0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: ظهري يؤلمني بشدة، يجب أن أسمع كلام الطبيب وأستريح من السير. والغنم من يرعاها؟ أحتاج إلى أن أجلس مرتاحا وأتابع سير الغنم في نفس الوقت، ولكن كيف؟
1: أهلا أهلا يا حج صادق، تفضل تفضل، هل تريد شراء علف لماشيتك؟
0: لا، بل جئت لأشتري حمارا.
1: كنت أظنك تفضل السير على قدميك.
0: هذا صحيح، ولكن مضطر، فظهري يؤلمني وأحتاج إلى الجلوس.
1: ما رأيك في هذا الحمار القوي؟
0: لأنه قوي أكثر من اللازم، أريد حمارا هادئا ووديعا.
1: عندي طلبك، هذا الحمار في منتهى الوداعة، انظر إلى طيبته ونظرته المستسلمة، اجلس فوقه.
0: لا داعي.
1: لا تخف، اجلس يا سيدي.
0: لماذا لا يتحرك؟
1: لأنك لم تأمره بالحركة، الحمير لا تتصرف من تلقاء نفسها، تنتظر دائما الأوامر والتعليمات.
0: سر يا حمار، جي ها، رائع، كم ثمنه؟
1: ما تجود به؟
0: حاول أن تحفظ الطريق، الحمير معروفة بقدرتها على السير وحدها دون أن تتوه أو تضل الطريق. لماذا توقفت؟ هل أنت جوعان؟ لا ترفع صوتك هكذا، تفضل كل بالهناء والشفاء. هل تعرف بأن لك جدا قديما عاش معجزة خارقة مع أحد أنبياء الله؟ سأروي لك قصته. عاش جدك القديم في عصر نبي الله العزير عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع.
2: أمي أمي،
3: ماذا تريد يا حمال يا بني؟
2: متى ولدت؟
3: ولدت ذات يوم.
2: وما الجديد في الأمر؟ كل الحمير تولد ذات يوم.
3: هل قلت شيئا؟
2: لا يا أمي، كنت أريد أن أسأل من هو أبي.
3: كان جدك القديم وحشا عظيما يصارع الأسد، وهذا للعلم.
2: كيف هذا؟
3: كانت الحمير في الماضي حيوانات برية، وكانت الوحوش تعتبرون طعامها المفضل.
2: ثم ماذا؟
3: فكر جدك في أن يعمل بعض أولاده خدما عند الإنسان، هربا من أنياب الأسود، فترك الإنسان يستأنس أخيب من في ذريته. ومن ساعتها أصبح الحمير نوعين، نوع وحشي أوشك على الانقراض، ونوع آخر مستأنس يعيش في خدمة الإنسان، وهذا للعلم.
2: لم تقولي لي من هو أبي.
3: لا أعرف، الحمار يا ولدي لا يعرف من هو أبوه، وبعد قليل ستكبر وتنسى السؤال عن أمك. هذه طبيعة الحمير، وهذا للعلم.
2: سؤال أخير، لماذا تقولين دائما في آخر الكلام وهذا للعلم؟
3: لا أعرف، الحمير لا تشغل نفسها بالتفكير فيما تقول، وهذا للعلم.
4: أنا سيدك الجديد، اسمي حزيائيل، أغنى تاجر في هذه المنطقة.
2: وأنا خادمك الجديد، اسمي حمال، وهذا للعلم.
4: لماذا ترفع صوتك أيها الحمار؟
2: لماذا الضرب؟ لقد كنت أحبك لأنك نحيف ولن تؤلم ظهري، لكن إذا كنت ستضرب فسوف أكرهك، وهذا للعلم.
4: قلت لك اصمت يا عرنوسة، يا زوجتي الحبيبة، لقد اشتريت حمارا جديدا.
5: وأنا أعددت لنا الطعام، بيضتين مسلوقتين.
4: بيضتين كاملتين؟ لماذا يا عرنوسة؟ تعرفين أنني آكل 7 بيضة فقط في اليوم، حتى تكفي البيضة لأسبوع كامل، ويجب أن تفعلي مثلي تماما وإلا أصابنا الخراب.
2: أين طعامي؟
4: كل الطعام أمامك.
2: هذا فقط؟ الفول قليل وبطني كبير، وهذا للعلم.

0: كان جدي الكبير حمارا عندما قبل العمل عند الإنسان. ما هذا؟
1: ماذا بك؟
0: أشعر بالتعب والحر والجوع والتعاسة، وهذا للعلم.
1: تتحدث عن العلم؟ إذن أنت عالم.
0: لا، أنا حمال، اسمي حمال.
1: وأنا نهوقة، أنا سعيدة برؤيتك.
0: سعيدة في هذا الحر؟ هل أنت مجنونة؟
2: ما هذا؟ تتوقف عن العمل لتتحدث إلى الحمير؟
0: لا تضربني أمامها.
2: سوف أمزق جسدك بهذه العصا أيها الكسول.
0: قلت لا تضربني أمام هذه الحمارة الغريبة المجنونة.
1: إنه يتحمل الألم من أجلي، كم هو طيب وحنون.
2: هيا هيا تحرك، قلت لك تحرك. سوف أحضر سكينا وأذبحك به.
1: لا، أنا لا أريدك أن تذبح.
0: لا لا, لا تخافي، إنه أبخل من أن يذبح حمارا اشتراه بالمال.
1: وبما سيفيد موقفك هذا؟
0: لا أعرف، ولكن أي شيء سيحدث أفضل مما أنا فيه. لقد طفح الكيل وفاض وانسكب مثلما تنسكب المياه من دلو قديم.
1: بهذا، هل أنت شاعر؟
0: نعم شاعر، شاعر بالجوع والتعب، وهذا للعلم.
3: حزيائيل، لماذا تدفع الحمار بدلاً من أن تركبه؟
2: اسألي الحمار، إنه يرفض السير.
3: لابد أنه جائع.
2: بل هو متمرد، وسوف أريه نهاية تمرده هذا. هيا أحضري لي سكيناً.
3: لو ذبحته لن يشتري لحمه أحد، ستخسر مالك.
2: معك حق، سأصطحبه إلى السوق وأبيعه لأول من يطلب شراءه.
0: سوف أستريح من وجهك. كيف حالكم يا أصحاب؟ أنا زميلكم الجديد، اسمي حمال.
1: حمال، أنا نهوقة. يا له من حظ سعيد.
0: هل تعتقدين ذلك؟
4: يا غلام، افرز لي الحمير البليدة في ناحية وأوثقها جيدا.
5: أمرك يا سيدي.
0: ترى ماذا سيفعلون بنا؟
1: لا أدري، ربما يعطوننا المزيد من الطعام.
0: لماذا يحرقوننا؟
5: معذرة يا سيدي، لماذا نكوي ظهور الحمير؟
4: حتى تتسلخ، فإذا لمست مكان الجرح انطلق الحمار البليد كأنه حصان،
5: وهكذا يسهل بيعه. فهمت.
6: أهلا بك، أنا هانم خادمة سيدي عزير، ولكنه يعاملني كابنته. تفضل هذا الفول. لا لا، بل هذا لك. أوصاني سيد العزير أن أنتقي الفول الجيد وأضعه أمامك بينما سيأكل هو الباقي.
0: شيء لا يصدق، هل يوجد إنسان طيب إلى هذا الحد؟
6: بعد أن تنتهي من طعامك سأنظف جسدك بالماء.
0: من الذي يخدم الآخر هنا؟ لقد كان كبير التجار بخيلا. ترى ما هو عمل سيدي الجديد عزيز؟
1: حمال، لم أعرفك. زاد وزنك وارتديت برداعة جديدة رائعة.
0: نعم، أحضر لي سيدي عزيز بردعتين جديدتين وأنا سعيد بهما، وهذا للعلم.
1: اسمه عزير يا حمال، إنه عزير وليس عزيز، تعمل عنده ولا تعرف اسمه؟
0: كثير من الناس ينطقون اسمه عزيز ثم يقولون إن الحمير أغبياء وبلداء. ما علينا، وأنت ماذا تفعلين هنا؟
1: أنا أعمل هنا في خدمة صائغ الحلي. إنه رجل غني ولكنه للأسف شديد البخل.
0: أمر الناس غريب، الأغنياء بخلاء والفقراء في غاية الكرم.
1: ليسوا جميعا.
0: عندي مثلا سيدي عزير لا يملك إلا حديقة صغيرة، ورغم هذا يعطي كل من يسأله.
1: هذا لأنه نبي الله.
0: نبي؟ فهمت الآن لماذا يدور على الناس في بيوتهم ينصحهم بعمل الخير وترك الشرور. كنت سأشك في ذكائي. نبي.
6: صباح الخير يا حمال، ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته.
0: الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر، كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟
6: لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق، ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء.
0: سأشرب جرعة من الماء ثم أكون مستعدا.
6: أدري لماذا أشعر اليوم بقلق على سيدي عزير.
0: هذه مدينة الموتى، البشر يسمونها المقابر، لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها، وهذا للعلم. أخيرا ها هي الحديقة، أرتاح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين. لا بأس من تناول قليل من العشب، لا مانع من تناول كمية أخرى قليلة لتعيد إلي النشاط. امتلأت السلتان وامتلأ بطني أيضا، وهذا للعلم. الحر شديد، ليتني لم أملأ بطني إلى هذا الحد.
7: أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة، وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها.
0: هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ إنها كمية قليلة للغاية، كيف تكفيه هذه اللقيمات؟
7: كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره، هو أمر البعث، كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك، فقط كان يتساءل. في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة، مات نبي الله عزير في مكانه، مات في هدوء كأنما راح في نوم عميق، وقبل أن ينطق الحمار بكلمة نام هو الآخر. كان آخر شيء يريد قوله إن العنب سيفسد إذا تركناه في الحر، لكن الموت عاجله فلم ينطق. ولم تنتهي القصة عند هذا الحد، لها بقية أكملها لك عندما تشرق شمس الغد إن شاء الله.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: وفاتي لقد رد عرش الطغاة البغاة بعزم رجال نسور كفاتي أناجيك يا طلعة المشرقة.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

0: أنبياء في كربلاء. عندما نعرج لواقعة الطف سنجد أن الأنبياء عليهم السلام قد سبقونا إليها وتعرفوا على الحسين عليه السلام وعلى ما سيجري عليه من ظلم في كربلاء، وتفاعلوا مع مصيبته وأظهروا المواساة والتعازي إلى مقام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أمام الكثير من الروايات التي نقلت وتشير إلى أن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام مروا بأرض كربلاء ونصبوا العزاء لسيد الشهداء الحسين بن علي عليهم السلام قبل استشهاده. وفي هذه الحلقة نتطرق إلى النبي الثاني منهم وهو نوح عليه السلام، حيث يروى أن نوح عليه السلام لما ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا، فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض وخاف نوح الغرق، فدعا ربه وقال: إلهي، طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فنزل جبرائيل وقال: يا نوح، في هذا الموضع يقتل الحسين صبط محمد خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء. فقال نوح عليه السلام: ومن القاتل له يا جبرائيل؟ قال: قاتله لعين أهل سماوات وسبع أرضين. فلعنه نوح 4 مرات، فسارت السفينة حتى بلغت الجودية واستقرت عليه. روي عن جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات أنه قال: كنا عند أبي عبد الله جعفر الصادق فذكرنا الحسين بن علي عليهما السلام وعلى قاتله لعنة الله، فبكى أبو عبد الله وبكينا. قال: ثم رفع رأسه فقال: قال الحسين بن علي عليه السلام: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. أنبياء في كربلاء.
1: كسر الظهر.

0: كسر الظهر يوم الدفن.
1: كسر الظهر يوم الدفن من غاربية. كسر الظهر يوم الدفن من غاربية.
2: تمشي وتهل بدمعة العين.

هنا اصبع هناك ضلع او ما بقى بعيونك دمي حسين ما

كسر الظهر يوم الدفين، كسر تمشي وتهل بدمعة العين.

0: علي يا علي يا علي يم جسم ابوك وقفت وعيونك تنظر.
1: اتصور اتصور وياي فدوى اروح لك.
0: يا علي يم جسم ابوك
1: يعني هنا هنا يعني هنا جيت تصور وياي.
0: يا علي يم جسم ابوك وقفت وعيونك تنظر وش بقى من نحر ابوك جمعت بيدك وذره وذره اش بقى بيه اش بقى بيه هذا النحر نحر الحسين اش بقى بيه والشمر سيفه طابره بضلع اش طابره ايوه

لا راس عنده ولا نحر، وتعاين بدمع القهار طلعت ضلوعه من الظهر. يا حسين يا حسين يا ابا عبد الله، طلعت ضلوعه من الظهار بكثر ما سحقه وبصدره ابكى

اسمع هذا البيت، اسمع هذا البيت، فدوى روح لك. صوت من هذا الصوت جاي تصور وياي لولا، فدوى روح لك. انت ام الحسين لازم تعيش هاي المأساة وهاي المصيبة يا ام الحسين. صوت من حسين ابوك يكلمك ساعة دفن، صوت من نحر الحسين يكلمك ساعة دفن، ايش يقول لك ابوك؟ والسد بصدر رضيعي

شوف هنا السؤال، ما سأل عبد الله نحر عن رقية من حملته؟ ما سأل عبد الله نحر عن رقية؟

0: كسر الظهر يوم الدفين.
1: تمشوا.

خيك والذره والذره سهم المنيه يا علي تنظر اخيك يا علي تنظر الاكبر وذر تتلمس بهيده اهواي صعبه على العضيد مقطع قبال عضيد والله واي صعبه صعبه العضيد مقطع قبال عضيده عضيده عضيده هم تمددت ويا طوله مثل ابوك وتشم جيده

0: شاء الله كسرت
1: تمشي وتهل دمعة العين.

تعرف عمك العباس وينه وينه وينه وينه وين ابو فاضل يا علي وشلون تعرف عمك العباس وينه شلون عرفه تعرفه لو ما شفت عنده لا يسارة ولا يرى ما اجت زينب وياك تودع جفوف الحنين ما اجت زينب وياك تودع

له حاضرة زينب بدفن القمار يوقف قلبها من القهر يوقف قلبها من القهار أو قبرين تحفر عن نهار زينب وحامد ضعينه.

تمشي وتهل بدمعة العين. بالغاء ممنون ممنون ممنون بالخدمات راجع لزينب ووجهك بتراب الغاضرية مثل رجعة أبو اليمة من أبو فاضل أخي يا علي مكسور ظهرك من ثقل هم

الغاء كسر الظهر يوم الدفين كسر الله. هذا آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين كسر الظهر يوم الدفين.

0: حسين.
1: هنا زينب.
0: هنا الطف.
1: هنا الكبرياء.
0: هنا الكبرياء.
1: هنا الانتصار.
0: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
1: انتصار البراءة،
0: انتصار المروءة.
1: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
0: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين.
2: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق يقيني.
1: هنا يحيى الحسين.
0: هنا يحيى الحسين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
0: إذاعة جامعة المستقبل.
3: شفي الضامي واندامي عليه، شبي دماء أدري

0: تقعد وياي الله يخليك، بس اسمع بدون جواب، الله يخليك بدون جواب واسمع.
1: شفت مرمي في حر التراب من جروح داري فجعني ريت توصل وبلغ بعدي وشمر الضبابي منعني. شفت مرمي في حر التراب.

حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداويني سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي شفت حطي أول على صدره تالي شفت إيده تتجه لظهره مدري شو اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموع تجري شفت حطي ده اول على صدره تالي شفت

صدري يا نهر تجري ما تروين. سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوين. سمعت يقول العطش حراج صدري يا نهار تجري ما ترويني. سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوين. شفت حطيد أول على صدره قالي شفتي ده تتجه لظهره. مدري شل ينزع محشاه مدري

وشلون يرجع هذا فهل السهم وشلون يوجع هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فعل السهم وشلون يوجع تالي شفته من دمومه يرشاح على الشيب يرشاح ويدعي ومن دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي تالي شفته من دمومه يرشاح على الشيب يمساح ويدعي من دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي في هاللحظة تقترب شمر من شافه يتحن دمه ودموعه وانا

دموع وانا اتمنى يستحي ويرجع لكن اش يشفع تالي يرجوع شفت بين على الصدر تعلم

في هاللحظة تقدر بشمر منه شافه يتحنه دمه ودموعه وانا اتمنى يستحي وينجح لكن ايش ينفع تالي رجوعه شفته بالعالي عالصدر تعلم والنبي الهادي عالثرى تجلى هذا صدر النبي مجروح دامي يا سماء الدبي وحسن ضامي هذا صدر

ذابحني يشمر ما يحس لكن احساسي والله مو قاسي وانت سامحني هنا الجاني والذنب ذنبي والعسى بقلبي والله ذابحني شمر ما

حياتي إذا جسمك ضل على القبرة تغسل العبرة أدفن بعيني إيه حق جدك وامك الزهرة والوصي وسرة لا تخليني إذا جسمك ضل على القبرة تغسل العبرة أدفن بعيني إيه حق جدك.

0: فاطم يوم التخلي الشمر نادم لا تخليني
1: صريح حبيبي صريح صريح بارك الله فيك صريح صريح حبيبي
2: بارك الله فيك بارك الله فيك
3: قالوا في الحسين

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

بجدامي عثاير اجي. الله يسعد قلبك. بجدامي عثاير اجي يا عمه وش لقي، يا عمه وش لقي.

دفن تحيرت بدفنها مصيبة وشحش عنها مصيبة ليلة حزن الليلة

دفن اوالي تحير مصيبة وشحش عنها مصيبة ايه مصيبة عفية عفية لا تقطع اللطم اجيت لدفن الأجساد فدوا روح له.

0: ظهري وصاوبوني تخون رجلي وقومه ما بي بالله يا العيد ثوم مروة قاوموني أخ عثارا والذار يجل بدر يزهر رد ويايا
1: سمع للمولى صاحب الزمان عذاب

الاخلاقي وكمال مثل طه بجماله مثل طه والاخلاق وكماله والاخلاق اي واشوف انوايره تزداد تحيرت بدفن مصيبة وشحش عن هالليلة مصيبة فدوى روح لك مصيبة فلا يخلص حزن فلا اجيت لدفن الأجساد اجيت اجيت

بزفيته راح من ايدي بعد مره بعد مره.

روحي أهيلها وأنا دموعي أهيلها شجاوبها شقي.

حارته بعد مرة تحاي مصيبة وشحت عن أبويا مصيبة

يا أصحاب خلي دو صورة شرف بالغاضري خلي دو صورة شرف بالغاضري بعد مرة سمعني خلي

فاطمة وحيدر علي وسيد البرية. إن شاء الله يشفعوني ويشفعوا لك إن شاء الله من أنصار الحسين الليلة. فاطمة وحيدر علي وسيد البرية. رد رد. فاطمة وحيدر

آيات نصر فخر علي فخر علي وترف راية وترف راية لليوم لليوم ترف رايتك أبو علي وفخر علي.

عافية عافية جحات بيعت بيعت ريحت للوفاي أنا أعثارب ما يمشاي حلي عمي انهدم زينب يا عمي أنا وانظرب شفوفها مرفوعة وتشفق قبل بداية مع وتجري ويشفق أشمة أنا عن غبو فاضل أهلا مينت سائل شرد جاوب فاطمة الوفا يا أمه شرد جاوب فاطمة الوفا بعد مرة بعد مرة أنا شرد جاوب

0: ماشي حات عليك. بعد مرة بعد مرة والله يا
1: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.

0: أسرع.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: حين احتضنت الأرض الحسين عليه السلام.
1: ولما انفصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطواهر الزواكي ودفنوها على ما هي الآن عليه. وسار ابن سعد بالسبايا المشار إليهم فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهم. قال فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من أي الأسارى أنتم؟ فأجابتها بنات علي النحل.

جمعت لهن ملا وأجر ومقانع فأعطتهن وقد غفت الطرقات في وجوه أهل البيت وكأني بالعقل أنا عادت شمال الناس تدور

السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج مرايا عاشوراء. مرايا عاشوراء من إعداد حيدر الشلبي، وفي تقديم الإذاعي سيكون معكم منار العامري وأنا مريم الزبيدي، ومعكم في الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني.

0: ثلاثة أيام والأرض تنتظر، ثلاثة أيام وليس في كربلاء أحد يغطي الأجساد، ولا أم تضم ابنها، ولا أخت تودع أخاها، ولا أب يواري ولده. ثلاثة أيام والشمس تشرق على الأجساد الطاهرة، ثم تغرب عنها، ثم تعود في اليوم الذي يليه، وكأنها تسأل الأرض: ألم يأتي بعد من يكرم هؤلاء الذين أكرموا الإنسانية كلها؟ ثلاثة أيام ورمضاء كربلاء تحتضن الأجساد التي منحنت لغير الله تعالى، والريح تمر على وجوه كانت قبل ساعات تتلألأ بذكر الله تعالى، والسماء تنظر إلى أرض أصبحت أغلى أرض لأنها حملت أطهر الأجساد. هنا جسد الإمام الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمه لصدره ويقبل جبينه ويقول: حسين مني وأنا من حسين. وها هو اليوم وحده على تراب كربلاء لا يحف به إلا الصمت، ولا يغطيه إلا السماء. وهناك جسد أبي الفضل العباس الذي كان يحرس الخيام ويقف كالجبل بين الخوف والأطفال، أصبح اليوم وحده على شاطئ العلقمي، كأن الفرات يخجل أن يمر قربه بعد أن منع عنه الماء وهو يحمله إلى العطاش.
1: وهناك علي الأكبر عليه السلام الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، قد سكن جسده، ولكن شبهه بجده لم يغب عن قلوب المحبين. وهناك القاسم بن الحسن عليهم السلام، ذلك الفتى الذي رأى الموت أحلى من العسل، فصار اليوم نائما على تراب سيصبح أغلى من كل حرير الدنيا. وهناك عبد الله الرضيع عليه السلام، ذلك الطفل الذي لم يطلب من الدنيا إلا قطرة ماء فأعطاها دمه الطاهر ليعلم ويعلم البشرية إن أقصى الظلم هو الذي لا يرحم براءة الطفولة. وهناك حبيب بن مظاهر وزهير بن القين ومسلم بن عوسجة عليهم السلام وبقية الأصحاب عليهم السلام الذين لم يكونوا أقرباء الحسين عليه السلام بالنسب فقط، ولكنهم كانوا أقرب الناس إليه بالوفاء، فاختاروا أن يكونوا معه حتى آخر نفس، وبقوا بعد استشهاده ثلاثة أيام على الرمضاء وكأن الأرض ترفض أن تغطيهم قبل أن تتشرف بالوقوف صامتة أمام عظمتهم. ثلاثة أيام وكأن الزمن توقف، لا لأن الحياة انتهت، بل لأن الحياة كلها كانت تنتظر لحظة واحدة، لحظة الوداع الأخير. فبعض الرجال يودعون بالدموع، وبعضهم يودعون بالذكر. أما الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، فكان وداعهم أعظم من أن تحمله الدموع وحدها، لأن الأرض نفسها كانت تستعد لاحتضان من سيبقون نورا للبشرية إلى آخر الزمان.

أمضي للشام ومضى راس على رمحان، أنظر بدمعي وأحس كل نظرة ذبحان، دم يكتر والهوى

0: ثم جاء اليوم 13، اليوم الذي لم يأتي ليعيد الأحياء إلى الأجساد. هذا اليوم جاء ليعيد إليها كرامتها الأخيرة، وما أعظم أن يكون آخر ما يقدم للإنسان في هذه الدنيا. يقدم له قبر يحفظ جسده، ودعوة ترحم روحه. عاد الإمام علي بن الحسين السجاد عليهما السلام وفي قلبه ما لا يسعه من الكلام. لم يعد ابنا جاء ليدفن أباه فقط، جاء إماما يحمل أمانة رسالة، وولدا يودع أعز الناس على قلبه، وشاهدا على أعظم فاجعة عرفها التاريخ. تخيل تلك اللحظة، ابن يقف أمام جسد أبيه، وأي كلمات يمكن أن تقال، وأي دمعة تكفي، وأي قلب يستطيع أن يحتمل أن يكون آخر ما يفعله أن يواري أبيه التراب. لعله نظر إلى وجه الإمام الحسين عليه السلام، فتذكر كل لحظة جمعتهما. تذكر ذلك الأب الذي كان إذا دخل البيت امتلأ البيت نورا، وإذا تكلم اطمأنت القلوب، وإذا دعا ارتفع الدعاء إلى السماء. ثم ها هو اليوم يقف أمامه وليس بيده إلا الدعاء والوداع. كان الإمام السجاد عليه السلام يودع آخر الأيام التي كان فيها الحسين عليه السلام يمكن أن يرى بالعين. فبعد ذلك سيبقى الحسين عليه السلام يرى بالقلب، ويعرف بالموقف، ويحب بالإيمان.
1: ثم التفت إلى العباس عليه السلام، ذلك الأخ الذي كان سورا للخيام، وعينا لا تنام ما دام الخطر يحيط بأهل بيته، وكأن الفرات كان ينظر في صمت وهو يرى جسد الوفاء يوارى قرب ضفته، ليبقى ذلك المكان يشهد إلى الأبد إن هناك رجلا استطاع أن ينتصر على عطشه، ولم يستطع أن ينتصر على حبه للحسين عليه السلام. ومن ثم علي الأكبر عليه السلام ريحانة الحسين، وصورة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم القاسم وعبد الله الرضيع وبقية الأجساد الطاهرة عليهم السلام، التي لم يكن يجمعها القرب من الحسين عليه السلام في النسب فقط، بل كان يجمعها القرب من الله تعالى في الإخلاص. وكان ابن أسد يقفون في خشوع ينظرون إلى الإمام السجاد عليه السلام وهو يعرفهم بكل جسد. فهذا الحسين عليه السلام، وهذا العباس عليه السلام، وهذا علي الأكبر عليه السلام، وهؤلاء أصحاب الوفاء عليهم السلام. وكأن الإمام عليه السلام لا يعرفهم بأسماء الرجال فقط، بل كان يعرف التاريخ بأصحابه الحقيقيين.
2: أولا إجوا للرؤوس قطعوها، وبس الرؤوس هي، شوف النفس وين توصل إلى يا مستوى، يجي الحسين يحط إيده على بعض ملابسه ويحط بصبعه خاتم، يجي يقطع صبعه من أجل الخاتم، عالج الخاتم لم يقدر على اقتلاعه قطع الإصبع، زين؟ عالج اليد يريد يرفعها، لا قطع اليد. مثل بالأجسام، طفل أبو ستة أشهر أو أبو شهر، نعم على رواية، هذا ينبش بالرماح ويفصل رأسه عن جسده. فانجلت الغبرة بعد المعركة، وإذا بتلك الأجساد الصريعة ملقات على الأرض، ملقات، نعم، بقيت هكذا إلى أن رجع إليها الإمام السجاد سلام الله عليه، تخلف عن طريق الشبا وإجا لقى بني أسد واقفين، سألهم ما وقوفكم ها هنا؟ قالوا له جايين نتفرج. قالوا لا، اخبروني بالذي انطوت عليه شرائركم، وأنا لا تخشون مني، أنا علي بن الحسين. قالوا له إذا نخبرك، والله إحنا إجينا نريد نواري هذه الأجساد، نريد أن ندفنها. قالوا إذا اللي منعكم شنو؟ قال لا، اللي منعنا أننا ما نقدر نتعرف على جثة، لأن هاي كلها جثث، الرؤوس مو ياها، وغدا الناس راح تسألنا يقولون لمن هذا القبر، لمن هذا، فإحنا توقفنا لهذا. قالوا هلما معي تعالوا. أقبل، قال احتفروها هنا. احتفروا، لما فرغوا من ذلك جاء إلى أبيه الحسين ليحمله، تساقطت أعضاؤه، قال علي بقطعة حصير، جابوا له قطعة من الحصير، وضعها تحت الجسد الشريف، ثم حمله

ثم خرج يقول بنو أشد رأيناه منحنيا يبحث بالأرض، انحنى على شيء رفعه حققنا النظر، وإذا بإصبع الحزان المقطوع. بعد مواراة أبيه احتفر حفرة للهاشمين، جمعهم معا أنزلهم إلى تلك الحفرة، احتفر حفرة أخرى لأصحاب الحسين وراهم بها وأهال عليهم التراب. ثم التفت إلى بني أشد قال هل بقي أحد؟ هل بقي أحد؟ قالوا بلى، بقي بطل إلى جانب الفرات، كلما رفعنا منه عضو سقط العضو الآخر. أقبل صاح السلام عليك يا عمه، عمر احتفر له وحمل جسمه بالفضل العباس وراه انزله الى قبره.

0: عندما وضع جسد الإمام الحسين عليه السلام في مرقده الأخير، لم يكن التراب هو الذي يحتضنه، كانت كربلاء بكل ذرة تتشرف أن تكون موطنا لجسد أحيا الضمير الإنساني، وكأن الأرض هي تغلق عليه بالتراب، وكأنها تقول له: يا ابن رسول الله، ما دفنتك لأخفي نورك، دفنتك لأحفظه للعالمين حتى يأتي الناس من كل زمان ومكان فيقفوا عند هذا القبر ليجددوا العهد مع رسالة لا تموت. وما إن استقر جسد الإمام الحسين عليه السلام في مرقده الأخير حتى بدأت كربلاء تحفظ أماناتها واحدة بعد أخرى. كان الصفحات تكتب في ضمير الزمان ليبقى كل قبر له حكاية، وكل اسم مصباحا يهتدي به المحبون.
1: وهنا قبر أبي الفضل العباس عليه السلام لم يكن قرب أخيه الإمام الحسين عليه السلام، لا لأن المسافة فرقت بين قلبيهما، فقلوبهما لم تفترق قط، بل لأنه بقي في الموضع الذي سقط فيه وهو يسعى إلى الماء، وكان التاريخ أراد أن يبقى ذلك المكان أن يشهد إن هناك رجلا خرج ليروي الأطفال، فسقط الدنيا كلها معنى الوفاء. وهنا قبر علي الأكبر عليه السلام، شاب لم يعمر طويلا لكن عمر القلوب بسيرته، كلما وقف محب عند قبره تذكر إن العمر لا يقاس بعدد السنين بل بعدد المواقف التي يخلد بها الإنسان. وهنا القاسم بن الحسن عليه السلام، فتى كان يستطيع أن يعيش حياة طويلة ولكنه اختار أن يعيش حياة عظيمة، وصار قبره يعلم الأجيال إن القيمة ليست في طول الحياة بل في طهرها. وهنا عبد الله الرضيع عليه السلام، أصغر شهداء كربلاء وأكبرهم شهادة على قسوة الظلم، لم يحمل سيفا ولم ينطق بخطبة ولم يدخل معركة، ومع ذلك بقي اسمه يهز قلوب الناس لأن براءته كانت أبلغ من كل كلام. وهنا حبيب بن مظاهر وزهير بن القين ومسلم بن عوسجة وبقية أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لم يكونوا أمراء دول ولا أصحاب جيوش، ولكنهم ملكوا ما هو أعظم من ذلك كله، ملكوا صدق الموقف، وكانت قبورهم تعني للعالم إن الرجال لا يخلدهم المنصب بل يخلدهم الوفاء.

0: كان الإمام السجاد عليه السلام ينظر إلى هذه القبور لا بعين من يرى نهاية الأحبة، وإنما بعين الإمام الذي يعلم أن هذه القبور ستصبح يوما ما منارات للقلوب، سيأتي إليها الفقراء والأغنياء والعلماء والبسطاء والملوك والعامة، يبحثون عن معنى يعيد لأرواحهم الحياة. أيها الأحبة الكرام، إن القبر في عادة الناس نهاية لرحلته، أما في كربلاء فكان بداية رحلة لا تنتهي، فمنذ أوريت تلك الأجساد الطاهرة في التراب، وكربلاء عرفت برجالها، وأصبح الناس يأتون إليها ليتعلموا كيف يكون الوفاء وكيف يكون الإخلاص وكيف يبقى الإنسان عظيما حتى بعد أن يغيب جسده في أعماق الأرض. ثم أهيل التراب على الأجساد الطاهرة، وظن من لا يعرف سنن التأريخ أن الحكاية قد انتهت، وكأن القبر آخر المطاف، وكأن التراب يستطيع أن يخفي نوراً أشرق لله تعالى ودماً سال من أجل الحق.
1: لكن كربلاء كان لها منطق آخر، ففي كل أرض يدفن الجسد فيغيب ذكره مع السنين، أما هنا فقد دفن الجسد وولد التاريخ. هنا لم تدفن جثث شهداء، بل زرعت بذور الحرية. لم يدفن الإمام الحسين عليه السلام، بل زرع في كل ضمير يرفض الظلم. ولم يدفن أبي الفضل العباس عليه السلام، بل زرع في كل قلب يعرف معنى الوفاء. ولم يدفن علي الأكبر عليه السلام، بل زرع في كل شاب يختار المبدأ على المصلحة. ولم يدفن القاسم عليه السلام، بل زرع في كل نفس تؤمن إن الكرامة أغلى من العمر. ولم يدفن عبد الله الرضي عليه السلام، بل بقي صوتا يسأل الضمير الإنساني في كل زمان. أي قلب يقسو على طفل لم يعرف من الدنيا إلا حضن أبيه؟ ولم تدفن أجساد حبيب بن مظاهر وزهير بن القين ومسلم بن عوسجة وسائر الأصحاب عليهم السلام، بل بقيت مواقفهم تقول لكل جيل لا يحتاج الحق إلى الكثرة، بل يحتاج إلى قلوب لا تبيعه. ولذلك لم تكن معاول الدفن تغلق فصلا من القصة، بل كانت تفتح أبوابها للأجيال. ففي تلك اللحظة التي وارى فيها التراب الأجساد، بدأت القلوب تحملها.

بقبرة خليته ودفنته وكمليته وصاح وقف هذا صبعه هنا نسيته.

في الخيام. ويلاه على الحسين وشاهدت عالقاع خادم وسهام ثار ابويا حسين زاحف للخيام وشفت من درت علي شبيك شابق وسادت رقيب

0: أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان يمكن أن يخفي جسدا في الأرض، لكنه لا يستطيع أن يخفي فكرة في التاريخ، ويمكن أن يواري وجها بالتراب، لكنه لا يستطيع أن يواري نورا أضاء قلوب البشر. ومن يوم دفن الأجساد الطاهرة لم يبقى الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام في كربلاء وحدها، وإنما انتقلوا إلى كل مكان يذكر فيه الحق، وإلى كل قلب ينبض بالوفاء، وإلى كل دعوة تطلب العدل. لذلك أيها الأحبة، نحن لا نحيي ذكرى دفنهم فقط لأنهم غابوا، نحن نحييها لأنهم منذ ذلك اليوم بدأوا حضورهم الأعظم في ضمير الإنسانية. فإن الأجساد نامت تحت التراب، أما الرسالة فلم تنم يوما واحدا، ولن تنم ما دام في الدنيا قلب يقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين.
1: ومن ثم حلت اللحظة التي لا يشبهها شيء في التاريخ، اللحظة التي يرفع فيها الإنسان يده أنا أعز من يحب، لا لأنه أراد الفراق، بل لأن الدنيا لم يعد فيها مكان يليق بهم إلا جوار الله. أهيل التراب على جسد الإمام الحسين عليه السلام، لا ليخفي ذلك الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبله، ولا ليغيب ذلك القلب الذي لم يعرف غير الله، بل ليحفظ للأجيال أعظم أمانة عرفها التاريخ. ثم ساد الصمت، ذلك الصمت الذي لا يأتي بعد الكلام، بل يأتي بعد انكسار القلوب. ولعل الإمام السجاد عليه السلام وقف لحظة، لا لينظر إلى قبر أبيه فقط، بل ليودع آخر مرة يستطيع فيها أن يرى مكان جسده الشريف قبل أن يغلق التراب ذلك المشهد إلى يوم القيامة. ثم التفت إلى قبر أبي الفضل العباس عليه السلام وقال: يا من كنت باب الخيام، من يقف اليوم على بابها؟ يا من كنت ترجع بالماء إلى الأطفال، من يعيد اليوم الطمأنينة إلى قلوبهم؟ ويا علي الأكبر عليه السلام، كم كان الحسين عليه السلام ينظر إليك فيرى فيك جدك رسول الله صلى الله عليه وآله.
2: السلام عليك يا أبا.

0: أيها الأحبة الكرام، لعل أوجع ما في ذلك اليوم أن الإمام الحسين عليه السلام الذي كانت تفرح المدينة بدخوله ويقوم له جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويضمه إلى صدره أصبح لا يملك من الدنيا إلا قبراً، وأبو الفضل عليه السلام الذي كان إذا مشى اطمأن الأطفال، وإذا وقف على باب الخيمة نامت النساء وهن يعلمن أن لهن حاميا. أصبح اليوم تحت تراب هادئ لا يحرسه أحد، لأنه أصبح هو حارس الضمير الإنساني كله. وعلي الأكبر عليه السلام الذي كان الحسين إذا اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إليه غاب عن العيون، لكنه بقي صورة شاب الذي لا يبيع الحق، والقاسم الذي لم يكمل عمره لكنه أكمل درسا في الوفاء لا يكتمل بعده درس، وعبد الله الرضيع الذي لم يعش من الدنيا إلا أياما قليلة لكنه بقي يعلم العالم بأكمله أن براءة الطفل قد تكون أقوى من كل خطب الرجال.
1: ولذلك فإن اليوم 13 من المحرم ليس يوماً لدفن الأجساد فقط، بل هو اليوم الذي دفنت فيه أجساد طاهرة لتقوم منها أمة من الوعي لا تموت. هو اليوم الذي احتضنت فيه كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، فاحتضن الإمام الحسين الإنسانية كلها. فالسلام على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أبي الفضل العباس عليه السلام وعلى علي الأكبر عليه السلام وعلى القاسم عليه السلام وعلى عبد الله الرضيع عليه السلام وعلى أهل بيت الإمام الحسين وعلى أصحابه عليهم السلام، يوم تركوا الرمضاء، ويوم احتضنتهم الأرض، ويوم أصبحت قبورهم منارات للمحبين، ويوم يبعثهم الله أحياء مع الصديقين والشهداء والصالحين. فلم يكن اليوم 13 آخر الوداع، بل كان أول الخلود.

السلام على أجساد دفنت لتنبت لنا دروسا في الضمير والوفاء والحق والثبات. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري ومريم الزبيدي، وفي الإخراج مصطفى القزويني. في الختام نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للقصص أجتمع بالألم والدمع، للقصص أجتمع بالألم يكبر جرحها بيا خبر روحي، للقصص أجتمع.

ابو العترة اجروح الله نفت لبول انت تحفر لي القبر يا علي انت تحفر

أشد من طهرة الهامة ونين أمي أشد من طهرة الهامة ونين

أجرك على الحجة إن شاء الله. مأجور، بارك الله بيك. سمعت صوت ضامني والكسار ظهري علي يا حزر

يا الذار وش لعس هم عين هوا يا الذار من قبل جيتك زينب بش وصيتك من قبل

0: مبارك. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: متك همطقها واحد عمتك همطقها واحد قلت له ايه عمو بشير عمتك همطقها واحد

0: عليكي. السلام عما لقيت وعلى خيج ما لقيت.
1: اسمع اسمع.
0: قريت بدم كاتب ليش رسائي.
1: ايش كاتب؟ ايش كاتب؟
0: قريت زينب حبيبة قلب قاي. يا بعد روح الحنينة.
1: إيش كاتب بعد؟ إيش كاتب؟
0: كاتب إبداعة أمي تمر بي.

الله يساعدك بدو اروح لك. يروح روحه.

خادم الحسين الموفق علي عويز الشويلي. أي من حري العباس يحكي

مر شلون ما تمر بيكم مولا وداعت امي تمر بينا عذاب فدول ايدك يلا ارفع ايدك عذاب يلا عذاب

بجسمنا بله مخضرة يسقيها الجرايا، صدرة جنة يقل لبويا تعبيتك استراح،

تذرف ساعنا صدر أبو

الخير وشيخ العشيرة.

لا تروح روح يروح يروح قادمك قادمك قادمك قادمك وما ترد الراح سمعني وما تردي لخادم الحسين على عويز شويلي كم ضليع من صيد

يلا شباب مأجور إن شاء الله عذاب.

الأرض حضنه بصدرة تدفعني الحراية. أي كل عزيز الأرض حضنه.

0: يلا فدوى روح لك سمعني عذاب من تدفني
1: Hey.

عذاب عذاب. آه خضر قاع الطاف يا عمه،

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بارك الله مجور قد يدفن الأجل بعد مرة قولوا شاف الزكية شاف هلا هلا بارك الله

تجيب جفوف للخنصر تجر ون تجيب جفوف للخنصر تجر ون

قول للطف على السجاد للطف هلا هلا رديت فين الأجساد. ما شاء الله.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف جرونيوم.

عمي يا علي السجاد صاحت زينب الكبرى لابن امي حصل دفان يولا ظل على الغبر عمي لابن امي حصل دفان يولا ظل على الغبر عمي يا علي السجاد لخويا ما حصل دفا يدفن جثتي ابن امي وللزهرة يسوي احسان ما شفنا يظل ميت ثلاثة ايام عتربة

وعفت وبقت فوقي الثرى جفت ما يدري اش جرى على اخته وقد وليانها وعزغه شماته وما بعد المسره خادم مولاي الحسين المرحوم الحاج معين السباك مت الله يعني.

رحت يم جسم ابوي رحت لوالدي شفته ثلاث ايام فارقته يا عمه ودفنيت جثته ورضيع بالسهم مفطوم وسدته على صدره

ويا حسين كلها وكل أهل بيته وعساك إن شاء الله تأمني وزينب سمعته وصاحت علي الأكبر دفنته وين

سمع امته وهمال دمعه ثقل عزمه ولزام ضلعه ويقلها واختلاف وضعه يا عم بدايا الخد حسين صار على التروب نحره

التوت وتحسرت زينب وصاحت والدميع يجري عما يا علي السجار ضاجمني لضم صدري عما سألك لولا عم علي نشدك عن ابو فاضل اخوي اللي كفى الخدري عم علي انت موجوع وتعبان وانا ادري بيك عم بس عم من رجع لي ابوك الحسين وسولف لي عن عمك ابو فاضل وعن حالته عم علي انت تدري اخو ابو فاضل ما رجعوا لي يا للخير

0: شفت عينه وتشفي.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

هذا علي السجادي أجرك على مريض كربلاء يقضيها لحوائجكم دنيا وآخرة. هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد. هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد. العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء. العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء.

جده علي لمن اجاب معجزه من الرحمن.

أتى بدمع يتجارى يطوي قفارا وقفارا أتى بدمع يتجارى

أهو يعلم كيف انطوت تلك الأرجاء. العين تبكي العين تبكي عما جرى في أشوف. هذا علي السجاد هذا علي أتى لدفن الأجساد. الله لا يخسر سان الدنيا والآخرة. هذا علي العين تبكي العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في

0: طاير يا جسد يجمع، حاير يا جسد يجمع، يبكي ويدعو عليه في على ضحايا في الطفي، يبكي ويدعو عليه في على ضحايا في الطفي، على شموس بلا رؤوس قد اختفت منها الأضواء. العين تبكي، العين
1: تبكي والقلب يحكي
0: عما جرى في هذا علي السجاد. هذا علي مأجور حبيبي.

وشاهد هالجثث بالبر هجير الأرض يتلافح عليها وثاوية بهالحر جثث

هيا فكرة انذيها الويت حيا بعد ما يقدر يميز يا الله.

وينعى والقوم صرعى أطفالهم نسج البوغاء العين تبكي والقلب يحكي عما جرى فيه هذا علي هذا علي

ما شاء الله.

0: يحفرها.
1: من الشاعر الأديب جابر الكاظمي،
0: مضاجع بيدي يحفرها.

بريري وعابسي وأسلم وزهيري ونافع ابن هلال وزهيري ونافع ابن هلال جثث سرعه.

أهدى له الموت لحودا، أعطوا دماء نالوا جزاء، والله يجزي خير جزاء. العين تبكي، العين تبكي، والقلب يحكي عما جرى. هذا علي السجادي، هذا علي مهجور مهجور حبيبي، هذا علي العين. العين تبكي والقلب يحكي ما جرى في العين. العين

جسوم هالبيته عقب ما وسد الأنصار اندهش ما

شوفه علي متشابك الاشفاق وكل طعنه رموح تركت على مبكته وتذكر وكل ما

رأيتم تجري من الأقمار دماء العين تبكي والقلب إن شاء الله عما جرى في هذا عليه.

عاطفا كل عذرة الهادي بعد ظل بس جسم يمه احتاري بجسم ابوه حسين شلون يجمع وين امه شلون يجمع وين امه

بشمه على صدره خل عبدا يا الله على صدره خل عبد الله ومزج دم والده بدمه ومزج دم والده بدمه وجاء صوت يتردد الصبر يا آل محمد وجاء صوت يتردد الصبر يا

الأحشاء العين تبكي العين هلا هلا هذا علي هذا علي العين تبكي والقلب يبكي عما جرى الهادي بعد ظل بس جسم يما جسم يما احتار جسم بوه حسين

شم على صدره خل عبد الله على صدره خل عبد الله ومزج دم والد بدم وجاء صوت يتردد الصبر يا آل محمد وجاء صوت يتردد الصبر

0: أحشى العين العين تبكي
1: جواك الله جواك الله شباب، هذا علي السجادي، هذا علي.

العين تبكي العين تبكي والقلب يحكي عما جرى العين العين توجه للشريعة النور. اي والله توجه للشريعة النور حزن ومهامن العبرة. توجه للشريعة النور بحزن.

احنا على القمر ظهره ويستصعب دفن عباس وظلمت حير يريب امره.

0: بالها والله لا يمنى ولا يسرى لا يمنى ولا يسرى
1: بعد بعد
0: لا يمنى ولا
1: سمع الباب الحرائق
0: لا يمنى آهن على ذاك البدر كيف يمسي والله فكيف يمسي في القبر آهن على ذاك البدر فكيف يمسي في القبر تبكيه عيني مثل الحسين لما رأى من

0: هذا علي
1: هذا علي
0: ما شاء الله
1: هذا علي
0: أجرك على الحسين.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

0: ايه الطب الطب هنا
1: شلون حالي بالسبه يا شبيه اهل العبه شلون حالي بالسبه يا شبيه
0: ما يرحموني
1: ما يرحموني
0: صعبه.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أعوذ، وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ وقد ألجأتني الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا إلى استفتاء

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: ورام ابن أبي فراس الحلي. هو الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حبلان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له، فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس، وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير،

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد برح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام من أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك به.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي، الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطئ.

وخير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران وطبعة 6 متقنة في النجف الأشرف عام 1964، وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاته وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم والإجلال.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ وران بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين وران بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا، إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، إذ تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين

نزل به، يعني نزل بالقرآن الكريم، ضمير يعود للقرآن الكريم. النزول الوارد في الآية الكريمة شلون نتصوره؟ يعني نزول حسي ونزول معنوي. يعني هسه احنا مثلا نعرف واحد بالسطح وينزل، هذا نزول حسي يعني من فوق الى اسفل. هذا المعنى بالنسبة للآفاق الكواكب ما يتصور. آفاق الكواكب ماكو بيها أعلى وأسفل، نبه، لأن المجرات والكواكب في تغير مستمر في مواقعها، يعني مواقعها دائما مستمرة التغير. هالكوكب يصير هنا وبعدين يصير هناك وبعدين يصير بهالجانب. على العموم الكوكب موقع من المجموعة محفوظ، لكن المجموعة كلها في تغير، في تحول، في استدارة. فقصدي النزول الحسي ما شوية، ما أريد أدخلك بمتاهة. النزول الحسي مو هو المقصود، المقصود النزول المعنوي. شنو معنى النزول المعنوي؟ يعني الأمر ممن هو عالي المقام، اللي مقام عالي يأمر من هو أدنى. يعني عالم مثلا مقام عالي يأمر العادي، الشخص العادي اللي ما عنده علم. فنقول اجى الأمر من العالي إلى الداني، بهالمعنى نزل، بهالمعنى يعني باعتبار الله عز وجل الله أكبر وهو العظيم وهو الذي لا يضاهى في عظمته. فكل شيء يجي من عنده بالنسبة للعباد هذا جاي من العالي إلى الداني. نزل به الروح الأمين، الروح جبرائيل اسمه الروح. ليش سمي بالروح؟ شوي التفت للمعاني اللي بالآية. الرأي الأول أنه إنما سمي بالروح لأنه مو مركب من روح وجسد مثل الإنسان. الإنسان مركب من روح ومن جسد. الروح غير الجسد، ولذلك لما يموت ما ينقص من جسمه شيء، ذاك هو جسمه. غاية ما في الأمر أن هاي الطاقة اللي كانت تحركه راح، ما هي هاي الروح اللي كانت تحركه، اللي كانت تبعث الحياة والحركة عنده، هذه تفارق الجسد. ولذلك تلقى عندنا التكاليف، الإنسان الله عز وجل كلف بتكاليف، قسم منها إلى علاقة بالجسد، وقسم منها إلى علاقة بالروح، وقسم منها إلى علاقة بالتنين، بالروح وبالجسد. تكاليف بعضها جسدية وبعضها روحية وبعضها لا إلى علاقة بكل من الروح والجسد. يعني مثلا العقيدة بوجود الله، واحد يعتقد بوجود الله، يعني احنا مكلفين ان نعتقد بوجود الله عز وجل، لكن اعتقادنا بوجود الله ما له علاقة بالجسم. يعني الجسم شنو؟ كل علاقة بهذا المعنى ما إلى العلاقة، إلى علاقة بالروح. الاعتقاد بوجود الله يرتبط بالروح، يعني معنى روحي مو معنى جسدي، نبهت لي؟ فهذا تكليفي بأن أعتقد بالله وبوحدانيته، هذا من تكاليف الروح، من تكاليف الروح مو من تكاليف الجسد، لأن الجسد ما يتأثر من قريب أو من بعيد بالوحدانية أو عدم الوحدانية. وأكو لا نوع من التكاليف، لا والله الاثنين، يعني التكاليف الجسد والروح، مثل الصوم. أفرض الصوم إلى علاقة بتنظيم المعدة، تنظيم الجسم، وبالوقت هو معنى عبادي. شنو يعني معنى عبادي؟ يعني الإنسان إذا صام يصير في أجواء روحية، يشعر أن الجوع هو يؤذي الإنسان، فتصير عنده حالة تلبس، يقدر يرحم الجياع. يعني إذا تلبش بالحالة، حالة الجوع، يرحم الجائع، يرحم المحتاج،
في عبادة هم جسدية وهم روحية. المهم الإنسان مركب من روح وجسد، ولذلك الموت لا يعدمنا. الموت مو عدمة للإنسان، لا، يفرق بين روحه وجسمه بس، هذا هو معنى الموت. معنى الموت أن الروح تفترق عن الجسم، وإلا مو معناه يعدم الإنسان، ما يعدم أبدا، ما يعدم، إنما يفرق بين روحه وجسده. تبقى روحه في مكان، يعني الجسد يروح المكان اللي اجى من عنده للتراب. ومنين اجى الجسد؟ اجى من الاكل. الاكل منين؟ من هالنباتات، حنطة او شعير او فاكهة او اي شيء. الجسد يرجع لاصله نفسه، يروح يصير تراب، ويروح يصير ايضا هذا التراب يصير بزرع اخر، واحنا شي تاكل شي. هاي الحقيقة المرة، هذه الحقيقة المؤلمة، هذا الجسد اللي نتعب عليه تالي هنشيله نعطي الى التراب، تعبث به الديدان والحشرات. نعم، اللي يبقى بعيد عن هذه الاجواء يا هو الروح. الروح مو من جنس التراب، لأن جبرائيل مو مركب من روح وجسد. الملائكة نعم من المجردات، عن الزمان، عن المكان، عن الأشياء اللي صاحب الأشياء المادية، الروح مجردة عنها. فهالمجردات لأنه ليس بمركب عبر عنه بالروح، سمي بالروح، هاي اسم سبب من الأسباب. السبب الثاني، لا، لأن جبرائيل ينزل بالروح للناس. شلون ينزل للروح بالروح للناس؟ يعني أنت الآن الإنسان شلون تسميه إنسان؟ الإنسان تسميه إنسان بروحه، بقلبه، بأحاسيسه، بمشاعره، بعقيدته. الإنسان إذا ما عنده عقيدة وما عنده أحاسيس، هذا مثل الخشبة، نفس الشيء. إذا ما عنده عقيدة بالمرة، وإن كان ترى ماكو واحد ما عنده عقيدة، نبه، ما تهدي. حتى اللي يقول أنا ملحد هذا عنده عقيدته، عقيدته الإلحاد، ولا الإنسان ما يقدر يعيش بدون عقيدة، ما ممكن. العقيدة ملازمة، حاجة في قرارة النفس، في قرارة نفس الإنسان أكو حاجة للعقيدة. الإنسان يريد عقيدة، مرة واحد يحصل عقيدة ومرة لا، ما عنده عقيدة يصير ملحد. هو عقيدته الإلحاد، عقيدته شنو؟ بأنه لا شيء وراء هذا الوجود الظاهري، لا. بينما اللي مؤمن له عقيدته بأن وراء هذا الكون الله عز وجل، هو المدبر، هو الخالق، هو الذي يحييه، هو الذي يميت. الإنسان إذا ما عنده عقيدة حال حال الحجر، لأن العقيدة هي اللي تحدد إنسانية الإنسان. العقيدة في الواقع هي اللي تحدد إنسانية الإنسان. جبرائيل ينزل بمن؟ بما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شنو هي اللي يحييهم؟ العقيدة. العقيدة هي الحياة، هي الروح. الإنسان بدون عقيدة ما عنده حياة، ما وجوده كلا وجود أبدا. فلذلك الله عز وجل باعتبار جبرائيل ينزل حامل للآيات، الآيات بها عقيدة وبها أحكام، يعني بها حياة الإنسان، بها روح الإنسان. لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه روح. زين، والحقيقة ترى مو بس من ناحية معنوية، العقيدة حتى من ناحية جسدية. انت تلقى المؤمن اللي صدق عنده ايمان، تلقى يعني نظيف موجود عند الايمان، تلقى ملابسه مثلا نظيفة، جسمه نظيف، افرض هو يتطهر، ايديه او رجليه ما تشمئز من عنده لما تقعد يمه، رائحته أشقد. يقول واحد شيخنا شو مو بالعكس، والمسلمين مقرقفين، ما شو ليش الشكل، ليش الحالة؟ يا أخي دولة مشاكين والله، مو عارفين معنى الإسلام،
والحال أطهر الطهر. العرب كانت تقول في أمثالها أطيب الطيب الماء. الله عز وجل بدل إنها النعمة هاي نعمة الماء، هذا الماء اللي ميسور لكل إنسان ليش أن ينظف روحه؟ لأن العقيدة تفرض به أن ينظف روحه. العقيدة تفرض به أن يغتسل إذا قارب أهله، يتوضأ للصلاة، هو يكون نظيف. الله لا يكره القادورة، يحب العبد. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله عز وجل مدح الأنصار بأنهم يتطهرون وبأنهم أناس قريبين إلى الطهارة. الإنسان أنت لما تبعد يمه وتلقى نظيف تشتهي أن تبعد إلى جانبه، أما إذا لا هذا يكون قادورة بعيد، يكون عن, عن, عن معنى الإسلام، إسلام النظافة، إسلام الطيب. فأرجع للموضوع، الآية تقول نزل به الروح. الروح سمي روح لأن ينزل يحمل الروح. هاي اثنين. ثلاثة، أكو رأي لا أنه أساسا هو مخلوق من الروح، هو خلق من روح متمحضة، خلق من روح متمحضة، وهذا يرتبون عليه أثر لا محل لذكره الآن. زين، من بعد ما قال نزل به الروح، شطة صفة لجبرائيل، الطه هاي الصفة، نزل به الروح الأمين. الأمين فيما ينقل من السماء إلى الأرض، وفيما يعطيه للأنبياء ولغير الأنبياء، هو أمين. أمين فيما يحمل، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن جبرائيل هو الأمين الذي هو مأمون على ما يأتي به من السماء سواء للأنبياء أو لغير الأنبياء. هذا المعنى مفروغ من عنده عليه الإجماع. هسه أنا اللي أستغرب دائما، أنا هاي ألح عليها لأنه ترى ما جيت روح من أذهان البعض موجودة، أو أكو جماعة يردون يركزوها في أذهان البعض، بأنك إحنا لما نخلص عندنا هاي استحباب التكبير بالصلاة فنقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله ثلاث مرات، هاي يقول دولة يقولون لا خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني جبرائيل. تقول له أنت لما شي مين سمع، شلون سمعته أنت، منين سمعته، شو وصلك إليه وعرفت أن دولة يقولون. بعدين أنت شفت هذا المعنى في كتاب من كتب العقيدة، يعني موجود عندنا في كتب عقائدنا في كتب أحكامنا أن هؤلاء يقولون هكذا. جي هاي اثنين. ثلاثة، بطبيعة الحال أكثر من مرة أنا ذكرت أن الأنبياء ما يبعثون إلا إذا كانوا بمستوى الرجل بمستوى الأشد. شلون يعني الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الرجل شو وقت احنا نسميه رجل؟ الرجل يعني إذا تعدى دور الشباب نسميه رجل، شاب نسميه شاب، الطفل أبو 7 سنين نسميه رجل لو نسميه طفل، طبعا نسميه طفل. وهذا الموجود هاي لغة العرب بين أيدينا. طيب الأنبياء ما يبعثون إلا بعد بلوغ الأشد، وعندنا نصوص تقول النبي ما يبعث إلا إذا كان ابن 40 سنة يلا يبعث. أما وآتيناه الحكم صبيا، مو النبوة، لا الحكمة اللي هي مقدمات النبوة، وإلا النبوة ما يبعث نبي إلا بعد أن يبلغ الأشد. الأشد يختلفون به من 33 إلى 40. زين، لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، الإمام علي عمره 7 سنين، ولذلك هم يلحون أنه أول من أسلم من الصبيان. زين، من الصبيان أول من أسلم. طيب هو مو مشتى من الذكور، هو أول من أسلم، مو من الصبيان. لكن المهم أن الإمام علي عمره 7 سنين،
لما عمره 27 يمكن يبعث نبي؟ واحد عمره 27 يصير يبعث نبي؟ يعني القرآن يكذب بعض بعض، يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، طيب أو رجالا من أهل القرى في بعض الآيات الأخرى جين. فإذا كان عمره 7 سنوات شون يبعث نبي؟ أي 2 3 جبرائيل منه أرسله؟ جبرائيل طبعا أرسله الله عز وجل. ومنه سمى الأمين؟ الله سمى الأمين، مو الله سمى الأمين. طيب لما الله سمى الأمين الله ما يدري أن هذا راح يكون، يدري إذا يدري يعني متفقين هو الله عز وجل وإذا ما يدري شو الرب هذا اللي ما يدري؟ يعني الرب اللي ما يدري يودي له واحد خائن ويسميه أمين؟ ممكن هذه شويه قلنا ارجعوا، اكو عقول هنا، اكو مخ فاذا لما الله عز وجل هو الذي يبعث النبي ويبعث جبرائيل للنبي ينزله وهو يسميه الامين، وهو اذا كان خائن كما نعتقد احنا احنا شلون نعتقد؟ ما نقرا القران؟ مو احنا نقرا القران والقران كتابنا والقران يسمي امين، شلون اذا كان امين هو يخون؟ شلون نتصور خيانته؟ ما نتصور خيانته، كل مسلم يعتقد بما في القران، ما يمكن ان يعتقد هذا المعنى. 3 ارجوك، الامام امير المؤمنين كان يفتخر بان يخدم رسول الله، يفتخر بأن يقوم بخدمة النبي جن. وأيومية هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقرأ بالصلاة وإحنا نقرأ بالصلاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبده وهو رسوله يومية، يومية الشهادة كلها أمامنا في صلواتنا، هاي ما تنهض دليل وشاهد في أذان نصيح أشهد أن محمدا رسول الله في نفس الوقت دائما هذا المعنى إحنا نؤكده. طيب هذا كله ما ينهض دليل، منين لينهض دليل؟ أنت شنو شفت لك رواية بكتاب هذيك وحدها تنهض دليل، وهاي كلها ما تنهض دليل، وبعدين وينها هاي الرواية؟ جيب لنا راوينا يا بأي مكان دلينا عليها خلينا نشوف، ما نعرف أنفسنا خلينا نتعلم نتعرف على أنفسنا وينها. وأنا أقول لك هذا ترى حكي ما إلى قيمة ودعتك أبدا، كله يتبخر بالهواء، لأنه سيجينا خلال البحث ذول اللي يثيرون هيك قضايا ما يثيرها بدوافع واقعية، لا لا دوافع مشبوهة يعني مو غير عادية أبدا، دوافع من ورائها عنصر يريد تفرقة المسلمين ما في شك، وإلا أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يرى أن هناك نبي غير النبي وهو خاتم الأنبياء؟ أبدا ما يقولها أحد يحترم عقله. وهذه عشرات أو مئات المصادر، مصادرنا موجودة، وأنا سبق هذا المعنى نذكرته أكثر من مرة وقلت لك أن اللي جايبين مو ناس عاديين. وانت تعرف هذا هذا الكلام الشيء يترتب عليه، هذا يعني يترتب عليه ان احنا مو مسلمين. نعم اذا نعتبر جبرائيل خان وان ما جاب الوحي الى غير اهله، معناه احنا ناس مو مسلمين، يعني معناه ان جاش احنا نجشين، يعني جان اذا نجشين ليش خلونا نطب للكعبة احنا ونجشين؟ احنا مشركين، انما المشركون نجش يعني ما افهم انا ذولا يحاكمون ويرجعون الى عقولهم، يرجعون الى المقاييس، يراعون اهل لا اله الا الله. على كل حال المهم نبه العلم ما يعنينا احنا هذا الكلام، لكن اللي يعنيك انك ليجي واحد خطيه من الخارج يقول هذا تاريخ المسلمين، هذا مو تاريخ، هذا خيشة هذا مو تاريخ، هذا لون من الكلام لا يطاق بحال من الاحوال. طيب نزل به الروح الامين، نبه لي شوية على قلبك، شوف نبه شيء الأول شنو معنى على قلبك؟ أول معنى من المعاني المهمة أن نزل على قلبك يعني مو نزل على سمعك،
واكو بعض الناس القرآن ينزل على شمعة بس. شلون يعني على شمعة؟ يعني يقرأ القرآن شمعة للقرآن لكن ما يرتب عليه أثر أبدا، أو يجحده نهائيا. خلي أضرب لك مثل واحد، آية الولاية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صور هذه بإجماع المفسرين، ارجع إلى أي مفسر، بعض المفسرين يعتبرها الآية خاصة بها والبعض الآخر لا ما يعتبرها خاصة، يقول هذه يدخل بها الإمام علي ابن أبي طالب، نبه لي مو خاصة. فإجماع المفسرين ارجع، اللي يحب شوف القرطبي، نعم شوف الحشكاني مثلا، شوف روح المعاني للألوسي، شوف تفسير الفخر الرازي، شوف تفسير الكشاف، كل تفاسير المسلمين ارجع إليها، كلها تنص على أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب. زين، أي وحدة؟ اثنين، الحشكاء ابن مردويه، ابن مردويه أخرج هذه الرواية، رواية نزول هاي الآية في الإمام علي، أخرجها عن 120 طريق، 120 طريق صحيح. اثنين، ثلاثة، الحاكم صاحب المستدرك وهو من أكبر علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، الحاكم صاحب المستدرك يقول أن هذه الرواية، رواية نزول الآية بعلي بن أبي طالب، صحيحة، ويتعين على الشيخين البخاري ومسلم أن يخرجا هذه الرواية، يعني أن يبينوها، يعني لأنها على شرطهما، هم عندهم شرط بالرواية، يقول هذا على الشرط اللي يشترط البخاري واللي يشترط مسلم، فلازم يطلعوا لها الرواية، لازم يروها. زين، يجي شيخ الإسلام، شو يقول شيخ الإسلام؟ يقول هاي كذب باتفاق أهل العلم، شايف؟ كذب باتفاق أهل العلم، يقولوا ما أخرجها الحاكم أبدا ولا نازل علي ابن أبي طالب ولا تصدق علي ابن أبي طالب بخاتمه. طيب أرجوك، أنا مسلم أجي وأقرأ هذا رأي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هنا بكتر والإسلام كله بالجانب الثاني بالكتر الثاني، يكذب الإسلام كله، ولحد يقدر أكو، شوف أكو كتاب ابن تيمية اللي صائب عبد الحميد، شوف الكتاب، كتاب جدير ضروري. يا إخواننا اقرأوا، اقرأوا أرجوكم اقرأوا، كل مسلم خلي يقرأ، يحط له شوية يمه شم كتاب، أوقات فراغه ما يقدر يشتري، تفضل أكو مكتبات هنا، أكو مكتبات، مكتبة الإمام الصادق سلام الله عليه مكتبة ضخمة ومحترمة وميسرة، وبيها إنسان من خيرة الناس في الواقع، ميسر لك الكتاب ويعطيك إياه، وبش أقرأ، اقرأ شوية شوفوا شكو بالدنيا، طلعوا الشائتة، عندك فراغ، عندك وقت، أنت في بلد الحمد لله ميسور وعندك مجالات قاعد بيها، مو كل وقتك مستوعب بالعمل، روح لك ساعة إلى مكتبة، إلزم الكتاب، استفيد شوي، خلي عندك مضمون. ليش مثل القشر الخالي شي طقطق؟ ليش يعني؟ اقرأ يا أخي، اقرأ، اطلع، اتفضل هذا الكتاب اقرأوه، ضروري تقرأوه، وتشوفون شكو بيه. الرجل يقول كذب باتفاق أهل العلم، حجيب يا أهل العلم، وين أهل العلم؟ وهذا ولا أهل العلم، هذا رأيهم، مو هاي رأي تفاسير المسلمين، مو هاي الأحاديث. طيب شلون كذب؟ يا هو الكذب، الكذب المسلمين لو أنت يا أخي، عجيب يعني، والله عجيب بالله، هذا الرجل علي بن أبي طالب غريب، غريب هذا الرجل، وحياتك أكو ناس وصلوا بي للعبادة، أعوذ بالله، أستغفر الله طبعا، وأكو لا والله ناس يوصلون يعني يوقف من عنده هالموقف، هذا العجيب الغريب يوقف من عنده هذا الموقف، وغبت عن مطرح الأفهام فاختلفت بك العقول، فمهجور ومعبود،
يوم مهجور يوم معبود. وهذا تطرف، هذا غلط وهذا غلط، وهذا خطأ وهذا خطأ. طيب خلينا نرجع إلى الآية. في الآية تقول على قلبك. أول شيء كأن أكو بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ القرآن بشمعه، ما يقرأ بقلبه، ما نزل القرآن على قلبه، يعني إيمانه بإذنه، أما قلبه أو عقله خلاص مخرن على كتر. شي يسمع هذا هو معناه صدق هذا اللي سمعه. طيب الآية تقول له لا، أنت القرآن نزل على قلبك، يعني أنت وعيت القرآن، استوعبته، هضمته، مو حملت حمل، لا لا، وإنما خالط روحك، نزل على قلبك. هاي وحدة. اثنين، لما القرآن نزل على قلب النبي عن النبي ما راح ينسى منه شيء. شو تقول للآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سنقرئك فلا تنسى. في النبي ما ينسى، يعني محفوظ القرآن في صدر النبي. وإذا كان محفوظ في صدر النبي يعني ما يمكن أن يصير به زيادة أو نقيصة أبدا، زيادة أو نقيصة ما به. وفعلا القرآن ما بين الدفتين، إذا أكو زيادة أو نقيصة بيش بالتفسير، بالتفسير، يعني واحد يجي يحرف الآية عن معناها يوديها إلى معنى آخر، وسيمر علينا نموذج إن شاء الله. زين، إذن في مثل هالحالة القرآن محفوظ ما بي زيادة ولا نقيصة، وهذا الذي عليه إجماع المسلمين. وأي رواية شاذة، أي رواية تقول بالتحريف، إحنا نضرب بها عرض الجدار. نعم، من أي طريق كانت، من أي مصدر من المصادر، لا نقبلها، لأن القرآن لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا أبدا. القرآن الكريم هو بيّن أن الله تكفل بحفظ القرآن. هاي اثنين. لما يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، بعد أكو معنى آخر بالإضافة إلى هذا المعنى وهذا المعنى، أن الإنسان لما يحمل المعنى بقلبه يكون أكثر تمسك به ممن يحمل المعنى بشمعه فقط. شلون يعني؟ شو دخل أوضح لك؟ الآن أكو بعض ناس إذا قرأ القرآن تمام مؤدب، تلقاه قدام القرآن مؤدب شوية وخاضع، لكن القرآن ما يداعب مشاعره في داخله، يعني القرآن مو بداخله، ما يهجه، ما يبعث به هجة وخشوع. أكو خشوع تصير. كانوا ذول الصالحين إذا قرأوا القرآن يكاد يغيب عن الوعي، يعني يطيح بآفاق روحية شفافة، يمر بآية بها وعيد مثل النار والعقاب تلقى يرتعد من خشية الله، يمر بآية بها وعد بالنعمة، بيها وعد نعم بأن الله عز وجل يجازي العباد بالنعمة، إذا مر بآية من هذا النوع تنفتح أساريره، تلقى بشوش وجهه يبوش، يكاد ينطلق. ما بدين أخروا أنها جاءت تدلش، خلي طلعون طلعون وشو صور طاية. القرآن ها إذا قرأه من يتلقاه بقلبه يتكيف مع مشاهده، إذا مشهد روحي يتكيف وياه، إذا مشهد نعم آخر مع العقاب يتكيف وياه. فإذا معنى نزل به الروح الأمين على قلبك يعني أنك تستوعبه. ثلاثة بعد، هاي للإشارة إلى شرف القلب، أن القلب أشرف أعضاء الإنسان. ترى المقصود بالقلب مركز الوعي، سواء كان المخ أو القلب، المقصود به مركز الوعي.
هذا أشرف الأعضاء عند الإنسان. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول إن في جسد الإنسان مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي ألا وهي القلب فعلا. القلب لأن هو مركز الاستيعاب والفاهم والتمييز. طيب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يعني حتى تنقل معاني المن إلى الناس، تنذر به الناس. وهاي مهمة جدا شاقة، يعني هواية شاقة فعلا. النبي لما نقل الإنذار للناس اتعرض إلى مشاكل لا حدود لها. لما اجى وقالهم انتو حاطينكم 360 صنم على ظهر الكعبة، الله واحد، هاي الأصنام باطلة. قالوا عجيب، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. عجيب، دولة 360 صنم، كل صنم هو عبارة عن دكان، كانوا يربحون من عنده، يأخذون منه فلوس، يأخذون عليه انذور، يأخذون عليه كذا. إذن يوخرون، وين يوخرون دولة، وين يرحون؟ ها؟ أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا له شاهدت تقول هالشكل، انتظر. شالوا الحجارة، ما خلوا جزء من جسمه ما ضربوه. طبعا تعرض إلى محنة، يعني هاي الآية كلفت النبي صلى الله عليه وآله ثمنا غاليا، ثمن جدا غالي، أنك أنت عندما تحمل هالدعوة راح تتعرض إلى بلاء. وفعلا تعرض إلى بلاء. لتكون من المنذرين بعد بلسان عربي مبين. دخل نشوف الآن. أولا بلسان عربي. ليش عربي؟ ليش هو إذا راد ينزل بلسان آخر هم نفس الإشكال يجي، لو نزل بلسان التركي مثلا، هم يقولون ليش بلسان تركي، لو نزل بلسان فارسي هم يقولون ليش بلسان فارسي، يجي الإشكال على كل حال. لكن خلي نشوف ليش بلسان عربي. بلسان عربي لأن هو مركز انطلاق الدعوة الإسلامية منين؟ من الجزيرة العربية. فلما يريد يجيهم بلسان غير لسانهم يقولوا له شنو احنا جايبنا التهاي، شو فهمنا هذا اللي تحكيه التهاي، ما نعرفه، احنا نريد شيء بلساننا حتى نفهمه، نريد بلغتنا، لأن اللغة مو بس لسان وهاي هي، لا، اللغة بها حضارتنا، اللغة فعلا اللغة بها أسرار، مو بها بس قضية أن تنقل المعنى، لا، اللغة تتناغم ويا الروح. يعني أنت الآن لو واحد يكلمك بلغتك تشعر بالتذاذ باللغة، إذا كلمك بلغة أخرى ماكو ديك النغدة مثل ما نقول بالقلب، لا. إذن اللغة، ولذلك أخطر هذا صاموئيل رئيس القضاء الاستراتيجية في جامعة هارفارد، صموئيل يقول اللغة هي طريق القلوب وعليها تقوم الحروب لأنها باب الحضارات. فعلا هي باب الحضارات، ما في شك أن حضارة كل أمة منين تدخل إلها من لغتها، ولذلك تلقى الإيقاع باللغة يلعب دور. هذا باب علم اللغة، فرد باب كبير. فأولا إذا أجى بلغة أخرى كانوا يحتجون عليه، يقولوا له شنو إحنا جبنا في اللغة نفهمها، هي مو لغتنا. هذه وحدة. اثنين، إنما كان بلسان عربي لأن هذه اللغة بيها يسر سهولة أكثر من غيرها من اللغات. وأعتقد أي واحد من عندكم شوية إذا مطلع على اللغات الأخرى، أولا بعض اللغات حروف عريضة طويلة، 400 حرف مثلا، 450 حرف، هاي كلها حروف 26 حرف مثلا. بعض اللغات أفرض ما بيها قواعد تريح أعصابك، يعني شماعية مو قياسية. شلون يعني شماعية مو قياسية؟ يعني مثلا الآن أنا باللغة العربية لما أجي أقول باع يبيع بيعا، خلاص بس اخذ الفعل الماضي هذا باع، اشتق من عنده، اشتق من هالفعل،
اشتق من نافع المستقبل يبيع، اشتق من عنده مصدر بيع، اشتق منه اسم اللي يفعل اللي يقوم بالبيع عشان يبائع سهولة، بس اخذ المصدر او اخذ الفعل اشتق من عنده. بينما هذا المعنى باللغات الاخرى ما موجود، يعني بعض اللغات ما بيها تاخذ المصدر او الفعل وتمشي بيها. مثلا اللغات الاخرى اكو بيها حروف، احنا ما عندنا حرف نكتبه باللغة العربية وما ننطق به ابدا، ما عندنا حرف ينكتب وما ينطق به ابدا، اللي يسموه سايلنت باللغة الانجليزية. ها؟ لا، عندنا كل الحروف اللي نكتبها ننطق بها. الان ماي، ما تحط الميم والالف والهمزة، ما ماكو منطوق بها. دار تحط الدال والالف والراء، منطوق بها، ما عنده حرف عندنا نكتبه وننطق به ماكو. بينما هذا موجود باللغات الاخرى. في اللغات الاخرى اشياء نواقص عجيبة عريضة طويلة، اللغة العربية خالية من هذا ما بها. هاي اثنين ثلاثة، هذه لغة اهل الجنة كما يقول عنها المفسرون، ومنهم الطبرشي في مجمع البيان في تفسير هاي الآية يقول لغة أهل الجنة، نعم، العربية لغة أهل الجنة، والمفسرون يذهبون إلى هذا. طيب، ولذلك يقول فيها تحيتهم فيها سلام في الجنة، يعني مو سلام بالمضمون، لا باللفظ، تحيتهم فيها سلام. إيش هذه النظرية تسلم من المؤاخذة او ما تش عليها شيء اخر، وقت اخر يمكن يصير مجال للتحدث بها. طيب، عندي نقطة اخيرة اللي وعدتك بها، بلسان عربي مبين. هنا الاشكال، قد يقول واحد انت تقول بالقرآن يقول بلسان عربي مبين، بس هذا شو، ما القرآن مو مبين، اكو بيه اختلاف. اذا كان مبين يعني معناه كل واحد يعرفه، طيب ليش هالخلاف شا اذا صار؟ نقول الخلاف ما ينافي أن يكون مبين. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. طيب، هنا التفضيل بالرزق شنو معناه؟ واحد يفهم من الآية شيء، واحد يفهم من الآية شيء آخر. اللي يقول فضلنا بعضكم على بعض بالرزق مثلا، يعني يقول ان الناس واحد الله يعطي زايد، واحد الله يعطي اقل. شنو باسبابها؟ شنو اسبابها؟ يعني واحد يصير عنده علم، يصير عنده لسان عذب مقبول، من تجي تبايعه او تشاري يقابلك باخلاق، يصير عنده امانه، اذا عنده امانه هاي الامانه تغرس الثقه بنفوس الناس، الناس تقبل عليها تتعامل وياه، يصير عنده شغل اكثر، هذا يتفضل على غيره. فضلنا بعضكم على بعض هنا، هنا التفضيل يصير بهالاسباب الطبيعية. القشم لا يقول مو هاي معنى الآية، فضلنا بعضكم على بعض مو هذا معنى الآية، معناها ان المهن اللي الانسان يمتهنها هي مفضلة بعضها على بعض. يعني مثلا واحد بزاز، واحد نجار، واحد مثلا كناش، هاي وين يبحثوها القضية؟ الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى يبحثوها في باب الكفاءة. باب الكفاءة يقولون هذا ابن النشاج اللي يوقف على نول، نعم، ينسج يحوج، ها، هذا ما يمكن يخطب بنت البزاز لأنه مو كفو إلها. ولا شا وين راح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ها؟ طيب يا أخي شنو، ليش عدم الكفاءة؟ منو قال هذا؟ شنو نقص عنده يعني؟ المسكين طايحي لك عليه هذا الحايج، فالطيحة غريبة فضيعة بالله العظيم. ما أعرف والحال شنو ذنبه هذا الآن؟ أكو جملة من الشعوب الآن هي شغلتها، هاي جملة من الشعوب تنسج، فضل الآن بريطانيا معروفة بالنسيج مثلا، ها، فلان بلد معروف بالنسيج، فلان بلد معروف بالنسيج، إيه هذا شنو ذنبه؟ ليش هو بعض المهن طايحين عليها عجيب غريب، وان يعتبرون صاحب الشمه هاي مهنه رذيله؟ ماكو مهنه رذيله ومهنه ابدا، كل المهن. المؤمن اذا امتهن اي مهنه هو على ايمانه،
وليس على المرء التقي غضاضة وإن صحح التقوى إذا حاك أو حجم. ما ينافي أن يكون حجام أو حائكة ما عليه غضاضة أبدا. المهنة ما بيها عيب. العيب أن تأكل من حرام، العيب أن يأكل من بيع كرامته، يأكل من بيع أخلاقه، يأكل من بيع ضميره، هذا العيب. أما مؤمن عامل يطلع يشتغل بأي عمل من الأعمال، هذا إيده محببة إلى الله، يد قريبة إلى الله، الله يرعاها، ما أكو مهنة حقيرة تعتبر أبدا. المؤمنون أي ما طول عند إيمان ويمتع.

يستوي أو فهم قليل، لا، وإلا فالقرآن معرب. ولذلك احنا نعتبر ظواهر القرآن حجة، ظاهر القرآن عندنا حجة. شلون يعني ظاهرة حجة؟ يعني الآن العقلاء، الشارع المقدس يقر سيرة العقلاء، العقلاء بيش يتعاملون بالظاهر. يعني واحد الآن افرض قاعد، قال للواحد من القاعدين هنا بالله اعطيني مي، اعطيني ماي، رأسا هذا يقوم يروح يجيب له ماي، هالسائل هذا اللي اسمه ماء يطهي يشربه. الظاهر حجة، هذا ما يلحق يعترض عليه يقول له انت ليش جبت لي ماي، ليش ما جبت لي شربت، يقول له لا الماي هذا ظاهر، معنى الماي هو هذا الماي، يعني الماي القراح اللي مو موجود بشيء آخر. هاي سيرة العقلاء، وهاي السيرة ترتفع إلى أيام المعصوم والمعصوم يقرها، فهي هم عقلائية وهم شرعية. هذا ظاهر القرآن حجة. أما يجي واحد يصير بناء ذوق معوج، لما يقول لي وثيابك فطهر، زين شلون أطهر هالثياب؟ يقول لي يعني طلق مرتك، شو سوي له أنا هذا؟ يعني ثوبك، يعني ثوب عرضك، أن معنى ثيابك طاهر، يعني فلتكن المرأة اللي تزوجها امرأة طاهرة من العيوب مثلا. هذا التأويل بعيد جدا، بعيد، وما يعني ما يتبادر إلى الذهن، وما يمكن الله عز وجل يتعبدني به. هذا إلا إذا قامت قرائن أخرى على أن هذا المعنى المقصود في آخر، أنا أتبع ذاك المعنى. فأرجع للقرآن بلسان عربي مبين. ولذلك أهل البيت والمعصومون يحتجون بظواهر الكتاب، والعقلاء يحتجون بظواهر القرآن. إذا القرآن كتاب الله نزل به جبرائيل الأمين على قلب النبي وهو المنزه الذي لا يتطرق إليه شك ولا خلل، ونزل بيش بلغة عربية مبينة. ولأهمية القرآن رأينا أهل البيت لا يفترقون عن القرآن لا معنى ولا حشا، غالبا القرآن لا يفارقهم، القرآن في نفوسهم وفي مشاعرهم وعلى ألسنتهم. حتى بعض الروايات تقول لما انفصل رأس الحسين سلام الله عليه ووضع على الرمح في طريقهم سمعوه يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شو وقت هاي وين حملت الرؤوس؟ حملت الرؤوس وتركت الأجساد على وجه الأرض. الرؤوس أخذت إلى الكوفة، ومن جملة من أخذ رأسه رأس الحسين ورأس الأكو رواية تقول مثل هالليلة صارت حادثة خولة. شنو هي الحادثة؟ الرأس كان مع خولة، خولة دخل إلى زوجته قالها اعطيني أجانة، أريد أجانة، جابت له أجانة، وضع تحت الأجانة شيء وغطاه. هاي المرأة قالت له ماذا وضعت تحت الأجانة؟ قالها لا عليك. أقبلت رفعت الأجانة وإذا بالرأس أمامها تطفح أشاريره نورا. لما نظرت إليه قالت ويحك جاء الناس بالذهب والفضة، شنو هذا الرأس اللي جبتني؟ المن هذا الرأس؟ ألحت عليه قالها هذا رأس الحسين ابن رسول الله. قالت شود الله وجهك، رأس ابن رسول الله ببيتي، والله لا يجمعني وإياك شقف بيت أبدا. وأخذ هذا الرأس أدخل على عبيد الله ابن زياد. ماذا صنع عبيد الله ابن زياد؟ أولا أخذ يوبخ الشبايا، وأخذ الرأس فقرعه على بعض الروايات. وعائلة الحسين كانت في مثل هالليلة هم في دور الشبا، لكن الأجساد وين؟ في كربلاء. رجع إليها الإمام السجاد لمواراتها، أول ما وصل
دبرها على جسد أبيه الحسين احتضن.

الليل فمشاهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. قال لي بني أشد ما لي أراكم واقفين؟ قالوا إننا وقفنا ها هنا نتفرج. قال اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم، انتم آمنين؟ قالوا لو نحن آمنون. قال بلى. قالوا جئنا لدفن جسد هذا الغريب واهل بيته. قال اذا ما الذي منعكم؟ قالوا ان القوم اجساد بلا رفوش. ما ندري اذا دفناهم باشر يسألوننا لمن هذا القبر، لمن هذا القبر، هذا اللي وقال هذا اللي خلانا نتوقف. قال دعوني اقبل. امر بهم اتبعوني. جاءوا وصل الى جسد ابي عبد الله، احتفر لجسده وعمد اليه ليحمله، دنا بعضهم اليه. قال شيء

العيش اقعد بعينك يا ابو يا حسين ما عيش مو يا صواب كل من مات بالريش. يقول الامام عندما طلعت اطلع منحني شافوه بني اسد وقفت مو طبيعية منحن على الارض. قالوا سيدنا ما الذي تبحث عنه؟ قال هل امه معي ابحثوا انحنى على شيء التقطه من الارض. يقولون حققنا النظر واذا به اصبع الحسين

اللي فطرت، ولو انها اتصلت لكانت ابحرة. بعد اكو عنده وصية، يعني هذا جزء من جسمه، عنده جزء من قلبه، شنو هو؟ ولده الرضيع. بني علي بني علي والسيد رضيع الى جنبي، بني علي والسيد رضيع الى جنبي. اقبل بالرضيع دفنه عند رجل ابيه، وجاء الى الاخرين احتفر للشهداء حفرة، واحتفر للشهداء من غير آل محمد حفرة، ووقف على كربلاء على تراب كربلاء، وارسل لدموعه العناء. اما الحوراء زينب ما حضرت المشهد، يعني ما وقفت على قبر اخيها، ظلت الى ان رجعت من الشباء ومرت على كربلاء، اجت راسا الى جسد ابي عبد الله. جنت غايبة وهزال فياتك.

0: شيعتك أخيم لي. إخواني أكرر ها للذي ما جرى، بكرة إن شاء الله في نفس هذا الوقت في حسينية الإمام علي وهذا المجلس عن المرحوم حجي علي نقي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد الإخوة المؤسسون. تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

فلتنقطع الأصوات ولتهدأ الأنفاس بذكر هذه الأمة الشريفة

حسين حسين يا أبو علي حسين حسين الحسين اليوم بالليل الليلة شلون جسد الحسين شلون هالظلمة على جسد الحسين عليه السلام.

الليلة في وحش. اليوم أبو علي نايم وليدي بالتراب. أذتكم نايم بالتراب؟ كسرت قلبك ها؟ أكسر قلبك بعد أزياد؟ ليلة وحشة اليوم.

أبا عبد الله عزيز حسين يا حسين الليلة زينب عليها السلام وبعد مقتل إخوتها وما جرى عليها ما جرى روحي لها الفداية وقفت زينب عليها السلام يقولون أنهم نصبوا لهم خيمة هاي خيمة وحدة وزينب عليها السلام وياها 82 طفل ومرأة من ضمنهم نساء الأطفال والأنصار قالت للعلويات علويات هذن النسوان إجن ويا الأنصار ما يصير نخليهن يقعدن برا خلي إحنا نطلع خارج الخيمة وهن يقعدن بالخيمة المهم زينب عليها السلام وأم كلثوم وسكينة كل وحدة وقفت بصوب من الخيمة زينب قالت لهن اليوم لا العباس موجود ولا اليوم اخواننا ما هم اليوم اخواننا ما هم اليوم احنا حراس على الغيمة وين عليك الله يساعد قلبك صاحب الزمان بهاي الليلة زينب عليها السلام وقفت صوب من الخيمة كل ساعة تلتفت إلى جهة إلى جهة ساعة زينب عليها السلام تروح ناحية المعركة إلى الحسين

مذبوح بالحام طلعت زينب، زينب طلعت قالت المسلاح وراح الغروب وجيتك والهوى يعثرني بالثوب. ابو علي ابو علي انا ما ماشي، انا ما ماشي وديان ودروب ودروب دليني ادير الوجه يا صاح. ابو علي انا ما متعلم امشي كدروب.

كبيج زينب علت ولتي لقيتي قالت فايا على لقيت على الوجه مقلوب مقلوب والله انا لقيت على الوجه مقلوب لقيت ظل عاري بلا وبعد ايش لقيتي مولاتي

الله الله الله الله ابو علي عليك، الله الصاير بك، ويلي عليك.

طويل جاوي الله يعطي الصحة والعافية. يقول أنا كان عندي مجلس بالحسين عليه السلام، كنت بحالة مرضية. المهم إجاني الحسين بالرؤية قال لي إذا سيدنا إذا قريت ذن البيت، إذا قريت بحرمي أقرأ ذن البيت، ينذن هواي أذني. قول مولاي أبا عبد الله شنو الأبيات اللي تريد الشيعة يبكون عليها؟ قال

تقربت خويا وتقربت لي انا سمعت ايوان وتقربت لي ولقيت الولي متوسد ايدي متوسد ايدي حاط ايدي جوا خده ليش زين العابدين زين العابدين يقول لأنه كان في جسد جدي الحسين 1900 ضربة وطعنة ثم الإمام الباقر نزع محبسه فقال والله لم يبق سالما من جسد جدي الحسين بقدر شفرة هذا المحبس كل ضربات كل طعنات أبا عبد الله قطعوك تقطع أبو علي اليوم وذروك توذر يوقع من جسمك لحم ما توقع من عيون دموع أعميهم عليك أبا عبد الله زينب قالت أنا لقيت 1900 جرح بي أنا يا هنا شدة ويا هاي سمعتوا قاعد تمشون هيك زينب شافت يا بلقي يا 1900 جرح بي انا يا هلا شدة ويا غفل بعد وين رحت زينب عافت زينب جه اليوم زينب تكتر اليوم تكتر بين الحسين بين راح اقول لك وين راحت بعد شويه ايست من الحسين شبعت بواك يم الحسين بس زينب تبكي على كيفها ما خلوا مره تصيح ورا جناس الحسين ولا خلوا صرخه ورا او زينب موصيها الحسين تبكي على كيفها عاد هناك زينب من رجعت المدينه صيحت براحتها على الحسين كانت اذا صاحت يا حسين يضربوها ارد اسمع صيحه اليوم زينب ولها تسمع صيحه وا حسينا اليوم صاحب الزمان وده يسمع صيحه وا حسينا يا حسين نساء رجال سامعها من كبار المجتهدين لا بأس بأن يخرج صوت المرأة للحسين فزعا على الحسين يا حسين مولاي يا شوية زينب عافت جسد أبو علي عافت جسد الحسين راحت قالت أنا رايحة لعباس جعدة أبو فاضل ما ودعت من راح وهو همات ما ودعني وأنا ما شفت شلون صاير يا أبي أنا ملهوف للشاط اعتنيتك وعلى الشريعة دورت أبو فاضل خويا دورتك يا ضيعتني وضيعتك

عشرانجي ابو فاضل خويا لا تقول يا خويا نسيتك نسيتك ابو فاضل انا انساك او اله عليك ابو فاضل خويا انا شنو انت تدنق واصعد على ظهرك واصعد على ناكتي اليوم باكر الصبح راح يجيبون النياقه الهزل وانا ايدي مشتوفات منو يصعدني على الناقه ابو أبو فاضل خويا خويا خويا لا تقول يا خويا نسيتك شلون ما نسيتيني خويا نسيتك نسيتك أنا كل صوت يضربني نخيتك والله كل صايا راحت لها سكينة زينب تعالي زينب انت حمانة اليوم وين رايحة تعالي رجعي للخيمة رجعت زينب عليها السلام وقفت بباب الخيمة هاي المرة قلت الهن انا ما راح اوقف صوب كربلة منها خلني بظهر الخيمة ارد انطي وجهي للنجف ارد انطي وجهي لابوي علي الواقع بشده يقول يا علي وانا هذا علي يصير ابويا ما معقوله زينب عليها السلام بين الحين والاخر تنادي ابا الغاث اغثني يا علي ادركني هناك هنيه من الزمن واذا بالسواد اقبلت من ناحيه الغريب

الكل جي تريدين تروي عنا فنحن مروعات شوادة اجوا الرقية شلعوا التراجم نذاناتها شلبونا ما خلوا علينا شي سواده شن نري عنا احنا خايفات وليانا ما امه

0: علي انت ابويا علي يا انا ابوش انت علي يا ابويا ابويا علي ليش ما جيت ليش ما
1: جيت. اذاعه جامعه المستقبل. الثانيه ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في ورشة إعداد برنامج دبلوم عالي مهني للقيادات الجامعية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني. رئيس الوزراء: القوة ستكون حكرا بيد الدولة، والعراق سيبدأ صفحة جديدة ولا حصان لأي فاسد. مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ماضية قدما في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام. القضاء: التحقيقات مستمرة في قضية الجميلي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية الفترة القادمة. تحالف العزم: نثق بالقضاء باعتباره صمام أمان للعملية السياسية. حملة مكافحة الفساد في العراق ترفع حصيلتها إلى 67 معتقلا. ارتفاع أسعار النفط إثر توترات مضيق هرمز. اتفاق إسرائيل ولبنان يرفع حالة التأهب في تل أبيب تحسبا لهجوم إيراني. وإنجلترا وكرواتيا تتغلبان على بنما وغانا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

0: رجعت وما ترد الراح وما ترد الراح يروح روحه
1: يروح روحه
0: هويلا هويلا

اخير مره يلا لاحظك الشباب اعلى على سمعنا فدوة عذاب.

دنقت لعرض حضن وشاهدت منظر فظيع من شفيت عبد الله نحره يرضعي بخنصور قطيع مات عطشان عبد الله من شفيت عبد الله نحره ايش بيه يرضى

رمايات وتحيرت مني أنا شمه جفوف مشالاين علي وبي أشم ريحة رقاي شفوف شعلان علي وبي

0: فجوة الصوت تجاوبني الله ويا مولانا عذاب من تدفني جفوفك فجوة صوتك
1: عذاب
0: متى عذاب

من شفيت عبد الله نحره يرضعي بخنصر قطيع آي آي آي يرضعي بخنصر

عاد عذاب. ايش قد بتعذب مولانا زين العابدين اليوم؟ يلا عذاب.

بنتك هم طقها واحد عم بتك هم طقها واحد قلت له اي عمو بشير

0: عليكي. السلام عما لقيت وعلى خيج ما لقيت.
1: اسمع اسمع.
0: قريت بدم كاتب ليش رسائي.
1: ايش كاتب ايش كاتب؟
0: قريت زينب حبيبة قلب قاي. يا بعد روح الحنينة.
1: إيش كاتب بعد إيش كاتب؟
0: كاتب إبداعة أمي تمر بي.

الله يساعدك بدو اروح لك. يروح روحه.

خادم الحسين الموفق علي عويز الشويلي. من حري العباس يحكي

عليك مر شلون ما تمر بيكم مولا وداعت امي تمر بينا عذاب فدول ايدك يلا ارفع ايدك عذاب يلا عذاب

وعممت نرد شنده وعممت نسان طاح. يا يا شلت من متنا رد شنده وعم

الثرى في ساعة على صدر.

الخيري وشيخ العشيره

0: عذاب
1: عذاب
0: عذاب عذاب عذاب.

0: لا
1: تروح روح يروح يروح خادمك خادمك خادمك خادمك وما ترد الراح سمعني وما تردي اي عذاب لخادم الحسين على عويس الشويلي اي كم ضليع من صيد

اسمه بحص عذاب عذاب. يلا شباب مأجور إن شاء الله عذاب.

خضر قاعد طاف يا عمه، خضر قاعد طاف يا عمه،

0: عذاب
1: عذاب
0: آه خضرة قاع الطاف يا عمه.

الشمس وارتعدت الجبال كادت السماوات السبع أن تهوي لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

حياك الله مأجور. قد يدفن الأج بعد مرة قولوا شاف الزكية. هلا هلا بارك الله.

تجيب جفوف للخنصر تجر ون تجيب جفوف للخنصر تجر ون

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

0: حسيع شاب راسي يا
1: ضوى عيوني
0: الطم الطم هنا
1: شلون حالي بالسبه يا شبيه اهل العبه شلون حالي بالسبه يا شبيه
0: ما يرحموني
1: ما يرحموني
0: صعبه شلون

0: شلون حافية
1: يا شبيح للعبة
0: ما يرحموني.

طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تقدموا للعزاء بارك الله فيكم نواسي الحوراء زينب عليها السلام.

0: حسرة وبقبر دفنت.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في ورشة إعداد برنامج دبلوم عالي مهني للقيادات الجامعية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني. رئيس الوزراء: القوة ستكون حكرا بيد الدولة، والعراق سيبدأ صفحة جديدة ولا حصان لأي فاسد. مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ماضية قدما في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام. القضاء: التحقيقات مستمرة في قضية الجميلي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية الفترة القادمة. تحالف العزم: نثق بالقضاء باعتباره صمام أمان للعملية السياسية. رسالة مزيفة تكشف القاتل، وشرطة البصرة تعتقل شقيق الضحية. العراق يسجل أقوى نمو بالمشاريع في المنطقة بقيمة 429 مليار دولار. قصف وتوغلات إسرائيلية متصاعدة جنوب سوريا. ومودريتش يتفوق على مارادونا ويكتب رقما تاريخيا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

حياكم الله سادتي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم أينما تكونوا، وها نحن نلتقيكم بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الوعي قائد، فكونوا معنا. الإصرار والعزيمة، دروس من إرادة الإمام الحسين في كربلاء في ليلة حالكة الظلام وفي صحراء قاحلة. وقف الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه في مواجهة تحديات لا تحصى ولا تعد. كان الحسين عليه السلام يعلم إن الطريق أمامه لن يكون مفروشا بالورود، بل سيكتنفه الألم والمعاناة، لكنه كان يؤمن بإصراره على المبدأ، بإرادته الثابتة التي لا تعرف الانكسار. لم يكن إصرار الحسين عليه السلام في كربلاء مجرد قرار عابر، بل كان نهجا يلامس أعماق النفس البشرية، وكان دعوة لكل منا أن نقف بثبات أمام كل ما يعترضنا من تحديات. اليوم نفتح معكم في هذه الحلقة الإذاعية نافذة جديدة نغوص فيها في عمق إرادة الحسين عليه السلام، ونستعرض كيف إن عزيمته وإصراره ألهمت أجيالاً بعد أجيال في سعيهم نحو الحق والعدل رغم ما يواجهونه من صعاب. سنكتشف كيف يمكن للقادة اليوم في مختلف مجالات الحياة أن يبنوا إرادة قوية لتحقيق أهدافهم، مستلهمين من قيم الحسين عليه السلام وصبره وثباته. إصرار الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم. ما كان لإمامنا الحسين عليه السلام أن يرضخ للظلم والفساد الذي كان يسود في عصره، ورغم علمه بما سيواجهه من عناء وصعوبات، كان يرفض الانصياع لأمر يزيد بن معاوية لعنة الله عليه الذي استولى على الخلافة بغير حق. كان يعلم إن التنازل عن الحق يعني تدمير القيم التي قامت عليها الأمة، ولذلك اختار مسارا صعبا، لكنه كان مسارا مليئا بالعزيمة والإصرار. في كربلاء عندما ضاق به الوقت وأصبح الوضع أشد من أي وقت مضى، لم يتردد إمامنا الحسين عليه السلام في اتخاذ قراره. كان يعلم إن الطريق الذي يسلكه سيكون مليئا بالدماء، وإنه سيتحمل عبئاً ثقيلاً من العذاب، لكن إيمانه بقضيته كان أقوى من أي تهديد، فكان يقول في أحد مقاطع خطبه: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هذه الكلمات تجسد عزيمة لا تعرف الحدود، إرادة متجددة تأبى الانكسار مهما كانت الظروف. عندما نقرأ عن تلك اللحظات التي قضاها إمامنا عليه السلام في مواجهة قوات يزيد، نشعر وكأننا نشاهد فيلما حقيقيا عن الإصرار والتحدي. كان الحسين عليه السلام يقف في ساحة المعركة ليس فقط دفاعاً عن نفسه، بل دفاعاً عن الحق والمبادئ
التي حملها طيلة حياته. لم يكن يواجه جيوشا فحسب، بل كان يقف ضد التيار الذي كان يهدد الكيان الإسلامي بأسره. دروس من إصرار الإمام الحسين عليه السلام للقادة. إن إصرار الإمام الحسين عليه السلام لا يقتصر على الجوانب الروحية أو التاريخية فقط، بل هو أيضا مدرسة حية يمكن لكل قائد أن يتعلم منها كيف يبني إرادة قوية لتحقيق أهدافه. نحن اليوم في حاجة إلى أن نتأمل في تلك اللحظات التي جسد فيها إمامنا الحسين عليه السلام معنى الثبات في الحق، وكيف يمكننا أن نستلهم منها في حياتنا اليومية. أول درس يمكن أن نتعلمه من الإمام الحسين عليه السلام هو الثبات على المبدأ. كان إمامنا عليه السلام يعلم إن الطريق الذي يسلكه سيؤدي به إلى الشهادة، ومع ذلك لم يتخلى عن أهدافه. قد يواجه أي قائد من القادة هذا اليوم تحديات وصعوبات كبيرة، لكن ما يميز القائد الحقيقي هو قدرته على الصمود والثبات على المبدأ مهما كانت العواقب. الإصرار على المبدأ لا يأتي إلا من إيمان عميق بالحق وضرورة تحقيقه، وهو ما جسده إمامنا الحسين عليه السلام في كل لحظة من لحظات كربلاء. ثاني درس هو اتخاذ القرار الصعب. في كل منعطف من كربلاء ومعركتها كان إمامنا الحسين عليه السلام يختار أن يبقى ثابتا على قراره، حتى وإن كان هذا القرار سيؤدي إلى خسارة عزيزة. في الحياة العملية يواجه القائد العديد من القرارات الصعبة، سواء في مجال العمل أو السياسة أو الحياة الشخصية. الإصرار على اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان هذا القرار يعني التضحية هو درس أساسي من دروس الإمام الحسين عليه السلام. القائد الذي يتجنب اتخاذ القرارات الصعبة لا يستطيع أن يحقق أهدافه أو أن يكون قدوة للآخرين. ثالث درس هو التحمل في مواجهة الصعاب. عاش إمامنا الحسين عليه السلام في كربلاء لحظات من العذاب لم يتخيلها أحد، لكنه ظل ثابتاً ولم يهن أو يضعف. كان الحسين عليه السلام يعكس في سلوكه الشخصي درساً عظيماً عن كيفية التصدي للضغوطات النفسية والجسدية التي قد تثني أي إنسان عن هدفه. القائد الذي يتمتع بإرادة صلبة يستطيع أن يواجه كل التحديات وأن يظل متمسكاً بهدفه حتى في أشد اللحظات حرجاً. الإصرار على الحق في وجه التحديات. من أبرز جوانب إصرار الإمام الحسين عليه السلام إنه كان يعلم إن نضاله لم يكن نضالاً شخصياً فحسب، بل كان نضالاً من أجل الأمة، من أجل قيم الحق والعدالة. هذه الرسالة العميقة التي
تحملها كربلاء لم تقتصر على تأريخ بعينه، بل تجاوزت لتصبح منهجا يتبعه كل من يسعى لتحقيق التغيير. الحسين عليه السلام كان يعرف إن الموت في سبيل الله هو أعظم هدف يمكن أن يحققه الإنسان. لم يكن الموت بنظره النهاية، بل كان بداية لانتصار الحق. إن مواجهة الحسين عليه السلام لجيش يزيد الذي كان يملك القوة والعدد لم تكن معركة عسكرية فقط، بل كانت معركة من أجل القيم الإنسانية. هذا النوع من الإصرار على الحق في وجه التحديات الكبيرة يعطينا درسا في الصبر والمثابرة. قد لا نواجه معركة في الساحات كالحسين عليه السلام، لكن في حياتنا اليومية نواجه تحديات شديدة. الصبر والإصرار على الحق يمكن أن يقودانا إلى النجاح والتغيير الإيجابي حتى في أصعب الظروف.

كيف نبني إرادة قوية في حياتنا؟ إذا أردنا أن نبني إرادة قوية، يجب أن نستلهم من شخصية إمامنا الحسين عليه السلام في كربلاء أول خطوة، وهي أن نحدد أهدافنا بوضوح، وأن نكون مستعدين لبذل الجهد الكبير لتحقيقها. عندما نواجه التحديات، يجب أن نتذكر إن الإصرار على هدفنا هو الطريق الوحيد لتحقيقه. يجب أن نتعلم كيف نتمسك بالقيم والمبادئ التي نؤمن بها حتى وإن كان الثمن غاليا. فالإمام عليه السلام لم يكن يواجه فقط القائد الفاسد يزيد، بل كان يقاوم الفساد والاستبداد الذي يهدد القيم الإنسانية، مثلما فعل إمامنا الحسين عليه السلام. يجب أن نتمسك بالحق وأن نواجه التحديات بعزم لا يتزعزع. وفي الختام، يبقى إصرار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء هو المعلم الأسمى لكل من يسعى لتحقيق التغيير في حياته. هو درس في الصبر، في العزيمة، في الثبات على المبدأ. ومن خلاله نتعلم إن القائد الحق لا يعرف الاستسلام، وإن الإرادة القوية هي التي تصنع الفارق في النهاية. في كل خطوة نخطوها في الحياة، يجب أن نتذكر كربلاء وأن نستلهم من إصرار الحسين عليه السلام لنواجه تحدياتنا بثبات، ولنبني إرادة قوية قادرة على تحقيق أهدافنا مهما كانت صعبة، لننتصر بإصرارنا على الحق كما انتصر إمامنا الحسين عليه السلام في كربلاء. إلى هنا سادتي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا معكم. شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تعاتب وياي الله يخليك، بس اسمع بدون جواب، الله يخليك بدون جواب واسمع. شفت مرمي في حر التراب من جروح دايب فجعني ردت واصلة وبلغى بعدعي وشمر الضبابي منعني. شفت مرمي في حر التراب.

عدائي وشمر الضباري منعني أن سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداويني سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهر تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي شفت حطي دا أول على صدره تالي شفتي دا تفتجه لظهره مدري ش اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري شفت حطي دا أول على صدره تالي شفتي

مدري يخفض ويرفع والدموم تجري تالي شفت السهم قدر ينزع لكن ويا السهم رماها قطعة.

صدري يا نهر تجري ما تروي. سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي. سمعت يقول العطش حراج صدري يا نهار تجري ما ترويني. سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي. شفت حطي دولة على صدره قالي شفتي دا تتجه لظهره. مدري شي اللي ينزع محشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري. تالي شفت السهم قدر ينزع لكن وهي السهم رماها قطعة. هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فهل السهم وشلون يوجع. هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فعل السهم وشلون يوجع. تالي شفته من دمومه يرشح على الشيب يمسح ويدعي ومن دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي. تالي شفته من دمومه يرشح على الشيب يمسح ويدعي من دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي. في هاللحظة تقرب شمر من شافه يتحن دمه ودموعه وانا تمنيت انه يستحي ويرجع. لكن اش ينفع تالي رجوعه في هاللحظة تقرب شمر منه شافه يتحن دمه ودموعه وانا تمنيت انه يستحي ويرجع. لكن اش يشفع تالي رجوعه. شفت بين عال الصدر تعلم

في هاللحظة تقدر بشمر منه شافه يتحنه دمه ودموعه وانا اتمنى يستحي وينجح لكن ايش ينفع تالي رجوعه شفته بالعالي عالصدر تعلم والنبي الهادي عالثرى تجلى هذا صدر النبي مجروح دامي يا سماء الدبي وحسين ضامي هذا صدر

0: والشمر رافع ويحز وريده
1: الحسين بدعاء رافع ايده والشمر

ذنبي والأسف قلبي والله ذابحني يشمر ما يحس لكن إحساسي والله مو قاسي وانت سامحني ليها نلجاني والذنب ذنبي والأسف قلبي والله ذابحني شمر

إذا جسمك ضل على القبر تغسل العبرة أدفن بعيني إيه حق جدك وامك الزهرة والوصي وسرة لا تخليني إذا جسمك ضل على القبر تغسل العبرة أدفن بعيني إيه حق جدك.

0: فاطم يوم التخلي الشمر نادم لا تخليني
1: صريح حبيبي صريح صريح بارك الله فيك صريح صريح حبيبي
2: بارك الله فيك بارك الله فيك
3: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى

ما غابت غواهي وياه يقدر يخنق الريح بهواهي ياه يقدر يخنق الريح بهواهي حسين شمس الله البقت تضوي بسماهي حسين شمس الله البقت تضوي بسماهي القاع يوم الحضنته تشرف تراها شرف حسين شمس الله البقت تضوي بزواها القاع يوم الحضنته تشرف تراها النور باقي بكل زمان حب للناس امتحان شما بعد تشعر قريب يوم دفنك يا الحب

ايه يوم دفنك النار الصدور تشتعل. خادم الحسين خادم الحسين ناظم الحاشي ممنون ممنون بارك الله. شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك تذبح وريدك. شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك. شلون قطعة وخمس لك عن خاتم يدك من وياي عن شلون كسرة وظهرك غيبة عضيدك غيبة عضيدك. شلون كسرة وظهرك غيبة عضيدك. عجب يا جبريل ما تدفن شهيدك عجب.

0: حفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل يوم دفنك يوم دفنك
1: يا الحبيب نور شمسك
0: يوم دفنك
1: يوم دفنك يا الحبيب نور شمسك ما تغيب تشتعل نار الصدور
0: تشتعل احنا لو نعرف تصير وما تمانيح بقبره ما نشعل شمع نشعل اصابع نشعل اصابع

يستجيب يوم دف تشتعل نار الصدور يوم دفنك يوم دفنك نور شمس رد وياي.

رايد يزوره عين القلبك شوف اكو بي الحسين كل قلب شي يرسم لحسين صوره عين القلب اذا رايد يزوره عين القلب اذا رايد يزور حتى ما يطفى ويضل بالكون نور ارد ويايا بالكون نور حتى ما يطفى ويضل بالكون نور الشيعي يوم العاشر يبين شعوره الشيعي يوم العاشر يبين شعوره يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح كل ألم عندك يطيب كل ألم عندك يطيب يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك اي كل ألم عندك يطيب يوم دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل

هي هذا يا باغي العليك امتدت ايدك خادم الحسين ناظم الحاشي هذا يا باغي العليك امتدت ايدك وذبح من شان النبي يشم بوريده وذبح من شان النبي يشم بوريده يشم الله يلعن ترثته وترثة يزيد الله يلعن ترثة يزيد صيح الله يلعن ترثة يزيد ايه ويلعن اتباعه وشكوي يحبه ويريده الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد وما بيتشالك يا الغريب يوم دفنك يا الحق ايه ما بيتشالك يا الغريب يوم دفنك يا الحق ايه تشتكي

تشتعل لون نظرنا الحاضر وماضي القضية. شبابنا شبابنا ها ها.

ينذبحون شلون ينذبحون أسرى الجعفرية لو ما حشدك شمر راح تبية لو ما صولات الحشد الله أكبر الله الله لو ما صولات الحشد الحر يسبيها العبد لو ما صولات الحر يسبيها العبد

0: تشتعل خادم خادم تشتعل.
1: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عفتك يا زينب ويا اليتامى قولي ايش تريدين

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في ورشة إعداد برنامج دبلوم عالي مهني للقيادات الجامعية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني. رئيس الوزراء: القوة ستكون حكرا بيد الدولة، والعراق سيبدأ صفحة جديدة ولا حصان لأي فاسد. مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ماضية قدما في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام. القضاء: التحقيقات مستمرة في قضية الجميلي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية الفترة القادمة. تحالف العزم: نثق بالقضاء باعتباره صمام أمان للعملية السياسية. رسالة مزيفة تكشف القاتل، وشرطة البصرة تعتقل شقيق الضحية. العراق يسجل أقوى نمو بالمشاريع في المنطقة بقيمة 429 مليار دولار. قصف وتوغلات إسرائيلية متصاعدة جنوب سوريا. ومودريتش يتفوق على مارادونا ويكتب رقما تاريخيا في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وحلقة جديدة من حديث المجالس. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الكبير. اليوم حلقتنا راح تكون عن الصورة الحسينية. ضيفي مميز جدا، ضيف عزيز على قلبي تحديدا، ما أعرف إذا يحب أقول اللقب اللي دي لقبه مصورين، بلشت من أعمارنا، شيخ المصورين.
1: حياك الله.
0: حياك الله أستاذ عماد.
1: صديقي الشاب المبدع المصور فاروق جمل.
0: حياك الله أستاذ عماد. أرد أخذ بروفايل ملف شخصي شوية عنك.
1: نعم.
0: بداياتك بالتصوير شلون كانت؟ شنو أول شيء تتذكره يخص الكاميرا، الصورة الفوتوغرافية إذا بلشت بيها، أو الفيديو، شنو كان أقرب لك؟
1: يعني كان أكثر تركيز على الفوتوغراف، الكاميرات الأسود وأبيض، يعني بدايات في سفرات الابتدائية لغابات جبلة أو لبابل، هذه السفرات اللي كانوا يأخذونها لها في المدارس الابتدائية، فهذه كانت بداياتي مع استعمال الكاميرا الفوتوغرافية. هناك أخطاء وهناك شسمه، ممكن أن بعد عملية تحميض الفيلم وطباعته، الدروس الأولى اللي أخذها من والدي مصطفى المصور في حالة أنه تكوين خطأ أو زاوية خطأ
0: راح يقول لك خطأ
1: راح يعلمني، فبديت أكتسب الخبرة العملية والتلمذت على إيد جدي وأبويا.
0: هو هنا أرد أصل هاي البذرة الأولى اللي خلتك تحب أنه تصور، أو يمتى حسيت أنه أنا أحب أكون مصور؟
1: من رحنا أتذكر أنا كنت بمدرسة الجمهورية، رحنا سفرة الغابات جبلة، أنا كنت أعتقد صف ثالث ابتدائي، فكنت الوحيد اللي جايب كاميرا كوداك بوكس 120، هذه تأخذ فيلم 12 صورة بس، فأنا الوحيد كنت شايل كاميرا في هذه السفرة.
0: أنت بهذا العمر الصغير؟
1: بالثالث ابتدائي بالضبط، يعني لحد الآن أتذكر جبلة، فأخذنا لقطة داخل المدرسة ورحنا بالسفرة، فأتذكر صاحني المعلم مالتي المرشد مال الصف قال لي أخذ لنا صورة، كانوا المعلمين كلهم قاعدين فارشين الأكل مالتهم، فأخذت لهم صورة هم كلهم قاعدين،
0: حسها مسؤولية كبيرة صراحة
1: كلش وتخوف، يعني الوحيد أنا شايل الكاميرا، فأخذت 12 صورة، طلعا منهم 11 واحدة كانت محروقة،
0: يعني هذا امتياز إذا طلعني
1: 11. هذا أول اختبار عملي
0: بالضبط.
1: من هذه حبيت، لأن حسيت أنه أنا دا أزرع فرحة أو أوثق أشياء للناس من خلال الصورة.
0: زين، خليني نبدأ من الجملة نفسها اللي هي توثق أشياء للناس. برا ما عرفنا ملفك الشخصي، احنا برنامجنا برنامج ثقافي نتناول به قضية الإمام الحسين وآل البيت بطريقة ثقافية بعيدة عن اللي الناس متعودة عليه. فبرأيك كمصور، شنو اللي يخلي الصورة الحسينية مختلفة عن أي صورة ثانية؟
1: نعم، بالبداية إذا نقول أنه الصورة الفوتوغرافية هي وثيقة في مضمونها تكتب التاريخ، التاريخ الذي يمثل الأشخاص المواقع وعادات الناس وتقاليدهم، في مضمون الصورة راح يسجل هذا التاريخ، فإذا هي وثيقة مضمونة غير قابلة للتزوير. الصورة ممكن أن نكتب من خلالها تاريخ المدن. من ضمن الأحداث وتقاليد هي توثيق الصورة الحسينية أو الطقوس الحسينية في الصورة الفوتوغرافية، كلش مهمة ونقلتنا أحداث دارت 1930 مثلا، كيف كانت الأماكن وكيف كانت الطقوس، من ضمنها الطقوس الحسينية اللي نقوم بها في كربلاء في الحلة في وسط وجنوب العراق. أتذكر صورة أحد المصورين الأجانب كان في زيارة لوسط العراق، وسط وجنوب العراق،
0: يا سنة هاي
1: أعتقد الصورة 32 مأخوذة، الصورة في كربلاء، المصور كان نازل في فندق، كان صدفة أنه في شتاء، يعني فصل الشتاء، والصورة ملتقطة لموكب الكراد والتعيس، تمام؟
0: زين،
1: طالعين من الحلة واصلين الكربلة، دي يقومون بالطقوس مالتهم يم مرقد الإمام الحسين، وكان شتاء وتعرف 1932، عرفنا من خلال وثيقة هذا الصورة أو مضمون هذا الصورة أنه كان الشارع غير معبد، عبارة عن تراب، وماطرة الدنيا طين، لأن كلهم مصرفين دشاديشهم لفوق. تمام. المصور من الفندق الطابق الأول ماخذ لهم لقطة للموجودين على ما أتذكر. كان واقف في الصورة سيد مهدي الشلاه اللي هو كان في موكب الكرات، وجميع أهالي المنطقة التعيس في الكرات دائرة مدائرة. هذه أنا الصورة مشاهدها عند عبد المطلب أبو عباس، أستاذ عبد المطلب اللي هو ابن سيد مهدي. أنا شايف هذا الصورة موجودة عنده. اللي مصور لهم يا المصور الأجنبي ماخذ لهم صورة من فوق وقايل لأبو الفندق يعني هذول باكر الصبح من أقعد راح أصورهم وشون هم ميتين.
0: ما متخيل أنه هاي الأجواء أنكو إنسان راح يظل عايش،
1: أن ذولا راح يباتون بهذا المكان بالجو الممطر
0: وبالطين
1: وراح بالطين وماكو شي، وين راح يروحون؟ تمام. فمن قعد الصبح وشاف الوضع، طبعا هو في الأسود وأبيض محمد الصورة وطابع نسخة مطيهم إياه. هذا المصور هنا سجل لنا التاريخ وسجل لنا الشخص وسجل لنا الواقعة.
0: واللي دي سمعونا حاليا دروا انه بال 1900 وخلنا نقول في ثلاثينيات القرن الماضي كان موكب التعيس مثلا
1: والكراد
0: مواكب موجودة في كربلاء،
1: موجودة في كربلاء، وكانوا يذهبون وحتى شكل البناء وشكل الشارع. الوثيقة اللي هي الصورة في مضمونها انطتنا عدة أشياء.
0: احنا عرفنا يعني شلون كانت الأجواء، شلون كان الشارع، شلون كانت المدينة،
1: شلون كانت المدينة
0: ومنو كان موجود. خلينا نقول حتى ذا على الأقل عرفنا المنطقة اللي هم
1: المنطقة من عندها. يعني باكر زميلي فاروق يريد يشتغل فيلم وثائقي عن المواكب الحسينية في الثلاثينيات، راح يستعين أكيد بهاي الوثيقة. صح. الزي شلونه والطقوس شلون كانت تتم. إذن هي مرجع إنه لإنتاج أشياء وثائقية.
0: بس الفكرة حلوة صراحة، يعني ممكن على محرم نشتغل في المثائق تكون بداية أصلا هي لقطة للصورة نفسها. يعني
1: أضرب لك مثال ثاني حول التوثيق في هذا الموضوع. بالتسعينات طلب من عندي علي بن حج جاسم أن كان دي يشتغل شجرة لموكب الشبيبة الحسينية، الأشخاص اللي شكلوا موكب الشبيبة الحسينية. فبدينا نبحث عن الأشخاص بمن استعنا،
0: بصور قديمة،
1: بصور قديمة دي طبخون، دي طبخون في طبخ محرم، وجينا طلعنا هاي الصور لقيناها وبدينا نعرف هذا منه، هذا سيد هاشم الحطاب، هذا منه، هذا حجي فلان، هذا منه، هذا كذا، هذا كذا. طلعنا الأسماء من خلال الصور مع المواكب الحسينية الطقوس مالتهم.
0: برأيك أستاذ عماد شنو الشيء اللي يخلي الصورة الحسينية، يعني الشيء هذا خلينا نقول مكانيا روحيا تعبير خاص، ممكن شنو الشيء اللي موجود بالصورة الحسينية ما موجود بباقي أنواع الصور؟ يعني شيء أنا أشوفه بالصورة الحسينية ما راح ألقاه بأي صورة ثانية كمصور. وجهة نظرك يعني
1: تلقى عفوية الأداء، عفوية المضمون داخل الصورة الحسينية. هو مو تمثيل احنا دا نمثل شلون نلطم، لا، لما نرجع للصورة نلقاهم صدق هما بالفعل شلون دا يلطمون، شلون دا يطبخون، شلون دا يمشون، شلون الموكب راح ينطلق، شلون الفارس اللي يبدي ركضة طويريج، شلون تبدي ركضة طويريج،
0: يعني انا
1: السيد الفوق الفرس هذا راح يكون بالبداية. هذه لازم الطقوس، يعني هسه من نريد مثل ركضة طويريج، هسه من نروح ركضة طويريج لازم يجي سيد راكب على الفرس. هي تقليد نقلت لنا صورة واستمرنا عليها.
0: يعني بهالحالة الصورة اللي الصورة الحسينية ممكن يكون جزء كبير من عدها هو التقاط لأرواح الناس مو لأشكالهم. خلينا نقول في في في في تلك اللحظة تحديدا اللي أخذوا بها الصورة،
1: أي فعلهم الطبيعي للحياة مو مصطنع. يعني من أجي مثلا داخل دي ضربون زنجيل أنا ما جاي بالجاهل وقال له تعال شقق هدومك واضرب زنجيل، لا هو واقعا دا يشتغل هذا الشيء، ومن دا أجي أصوره دا يطبخون سمك، أهل الحلة دا يطبخون سمك للزوار. أنا خب مو أروح أجر ممثلين لا واقع دا يطبخون سمك، وعفويا اللي قاعد دا يقلص سمك
2: هذا حدث في جزء من الصبح لليل مستمر لمدة 20 يوم.
1: أبد ما يمثل، هو هذا الشيء الطبيعي دا. الحياة والروح بالصورة المنقولة يعني الطقوس الحسينية هي بيها روح حية.
2: زين هذا بالضبط، هسه احنا نقل الحياة والصورة، شلون ممكن الكاميرا او الصورة تنقل لنا القضية الحسينية بعمقها الإنساني والعقائدي؟ يعني احس السؤال اطول من الصورة نجحت. لكن احنا بما انه عندنا نجاحات للصورة الحسينية فشلون ممكن الصورة تنقل لنا القضية الحسينية بحجمها الهائل هذا؟
1: زين خلينا نقول نجحت الصورة في نقل الطقوس الحسينية، انا اعتبرها نجحت.
2: احنا عندنا مثال بالثلاثينيات، احنا عندنا صورة نقلت النوايا.
1: لا خلي انا اقدم دليل على النجاح واخليها في عقلية المستمع ان يراجع نفسه في هذا الموضوع. قدرة تتأثر الصورة الحسينية بنقل طقوس وتقاليد وثورة الإمام الحسين خارج الحدود؟
2: اي طبعا
1: نقلتها لباقي الدول،
2: وخصوصا ما بعد، يعني ما بعد ثورة الحداثة اللي صارت بالعالم.
1: تمام، الصورة استطاعت أن تتكلم عن الطقوس والقضية الحسينية بكل لغات العالم. شلون بكل لغات العالم؟ أنا أخذ صورة فوتوغرافية لمجموعة ناس زي يمشون وأنزلها في مواقع التواصل الاجتماعي، أي لغة كان الشخص يتكلم من خلال الصورة راح يفهم. إذن هي استطاعت الصورة أن تتكلم بكل لغات العالم،
2: صح،
1: وتوصل القضية الحسينية إلى كل العالم، وتوصل القضية الحسينية بكل لغات العالم. ما تتحدث من الرؤية قدرت توصل القضية الحسينية إلى أبعد نقطة.
2: احنا كنا نسمع سابقا يقول لك انه اللغه الوحيده اللي ممكن يحجون بها كل الناس العايشين على هذا الكوكب، او خلينا نقول لغتين، بس سابقا كانت يقول لك انه العيون هي اللغه اللي كل الناس يقدرون يحجون بها. يعني انت ممكن واحد من اوروبا اذا ظل صافم بعيونه لازم يشوف ذبلانات، فتدري بي تعبان او حزين ما يحتاج يظل يسولف لك. يعني بعدها ناس قالوا انه الموسيقى هي لغة الكل يفهمها، ما يحتاج حتى ذات عدد ثقافات. لكن تحديدا من نرجع للغة العيون، فالصورة أحس صارت تطبيق حقيقي، لأنه لغة العيون هي اللغة اللي كل الناس ممكن يفهموها،
1: كلهم يفهموها. واستطاعت أن من خلال ما نسمع من كل دول العالم يقول أنا شفت في الصورة أو شفت في الفيديو أنه المسيرة مال والطقوس والكرم العراقي. منو حكم على العراقيين؟ هم أكرم الشعوب. شلون نحكم؟ إحنا رحنا للدول قلنا لهم إحنا أكرم الناس؟ لا، من خلال الصورة.
2: الصورة صح،
1: الصورة من شافوا أن يقدم كل شيء من أكل، من طعام، من شراب، مفتوح بدون، مجانا لكل العالم. هنا أدرك العالم إنه العراقيين هم أكرم الشعوب من خلال الصورة النقلت الموجودة. الصورة تستطيع أن تنقل كل ما يدور من أحداث وتقاليد وطباع لكل العالم.
2: زين احنا الأسئلة، سبحان الله دا يصير أنه نهايات أجوبتك هي بدايات لأسئلتي. فإحنا بما أنه الصورة تقدر تنقل، أنت كمصور،
1: نعم،
2: خلي أبلش بجملة وياك وبعدين أطب السؤال. في محرم وصفر، في هاي الأيام المباركة تحاول تصور؟ وأنا أدري بك أنت، يعني على الأقل على حد معرفتي بيك بحدود من 2010-2011 إلى هذا اليوم، أغلب شغلك هو اتجاه للفيديو، أنه تصور فيديو، لكن أنت مصور فوتوغرافي بالأساس يعني.
1: مستمر
2: بالضبط. في هذه الأيام تحاول تلتقي الصور؟ بعد عندك شغف أنه تطلع تأخذ صورة هسه بعيدا عن أنه القضية أو غيرها؟ يعني
1: أبد ما أتركها، لأن من خلالها أقدر أوصل رسالة لكل الناس.
2: زين هسه احنا أنا أردت الجملة اللي أريدها حتى أسألك السؤال. اليوم أنت كمصور العدسة مالتك، شنو الشيء اللي تقدر تلتقطه؟ المشاعر، المشهد، لو الرمزيه، لو ممكن كلهن سوا
1: حسب الحدث.
2: يعني نسولف تحديدا على على الشهرين اللي عندنا، الشهرين الفضيلات اللي احنا بيهن اللي هن محرم وصفر طبعا.
1: تمام. اخر شيء صورته من حدث مهم، صلاة الجمعة، هاي الجمعة المضت، اليوم احنا ثنين، تمام، الجمعة راحت، درجة الحرارة 50 الظهر، اخذت لقطات فوتوغرافية، طفل ما يتجاوز عمره 9 سنين قاعد دا يصلب بالشمس صلاة الجمعة، رجل كبير بالعمر قاعد بالشمس دا يصلي. هذه لقطات وثقتها، من تجي درجة حرارة 50 وهذا الطفل متمسك ب تعاليم دينه، هذا من يشوفها واحد عنده ضعف باتجاه الدين مالته أكيد راح يتأثر بهذا الطفل. تمام،
2: يتأثر بالصورة، ممكن حتى ذا مو بالصورة، بالصورة نفسها كمشهد
1: يعني. يخجل مرات من نفسه، يقول هذا الطفل عمره 9 سنين ده يعبد رب العالمين. هنا تأثير الصورة في تربية المجتمع مهمة كلش. باشر آني أشوف لقطة إنسان بسيط جدا قاعد يوزع مي، ومن خلال ملابسه، من خلال ملابسه البسيطة جدا هو قاعد يوزع مي وتمر، أعرف أنه هذا إنسان محتاج، بس ما بخل أن يوزع، وكرم كرم هذا الإنسان أن يقدم الطعام والشراب
2: باعتبار سبحان الله هي ما المقسومة أنه دائما نهايات الجمل، باعتبار إنسان بسيط ودي يوزع، ف فعليا متناقضات، انه هو محتاج لكن ما بخلوه وانطى. بالعاده المصورين هم كلش محتاجين للقطه معينه، يعني هو ممكن مرات يطلع من البيت يروح ده يصور، هو بباله فد مشهد حتى اذا ما موجود بمكان، متخيل انه ممكن القى هذا المشهد المعين واصوره هيك وفشي بباله. هذا تحديدا شلون توازن بينه وبين قدسيه المشهد الحسيني؟ يعني انت ببالك مشهد، بس ممكن المشهد هذا اللي خلينا نسميه غرور المصور، اي غرور الفنان، هسه منقول مصور ممكن رسام هم يمر، ممكن يمر بهذه اللحظة، هذا غرور الفنان او المصور اللي هو بباله مشهد معين اريد اخذه، بس ممكن مرات ممكن يكون فشي يخدش القضية الحسينية خلينا نقول، أو المشهد الحسيني أو القدسية مال الأجواء بصورة عامة. شلون توازن بيناتهم يعني كفنان وبنفس الوقت أنت تريد تنقل الحدث هذا؟
1: يعني مرات هذا هنا الأمانة في عمل المصور الفوتوغرافي، يحدث حدث قدامك الصورة، هذا الحدث إيش راح يكون تأثيره إذا نشرته؟ ممكن يجيب تأثير سلبي، بس أنت تصعد كمصور تنشر لو ما تنشر.
2: ولذلك أنا سألتك قلت لك بين غرورك كفنان وبين أنا عندي قدسية للمشهد اللي أشوفه، للأجواء، للأيام اللي إحنا بيها.
1: شفت حالة معينة هذه إذا تلتقطها وتنزلها
2: كمصور راح كفنان
1: عدد مشاهدات فتشي، بس هذا راح يسيء الموضوع، راح يسيء الصورة وتنشرة، لو تعوف الكاميرا على صفحة وتروح لهذا الشخص تنبهه، لأن أنت توقع عليك مسؤولية بناء مجتمع كمصور، أنت عليك مسؤولية بناء مجتمع، تشوف حالة سلبية مو شرط تصورها وتنزلها حتى تفتخر ويصعد عدد مشاهداتك، أنت من تصورها غير تريد تعالج هاي السلبية، ممكن تصور أو ما تصور الحالة وتروح تنبه، نقول له هذا الفعل ما تخطأ راح يجيب هيك النتائج، لأن أنت مربي المصور مو بس فنان، هو مربي
2: ديباوع المشهد أصلا يعني، صح.
1: أنت من الصور غير تريد تصلح، لو تريد بس يسوي مشاكل.
2: هذا يذكرني أكيد أنت تعرف بهذا الحدث، المصور لأحد الوكالات اللي كان بأفريقيا، هو الطفل ديموت أصلا، بس هو انتظر اللحظة اللي يجي النسر يأكله ويصورها، فاز بجائزة كلش مهمة بالنسبة للمصورين الصحفيين، بس انتحر وراها يعني،
1: فقد إنسانيته،
2: هو حس انه أنا معلم، هو ما كان يقدر يسوي شيء يعني، هو حتى لو ما ماخذ اللقطة فهو الطفل يعني بإجماع الكل بعد ما توفى طبعا، انه الحالة خلينا نقول صار حدث مهم يعتبره، هو ما كان بيده شيء، يعني هو الطفل كان ميت ميت ما يقدر حتى إذا يوديه المستشفى ما راح يقدرون يسوي له شيء يعني.
1: صحيح.
2: بس هو اعتبر الموضوع انه
1: ضربة صحافية
2: ووراها مات، انه اني اوكي انا حصلت الشيء كفنان، لكن كإنسان انا يعني شلون قدرت اقاوم انه اباوع اكو طفل قدامي ودي ياكل النسر.
1: هي هنا اللي المصور لازم يكون راعي هذا الجانب كلش مهم، انه مو كل شيء انه لازم احقق به عدد مشاهدات بقدر ما اكون مصلح داخل المجتمع. هذا فقط قضية كلش مهمة. راح أضرب لك فد مثال على الصورة الحسينية كوثيقة. بعد أيام السقوط الأولى مع سقوط النظام، أول موكب طلع أنا كان محل والدي بالسوق، فسمعت صوت مال موكب إجا. بعدنا إحنا نخاف لأن
2: بعد الرهبة بينا
1: إحنا يوم 7 سقطت الحلة، يوم 8 طلع موكب، يعني فرق يوم بعدنا خايفين ما نعرف شنو الوضع، يرجع ما يرجع يروح يجي، وضع ما مستقر. فلقفت كامرتي كان الموكب جاي داخل للسوق من يم الشعبية واجا باتجاه ساحة الاحتفالات. الصورة مالت شو اسمه موجودة بس واقعة هيك نصها مكسور، الصورة بنص الساحة. وإجا الموكب برايات أعلام سود بسيطة، وهذه اللي صورة المكسورة اللي هي مايلة.
2: بعد طبعا هنا أعزائي المستمعين ننسولف على صورة
1: النظام السابق،
2: رئيس النظام السابق
1: بلي
2: صدام حسين، أنه انكسرت صورة لأن شعب طلع وقع الصورة وفات الموكب بمشهد. هو هذا بحد ذاته انا هسه دا سولف يعني دا حسه صوره صراحه.
1: تصور زميلي فاروق 35 سنه من الضغط
2: صح
1: لمسح هذه التقاليد، بس بالنتيجه انه ورا 35 سنه الصوره سقطت والموكب ما سقط، مستمر الموكب. وثيقه على ان الموكب انتصر والذي يعادي التعاليم الاسلاميه هو دائما خسران. وثيقه، هذه وثيقه للتاريخ.
2: أنا حسيت بهيك أيام، هي أيام حزن، لكن حسيت روحي ابتسمت. أنا ابتسمت كون إنه يمكن هاي واحدة من المرات القليلة اللي أحس إنه الإمام الحسين في شيء جدا عظيم، يعني
1: أكيد
2: يعني أعظم إنه أنا بس أبكي. هذا الافتخار يعني ما أدري، بس جاني هذا الإحساس بحيث أنا ابتسمت لا إراديا، وممكن المفروض أنا أكون حزين، هو الحزن بالقلب، بس أنا افتخارا بالقضية الحسينية. أكو سؤال إحنا ممكن يكون هو مكرر بس أنا راح أسوي بيه شوية فرب برا ما أسمع جوابك عليه. تتوقع لحد لوين نقدر نخلي التصوير بمحرم وصفر حفظ للذاكرة الحسينية للأجيال القادمة؟ إحنا نسولف على صورة بالمناسبة.
1: أنا أدعو كل المصورين، يعني هسه مثلاً قبل هذه الصور مالت الستينات والسبعينات الثمانينات، منو كان يوثق لنا اياها؟ اغلب اصحاب الاستوديوهات. من يصير هيك مناسبات يعوف الاستوديو ويروح يوثق. يعني مثلا افتتاح مستشفى مرجان، اجى الملك دا يفتتح مستشفى مرجان، أصحاب الاستوديوهات بذيك الفترة أخذوا كاميراتهم وراحوا وثقوا الحدث، حدث مهم. هذولا لو ما طالعين
2: إحنا ما كنا شفنا شيء عن الموضوع،
1: ما شفنا عملية الش اسمه زيارة سيد محسن الحكيم البيت مرجان، زيارة قراء القرآن الكريم العرب عبد الباسط والشعشاع وش اسمه إلى بيت مرجان. هذه من وثقها؟ أصحاب الاستوديوهات. أتمنى حتى أصحاب الاستوديوهات الحالية أن ما يشتغل بس على التجاري، لأن هم محترفين عندهم إمكانيات قوية من ناحية التقنيات
2: صح.
1: فأتمنى أن العمل التجاري لا بأس به شغله، ولكن ممكن أن يوثق بصور ممتازة لأن هم محترفين.
2: هي الفكرة يعني أنا أتذكر مثلا، هو ما راح طالما راح يعتبر إعلان يعني، بس مثلا أنا أتذكر من أنا طفل كان والدي ياخذني الشعب القاسم، فنمر من يم الباب مال الاستوديو الزنابق تدري به هو على هذا، فكان برا حاط على الجام خانه مالته صور مثلا الحلة بالخمسينات او بالستينات، هاي كانت حديقة مال الورد وين حديقة النساء وهيك شيء، ليش ما يسووها مصورين الحاليين برأيك؟ انه مثل ما انا كنت داباوة هاي الصور، بالنسبة لي هي ما سوتني مصور بس زرعت بيها حب للصورة نفسها، انه هذا شنو المكان. فأبوي دي يشرح لي انا طفل، المصورين حاليين ليش ما عندهم هذا الانتماء للتصوير للدرجة اللي يوثقون بيها المدينة؟
1: صح.
2: اللي يجوز بعد فد 50 سنة لي قدام، مثل ما احنا هسه من طباني مثلا للاستوديو مثلا مع العصام عسكر، تحياتي إلى أبو ميس،
1: أبو ميس
2: أطب وألقفت صورة قديمة كلش أنا شايفها من زمان، أنا شايفها مثلا 2005 بالاستوديو مالته، بس بعدني حدا منا طب باوحة يابا هاي الصورة قديمة، هو يسولفي على أنه هاي الصورة شلون أخذت الجائزة الفلانية، هي صورة تمثل لحدث معين في صح. حقبة معين من الزمن، مثلا طفل العربانة مالته أم الحصان وشون التاير طاق وحاطين طابو، هو مشهد بحد ذاته بين لي فترة معينة الناس شون كانت عايشة مثلا.
1: صح، توثيق.
2: ليش حاليا الشباب ما يسوون؟
1: مثلا هسه سوق الحلة تم إعمارة، أكو مصور صوره قبل حتى هسه يرجع يصوره ويحط له الصورة، يعني يقول قبل وبعد.
2: هو ولذلك دا سئلة كاني ليش
1: مو هذا باب رزق؟ يعني هسه أنا دا أعلمهم على باب رزق حلو. يعني لو نفرض اليوم صار إعمار السوق، لو نفرض أحد المصورين مصور قبل أن يصير عملية تطوير وعمار السوق، عنده هاي اللقطات للسوق كلها، كمل السوق بهذا الشيء الحلو الواحد يفتخر به، رجع صور من نفس الموقع لهذا الصور وصار عنده قبل وبعد 10 صور قبل وعشر صور بعد. أكيد الحكومة المحلية راح تشتري من عنده هاي الصور، ليش؟ لأن هذا توثيق لإنجازها قبل وبعد. أكو مصورين دي يقومون بعملية توثيق المدينة قبل وبعد.
2: أنا أرد أسألك سؤال قد يكون شوية خارج سياق حديث برنامجنا، بس يرجعني على سؤال بعدين أسألك إياه في ضمن البرنامج. هل تعتقد أنه التغيير اللي صار بعصر السرعة والتكنولوجيا خلى التصوير يبتعد عن كونه فن، يصير تجاري أكثر باللي دا تشوفه حاليا؟ يعني وخصوصا تعاصرت هواي أجان كونك من أنت طفل أنت مع المصورين، يعني بحكم والدك وجدك الله يرحمه.
1: يعني ثقافة الصورة أحسها ضعيفة. يعني مثلا أتمنى مثلا أشوف من المصورين الشباب والاستوديوهات الحالية يشتغل ظل وضوء بالإنارة، يشتغل لون بالإنارة، لأن التقنية هسه رهيبة الموجودة، الإضاءة 350 لون عندك من يجي يريد يستعمل مصادر الإضاءة، اشتغل ظل وضوء، اشتغل فن، لأن كل سهل احنا صعب كان في زمن الصورة الفوتوغرافية الأسود والأبيض من تجي تتعامل مع الفيلم، هسه إمكانية رائعة وده تشوف النتائج دي قدام، دي قدام تشوف النتائج. فممكن أن أصنع، يعني لا بأس أشتغل تجاري ولكن أحط جزء من وقتي لإنتاج الفن.
2: وهو لذلك أنا سألت هذا السؤال، فيوديني السؤال ثاني، أنت تعتبر نفسك شاهد على التاريخ من خلال الصورة؟
1: أكيد، لأن عاصرت الجيل القديم، من لأن تعرف إحنا كنا في الاستوديو، والدي هو وكالة رقم واحد، وكالة رقم واحد إحنا للأجهزة الدقيقة والمواد الكيميائية لمواد التصوير، فأغلب المصورين هم يجون يسوبون من عندنا المحاليل والورق وتجهيزات التصوير، فعاصرت القدماء من عندهم اللي سبقوني 10 سنين وعشرين سنة، تمام؟
2: وعاصرت اللي بعمرك وصاروا مصورين
1: وجيلي والشباب
2: صح
1: الش اسمه. ف الصورة هي إذا نرجع لها تبقى كل هذه الأجيال الثلاثة، وأحس القدماء وثقوا أكثر بما يخص الصورة الفوتوغرافية
2: صراحة. أي يعني أنا أتذكر لما أنا دخلت العالم التصوير كنت أحس القدماء بيهم قلة اللي بالفن، الناس هواي مثلا تجاريين، بس من وصلت لهاي المرحلة وإحنا هسه 2025 أعتقد لا، هم كانوا كلهم فنانين. يعني أنا نظرت تغيرت من وراء ما التصوير نفسه تغير، المصورين تحديدا هم اللي تغيروا، هو مو التصوير اللي تغير، المصورين تغيروا للدرجة اللي أنا أي أحد حتى اللي كان يلزم كاميرته ويوقف بجازينه أو في الشيء حتى المصورين جوالين أنا كنت أباهم فنانين
1: بالفعل.
2: هذا يودي النقطة أنه أنت كنت كلش مهتم أنه تعرف يعني أنت تعرف كل المصورين اللي بجيلي.
1: نعم
2: ما له علاقة باللي اللي اللي بجيلك واللي جو ورا جيلك واللي قبلك. اللي بجيلي أني كوني أني بقد ابنك أنت تعرفنا كنا.
1: نعم.
2: وكنا بانو يانا علاقة صداقة ومحبة وكنا نحبك بس أحس إنه أنت ما تعرف الجدد.
1: الجدد لا مو جيلكم الوراكم
2: الورانا هو أنت أن تعرفنا يعني اللي ورانا
1: الوراكم هواي بيهم يعني أنا أراقب أعمالهم منين يشرون وأتابع الشغل مالتهم. يمكن طموحكم كان أكبر شوية رغم الصعوبات.
2: هو هنا الفكرة

0: بريك.
1: لا والله يا صار سنين دايس بريك صراحه.
0: يعني انا التشخيص الصحيح
1: اي لا لا لان مو يعني زمنكم كان حلو صراحه. يعني انا من دخلت للمجال انتم موجودين يعني كانت كلمه مثلا انت تقول لي عليها الصوره حلوه اه يعني خلاص انا بالنسبه لي انه تمام. بس بعدين الموضوع كله تحول يعني تحول تماما. لذلك كان البرنامج نفسه برنامج حديث المجالس بقدر ما الطابع ديني والاجواء اللي احنا بيها بقدسيتها العظيمه هاي انا ارتفق في كون انه حسيت انه لازم ابين للناس يعني باعتبار من طبيت اني لمجال الفن لقيت قدامي ناس احتضنوني حسيت انه ارد لكم الدين هذا انه احول البرنامج ابين للناس انه القضيه الحسينيه شلون هي بها فن عظيم
0: ممكن
1: بها ثقافه عظيمه
0: ممكن
1: يعني.
0: تحقق الشهره من خلال التصوير
1: اي تتحقق
0: مو صحيح
1: طبعا.
0: فاني من خلال هذا المنبر الاعلامي ادعو الشباب ما يحتاج انه تشتري كاميرا آلاف الدولارات. موبايلك بكاميرا ممكن تنتج صور ممكن تسوي موقع تنزل هاي الصور ويكون لك تأثير بالمجتمع المحلي العراقي والمجتمع الأجنبي وممكن تلقى فرص عمل وباب رزق من خلال الصورة.
1: صح
0: يا شاب يا حل قوي لا تعتبر نفسك أنه أنت ما تعرف شيء. لا أنت معروف على سكان وادي الرافدين بالذكاء العالي وممكن أن تنتج صور وممكن تجيك فرص عمل من خلال الصورة الفوتوغرافية. يمكن القعودة والنرجيلة ما راح تجيب لك شيء ولكن إذا اتجهت تجاه الصورة وطورت نفسك ومعلوماتك وثقافتك الصورية ممكن تحقق شيء وعندك أحداث مستمرة. يعني أنت عندك هسه راح يجيك محرم ممكن تلتقط لقطات كلش رائعة وتسوي موقع وتبدي تنزل وربما تجيك فرصة لوكالة تعمل بيها وتستفاد ماديا أحسن من ما تضيع وقتك بس باللعب.
1: حدد يعني جزء منه. الكل يسمع هاي الدعوة حتى نرجع على قولتهم عودا على ذي بدء. شلون تتعامل ويا لحظات عظيمة أنا أعتبرها يعني مرات الأمانة كوني مصور ما أعرف يعني أنا هسه راح أسألك استغل الفرصة صراحة ما سأل قبل مصور بهذا الموضوع بس بلحظات معينة من أكون أنا يم موكب يا يعني إما إذا لازم كاميرتي إذا أصور فأنا تلقى دا المصورين يكونون بالأغلب نص الموكب يا يعني إما لا رايح بس متفرق يعني رايح هالمرة ما أريد أخذ صورة وألتهي أصور أرد أستمتع بالمشهد نفسه وأعتبر روحي مشاهد. أكو لحظات عظيمة مرات يمكن لحظة تجلي مثلا أكو أحد يضرب زنجيل الإيقاع التام اللي جاي مع أبو الدمام مع القارئ مع الأجواء نفسها انت تخيل مشهد قد يكون احلى من الف صورة احد ياخذها. يعني ممكن اللي دا يضرب زنجيل او
0: رجال كلش بالعمر دا يمشي
1: او احد دا يمشي او التشابيه او غيرها. شلون تتعامل ويا هذا الموضوع بسرعة توثيق لازم حتى تلحق على هاي لان هي لحظة وهو التصوير ايقاف لحظة من الزمن وبنفس الوقت لازم تاخذ الزاوية اللي ترضيك كفنان ان تقول انا قدرت اقدم شيء. هذا مو مثل القضية يعني مو هذا التشبيه بس على الاقل اني احس انني ساهمت بشيء صح او طلعت قابليتي. شلون تقدر تتعامل ويا كل هاي الاشياء داخليا يمك وخارجيا مع الحدث اللي دا يصير؟
0: هذا الموضوع مرات احنا تعرف قناة فضائية بالفترة محرم نطلع مباشرات فهاي تعطيني فرصة شوية أن أكون في وسط الحدث ومو دائما يعني عندنا فترات استراحة بيها فأقعد أراقب الموجود. اللقطة اللي مو بسهولة تلقاها اللقطة اللي هي مؤثرة أكثر الزيارة مع العام الماضي أتذكر لقطة في طريق قريب أم الهوى تمام بعد أن كملنا قاعدين بالاستراحة باوعت من بعيد تقريبا فد 30 متر هيجي رجال كلش كبير وعوشي تبيدة ويسحل بروحه وبالعوشية دا يمشي يعني أقدر عمره 85 سنة هيجي. هذا موضوع صورة ما ممكن تفرط به جاهز ما تصنع له شيء مجرد توثق لحظته بس شو وقت تلحق تصور هاي اللحظة اللي هو دا يمشي وتعبان، باوعت اكو واحد شاعل نار حطب للشاي، فحتى ازيد التاثير وانقل واقع بين هو هم حاره وهم دا يمشي وهم النار مالت الحطب اللي هنا، ضبطت اموري واخذت له لقطه هو قريب من هذا التعب وحراره الجو، اوثقها انا احس ان ولد عندي مولود جديد من انجح في توثيق صوره.
1: واني هذا اللي شنت اقصده، من المولود الجديد هذا اروح الى فاصل اعزائي المستمعين مع المخرج مصطفى زيكو، وبعدها نرجع ونكمل حديثنا مع ضيفنا الرائع الاستاذ عماد مصطفى. خليكم ويانا.

0: بعد هذا الفاصل رجعنا وياكم أعزائي المستمعين. أستاذ عماد خلينا نطب مباشرة، تعتبر الصورة وسيلة لحفظ الهوية الشيعية لو وسيلة دعوة وتبليغ لو توثيق بس لو كلهن؟
1: احنا قلنا هي وثيقة تحمل في مضمونات، في مضمونها عادات تقاليد وأزمنة وأمكنة.
0: الحدان بعدنا بالوثيقة هسه احنا يعني حتى اللي قلناهن هن وثيقة.
1: وثيقة
0: واعتقد هو تعريف يشبه تعريف الصورة الصحفية.
1: نعم،
0: فعند سوف على الصورة الصحفية لنقل الحدث ويجب أن تكون صورة فنية والمكان والدلالة وإلى آخره.
1: نعم،
0: هل هي تعتبرها حفظ للهوية الشيعية؟
1: أكيد حفظ، ومرات تصحيح الصورة الذهنية للشعوب الباقية.
0: هو أستد أنا دا سألك دا أقول لك، هو هل الهوية الشيعية تحتاج إلى توثيق؟ أنت جاوبتني قبل ما أسألك، أعتقد جوابك كان مثالي. هو تصحيح، هي أكثر ما هي حفظ للهوية هي تصحيح لما يراه الناس.
1: تعرف أكو ناس ضد المذهب هذا، تمام، فيحاولون أن ينقلون صور من خلال كلامهم عن هذه الطقوس اللي يقوم بها
0: صحيح
1: المسلمين الشيعة بالعراق، فحتى تنقل الصورة الصحيحة لما يدور من أحداث. يعني من تأخذ لقطة وقت الأذان مال الظهر والناس قاعدة تصلي وتنزلها تكتب عليها موضوع، هذه الصورة من تروح الأحد هو مو ضمن مذهبك أو مو من ضمن ديانتك، يعرف هذا رغم الحر ورغم التعب ورغم المسافة الطويلة الماشية
0: صار وقت أذان لازم يصلي
1: وصلى أدى واجبات الربانية.
0: صح،
1: إذن هو مو خارج عن خط الإسلام من خلال الصورة، هي هذا الاتجاه الصحيح لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة التي
0: دخل على المذهب الشيعي. هذا يوديني إلى أنه تحديدا تصحيح الصورة صار أكثر بالعصر السرعة والتكنولوجيا، بعصر السوشيال ميديا. أنت اليوم تشوف أنه زمن السوشيال ميديا هذا شون غير دور الصورة الحسينية؟
1: ساعدنا السوشيال ميديا في إيصال الصورة الصحيحة، في نشر التقاليد، في نشر التعليمات.
0: بهالحالة أنه الصورة الحسينية ما فقدت أي شيء من خصوصيتها؟
1: لا
0: نهائيا، يعني زادت فاعلية؟
1: زادت فاعلية هسه بتوفير تقنية أسهل وكلفة أقل. كانت الكلفة عليها أنت تشتري فيلم وتحمله والطبعة حتى توصل، بس شلون توصلها للعالم؟
0: فلازم لو سوى معرض لو جريدة لو تكون
1: بالخارج شلون يباوعوني، بينما هسه أصور منا وأنشر منا، مو صحيح؟
0: صح. يعني أنا دا أسألك،
1: عيد الغدير أنا كنت في حرم أمير المؤمنين، أنا أرد أكتب موضوع عن الغديرية، تمام؟ أكو عبارة لعلي الشريعتي جميلة جدا بهذا الموضوع، يقول لقد تشبثنا، يعني تمسكنا بعلي لكي لا نفقد محمد عليه الصلاة وآله السلام. عبارة كل الجميلة، إحنا من نتمسك بهذه الشخصية حتى ما نفقد رسول الله
0: وما نفقد ديننا بالنهاية،
1: نفقد ديننا، نبقى على خط الرسول. الكلمة عجبتني حتى أكتب مقالة عليها، كتبت المقالة، بس أحتاج شيء أدعم
0: المقالة.
1: صورت فيديو هنا في حرم أمير المؤمنين صلاة المغرب، مملى الصحن كله الناس
0: تصلي.
1: إذن إحنا الشيعة المسلمين نصلي ونصوم، مو مثل ما أكو ناس
0: ما تصل عنا. زين، برأيك شنو هي الصورة الحسينية اللي تنتشر أكثر من غيرها وليش؟
1: دائما أشوف تأثيرها بالسوشيال ميديا بالأخص الغرب، صورة الطفولة بالمسيرة والتقاليد الحسينية وصورة كبار السن لها تأثيرات جدا قوية.
0: يعني إذا تأثيرها اللي هو العاطفي،
1: التأثير العاطفي، تأثيرها أنه من نشوف طفل ده يمشي في منطقة حارة وملابسة بسيطة ويعرفون أنه هذا ماشي 14 يوم.
0: وهو يمكن هذا يودين للسؤال الثاني، شنو اللي يخلي الصورة الحسينية الوحدة
1: خلى من كل دول العالم يجي يعيش هذه التجربة يريد يجرب يعني.
0: يريد يشوف هذا شلون.
1: صحيح. صحيح. أقدر أمشي أني. هذا طفل ماشي 100 كيلو. هذا 500 كيلو. صحيح أقدر أني أمشي لو ما أقدر. مجرد حط رجله في أول متر لقى نفسه يمن الإمام.
0: مش الأجواء نفسها صح.
1: مش أسبوع. الفخر للصورة أو الفيديو اللي نقلت له وباوعها وحاول أن يجرب.
0: وهو هذا يوديني السؤال الثاني، شنو اللي يخلي الصورة الحسينية الواحدة قادرة على التأثير أكثر من آلاف الكلمات؟
1: التأثير العاطفي الموجود داخل يعني. مضمون الصورة يعني. أنا اليوم قاعد رجال كبير وأعبد رب العالمين وأشوف صورة مال واحد هم دا يصلي رجال كبير ورايح في المسيرة الحسينية ويطلع يقول أني أو من خلال الصورة أعرف هذا ماشي 200 كيلو أو ماشي 100 كيلو رايح مشي وما مات. هذا الشخص وصل وزار ورجع. هذه أعطتني دافع وحافز أن
0: ما تعجز بعباداتي على الأقل حتى إذا ما أروح
1: أطلع. هي مو بس قاعد بالبيت، أطلع أروح للجامعة أمشي
0: بالضبط،
1: أروح أعتبرها هذه حتى أكتسب هذه الأربعينية، أربعينية الإمام الحسين. هذه أنا مثلها شون الحقنة، من تجي واحد تطي حقنة مال المقويات حتى يستمر. فهذا دعم روحي للإنسان.
0: زين، أكو ملاحظة ما أدري إذا أنت ملاحظها لو لا، فأني راح أسألك إياها. تم لاحظ أنك بعض الصور الحسينية بعدين تصير أيقونات بصرية للناس؟
1: إيه؟ مثال عندنا قبل كم سنة الصورة أثرت بتصرفات نساء، اللي أحد المصورين أخذ مرة لقطة لامرأة دا تمشي ومتغطاية كل شيء ما طالع من هذا. انتشرت الصورة انتشار رهيب في نفس السنة اللي انتشرت بها الصورة. كل شوية قمنا نشوف نساء قلدنها بنفس الأسلوب مالت الحجاب الإسلامي اللي يضغطن. فإذا الصورة كان لها الفضل في نشر الفضيلة بالمجتمع.
0: زين، احنا سألتنا بهاي النقطة بس شوية خلي أكون أكثر تحديد للجملة. يعني أنت اليوم كمصور تحس أو تشعر بمسؤولية أخلاقية ودينية أثناء التقاطك الصور بمحرم صفر؟
1: كلش مهم. والأمانة هنا يعني أنت مو تروح مثلا تلقي شابة ووجهها مكشوف وتروح تأخذ لقطة في سبيل أن تكسب عدد مشاهدين من خلال وافقت هاي تنشر صورتها المكشوف وجهها.
0: وإذا وافقت راح تأخذ الصورة؟
1: إذا وافقت اعطتك الإذن تقدر تصور، بس إذا ما وافقت شلون؟
0: زين،
1: إذا بقت الصورة بوقة.
0: لا حس خلنا نوقف واق.
1: لا بقت هالصورة.
0: مو أقول لك يا هاي الحلقة يعني.
1: نعم.
0: مباركة سبحان الله. والله سبحان الله. أنا ما كنت متخيل إنه في يوم من الأيام أسوي برنامج يحكي عن القضية الحسينية ومن أحول ثقافي يكون بهذه السلاسة. لأن كل نهاية جواب عندك دي يكون بداية لسؤالي. ونفترض هاي البنية وافقت، شنو الخط الأحمر أثناء التصوير بموكب عزاء أو موكب خدمة حسينية بالنسبة لك؟
1: زين، راح أستأخذ لها.
0: راح أرجع لك إنه البنية وافقت اللي طالع وجهها.
1: إيه وافقت تأخذ لها كلوز بس وجهها.
0: ما له علاقة، أنت اختيار. أنت اليوم مصور، أنا ما راح أحدد.
1: ماشي، هدفي شنو من الصور؟
0: هو لذلك خطك الأحمر وين؟
1: أنا دا أنقل واقعة، الجمهور متأثر، البنية واقفة دا تبكي. تبكي
0: بس إذا أخذتها بورتريه يعني الصورة راح تصير هم كلش جميلة يعني.
1: بس هاي صورة جميلة. هاي ليش دا تبكي؟ بيتهم لو أكو مكان دا تبكي به. إذا طالع الواقعة عرف المتلقي بأنها دا تمشي دا تباوع.
0: يعني راح أروح النسق ننسوي لازم فوتو ستوري عن الموضوع كله حتى أقدر أضيف البورتريه هاي وبين آني.
1: وممكن أخذها بزاوية بحيث يبين بالعمق أكو تشابيه دا تم حتى يعرفوا المتلقي ده تبكي على التشابه.
0: يعني انا تدري بي يعني كلش مايل للبورتري اكثر. أي. ومرات احب البورتري اللي هيك كلش بدي كلوز يعني، فمرات ما يبين شيء اصلا عندي بالباك جراوند.
1: زين،
0: فاضطر راح اسوي بهالحاله فوتو ستوري كامل على مود اقدر اخذ الصوره هاي.
1: اي اخذ الخمس لقطات.
0: واني نفسي ما اعبر خط الاحمر. أي. اللي هو ما اريد الموضوع يطلع من طور القضيه.
1: عندنا بالتصوير يعني. قصه الخمس لقطات، القصه من خلال خمس لقطات. ممكن ناخذ خمس لقطات وتنشر راح تطلع قصة كاملة.
0: هي هاي
1: تأثير التشابيه على الجمهور.
0: صار 3 سنوات أو 4 ما مصور بمحرم وصفر عدا قصة الـ5 لقطات صورتها العام لشخص فاقد رجله، حاط رجله بصف الكرسي وقاعد يوزع العالم مي.
1: موضوعه كلش حلو.
0: هو فأنا تأثرت فأخذت الصور لأن هيك شيء.
1: إحنا بما يخص القضية الحسينية ما عندنا عجز، حتى ذا رجلي اثنين هل يقدر يقدمه؟ ماكو عجز. الشايب هل يقدر يقدمه؟ المريض هل يقدر يقدمه؟
0: أرد أسألك في السؤال ما موجود بالإعداد، بعدين أرجع للإعداد، بس ما أدري أنا دا أحسه غريب هذا السؤال، أو صراحة مرات هو أرضاء لفضولي. برأيك أنا مرة بلحظة أعتقد أنه الفنانين المصورين الفنانين يمرون بيها، اللي هي تحديدا في أربعينية الإمام الحسين، تحديدا في الأربعينية، يعني أنت يمرون عندك مئات الآلاف من الوجوه يوميا. هاي اللحظة اللي تخليك ما تشبع أنه تصور، يصير عندك نهم فظيع لاستخدام الكاميرا وأخذ الصور، حتى إذا بعدين ترجع 3/4 الصور اللي تماخذ تمسحن، بس هاي اللحظة اللي هي نهم فظيع أنا ما دا أشوفها بعد. يعني أنا بكل صراحة ما موجودة. أنا ما دا أشوف هواية صور للزيارة الأربعينية أو لهواية أشياء، ما دا أشوف هواية صور.
1: شوف علينا كمصورين إحنا، لو نفرض هذا الموسم أو هذه السنة لزيارة الأربعينية نتفق مثلا 10 مصورين ونحدد نوع الصورة اللي راح نأخذها، راح نأخذ مثلا عن التوزيع الطعام، لو عن المشقة اللي دعانيها، لو على أقدام الزوار نأخذ لقطات لو نتفق مثلا 10 مصورين يكون عندنا هدف أنه نوثق هذه السنة أقدام الزوار، طفل كبير مجروح عكاز ما أدري شنو، لقطاتنا كلها للشسمة راح نطلع بنتائج روعة. السنة الوراها مثلا نأخذ بورتريت فقط للوجوه الكبيرة، نأخذ لقطات فقط للأطفال، نحدد عندنا هدف راح نقدر إن نطلع بنتائج روعة كل سنة، ونفتح باب لكل مجموعة تختار، ممكن إحنا 10 وممكن 10 ثانية وممكن 5 ثانية يحددون هدف عندهم في زيارة هاي الأربعينية، راح أوثق بس كبار السن.
0: أنا ما دا أشوف أصلاً دي يوثقون، يعني ما له علاقة بأقدام أو أو أو وجوه بورتريت أو لقطات، خلينا نقول اللي هي لايف حياة شارع عفواً ستريت لايف أو غيره أو غيره من أقصى. أنا ما دا أشوف اللي المصورين اللي مهتمين إنه، يعني أنا أتذكر قبل كم سنة أني ماشي الزيارة الأربعينية، ما أوصل لكربلاء، أوصل قبل طويريج، أني ماشي 5 مرات يومية
1: وتوثق
0: يوميا من 3 الظهر 3:30 أطلع أمشي، أوصل أعبر أبو غرق، أوصل مثلا لطويريج قبل طويريج وأركب سيارة وأرجع. صير دنيا ليل أركب سيارة وأرجع، بعد ما أقدر أصور أركب سيارة 5 مرات أني ماشي في سبيل داوث أرد أطلع صور. ما دا أشوفه هذا موجود، شنو السبب؟
1: أنا ألاحظهم أكو شباب شالين كاميرات بس يمشي مع الموكب، يوثق للموكب اللي دا يمشي وياه، مو يقعد ويبدي يوثق حالات معينة. أنا أتمنى أشوف نشرهم على السوشيال ميديا. ليش؟ لأن هذه الصورة اللي يلتقطها هو راح ينقل لكل العالم، ينقل لكل العالم ما دا يجري هنا، وهو هذه الرسالة اللي لازم توصل، لأن الخط الصحيح لرب العالمين من خلال هذه الصور اللي تأخذها. إذا صورت لك طفل قاعد دا يصلي في موكب معين أو على شارع معين وتنشر، ثق إذا باوعها طفل بأي مكان بالعالم راح يتأثر بهاي الصورة، إلك ثواب نشر الإسلام من خلال صورتك الفوتوغرافية.
0: أنا ما أحب أقطع الحديث اللطيف اللي بيناتنا، لكن نروح فاصل قصير أعزائي المستمعين ونرجع مع ضيفنا أستاذ عماد مصطفى، خليكم وياي.

0: رجعنا وياكم أعزائي المستمعين وضيفي الأستاذ الراع شيخ المصور المصاص شيخ كبير بعدك صغير.
1: تمام. ليش طلقوا علي هاي التسمية؟
0: أنا مع التسمية بس تمام. أنا ليش يعني بعدك صغير؟
1: انتبه اللي طلق التسمية صلاح اللبان الشاعر تحياتي له. من خلال التواجد بالمؤتمرات والش اسمه دائما من يصير خلل في كاميرا معينة يجون يقولوا له أبو مصطفى هاي هيك وهيك فننظم لهم إياه. صلاح منتبه على هذا الموضوع.
0: هو إن شاء الله راح يكون ضيفنا في البرنامج.
1: في أكثر من مرة يصير حاله ويقول له رحت العماد مصطفى وسوالي إياها. فأجي قال لي خلاص راح أسميك شيخ المصورين مو لأن أنت كبير أكبر منك بس الشيخ دائما يلجؤوا له بالمشاكل
0: حتى يحل لهم إياها.
1: فأنت دائما دا تحل المشاكل. فبالفعل الحمد لله والشكر الله منطيني هاي ومعلوماتي حدثتها ما عفتها المعلومات القديمة.
0: أي أنت مواكب دائماً, صح.
1: دائماً أقرأ باستمرار.
0: أنت مواكب لحد هاي أشهد لك جدا يعني أنت مواكب أكثر مني بهواي. طبعا
1: قبل يومين أحد الأصدقاء وياي بالسيارة دي يصور بالشارع فقال لي مشكلة تليفوني تعب. قلت له ليش؟ قال شوف هاي حتى الضوء قام يطلع خطوط. قلت له لا صديقي امسح العدسه بيها دهن
0: بيها صح.
1: فمن مسح العدسه قال لي والله
0: صح.
1: قال عم يصيرك شيخ. قلت له اي طلاب عندك بالكاميرا بس تعال انا احكي ويا الكاميرا وحل لك المشكله ان شاء الله.
0: ما بقعدنا هواي بالحلقه. انا كلش استمتعت بالحلقه واتمنى دائما حلقات تكون بهالطريقه هاي. انا اريد اوصل الناس انه كيف الامام الحسين هو إمام، هو شخص تقدر تسمع بالأيام العادية مو فقط بمحرم وصفر. هو في الشيء أكبر من الحزن اللي إحنا حازني عليه. ما الصورة الحسينية الأقرب إلى قلبك ولماذا؟ هذا أصعب سؤال يعني لو بمكانك الأمانة هذا أصعب سؤال ممكن يسأل بالبرنامج.
1: الصورة الحسينية الأقرب
0: إلى قلبك وليش؟
1: الأقرب جدا هي عملية اللحظات تشابيه ضرب الإمام العباس والإمام الحسين.
0: ما أخذنا صور؟
1: مؤلمة جدا هذه.
0: ما أخذنا صور؟
1: كل سنة أصورها وما أمل من عليها كل سنة.
0: الضرب بالعمود. أقفت صورة مميزة أنت أخذتها في الزيارة الأربعينية أو بالتشابيه صورة وحيدة. احنا باعتبار اتفقنا ان انت تحاول ما تكرر لكن نعم. انت تصور تشابه كل سنة
1: نعم.
0: بس اريد صورة هاي الصورة هي الاقرب اليك انا يعني انت من اذا اريد اسئلة يعني حاليا جزء من عندها صفرك هي موجودة ببالك يعني
1: نعم.
0: اقفت صورة معينة هيك
1: اي ذني بالضبط اللقطتين. ليش ذني اللقطتين مؤثرات جدا هذن المشهدين احدى الاثار الموجودة في العراق. هناك نحت بارز لمعركة المعركة بها عملية قتل داخل هاي المعركة نحت قديم قبل 3000 سنة تمام. هذه المعركة أحد الأشخاص اللي ضربوا بوري على رأسه بالمعركة والثاني دي ذبحوا من قفاه
0: ونفس المشهد التتبع
1: قبل 3000 سنة من تجي لهذا المنحوتة الموجودة موجودة المنحوتة وعدي صورها يقول لك هذه معركة كانت قبل 3000 سنة بس من أجي أباوع كل تفاصيل هاي المعركة وأجيب هذا النحت أجيب القضية الحسينية أحطها لقاها مطابقة مية
0: نفس الشيء 100% سبحان الله.
1: أخطأ التاريخيون أم إنها قبل 3000 سنة ورسمت كربلاء
0: أنه راح يصير هيك
1: رسمت كربلاء
0: سبحان الله
1: وراح أراولك إياها في اليوم.
0: أتشرف أستاذ عماد. أنا سعيد أنه التقيت بيك بيجي أيام مباركة. سعيد أنه كنت ضيفي وقدرت أوصل للناس جزء من الرسالة اللي أريد أوصلها من خلال برنامج عن الثقافة والفن اللي موجود في القضية الحسينية. شكرا لك شكرا على وقتك.
1: حياك الله.
0: أعزائي المستمعين أتمنى أنه كنا خفيفين نظل عليكم بحوارنا وأتمنى أنه تشوفون القضية الحسينية من هواية طرق وهواية زوايا. شكرا لكم. كان وياكم فاروق الجمل من إذاعة جامعة المستقبل وحديث المجالس.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في ورشة إعداد برنامج دبلوم عالي مهني للقيادات الجامعية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني. رئيس الوزراء: القوة ستكون حكرا بيد الدولة، والعراق سيبدأ صفحة جديدة ولا حصان لأي فاسد. مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ماضية قدما في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام. القضاء: التحقيقات مستمرة في قضية الجميلي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية الفترة القادمة. تحالف العزم: نثق بالقضاء باعتباره صمام أمان للعملية السياسية. هيئة النزاهة الاتحادية تتسلم من أمن كردستان 8 مطلوبين ضمن حملة الاعتقالات للمتهمين بالفساد. الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية. إحصائية جديدة: 1450 قتيلا جراء زلزالي فنزويلا. وكندا تتأهل إلى دور 16 على حساب جنوب إفريقيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذا البرنامج من إعداد حيدر تشلبي، تقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح.

0: أنا زينب، ولا أعود إليكم اليوم لأحكي قصة تعرفونها، ولا لأفتح جرحا حفظتم تفاصيله، ولا لأعيد على مسامعكم ما رويتموه لأبنائكم جيلا بعد جيل. فالقصة التي خرجت من كربلاء لم تعد رواية، وإنما أصبحت مرآة يقف أمامها الإنسان كلما أراد أن يعرف نفسه. جئتكم اليوم لأنني أريد أن أحدثكم عن تلك المرآة، عن اللحظة التي لا يعود فيها الإنسان قادراً على الاختباء خلف الكلمات، ولا خلف صورته التي رسمها الناس له، ولا خلف الألقاب التي أحب أن ينادى بها. هناك لحظة واحدة فقط يصبح فيها الإنسان كما هو، بلا زينة وبلا أقنعة وبلا تصفيق وبلا جمهور. ولعل أصعب سؤال يمكن أن يواجهه المرء ليس من أنت، وإنما ماذا ستقول إذا وقفت يوماً أمام من يعرف حقيقتك أكثر مما تعرفها أنت. أنا زينب، وكثيراً ما أتخيل للناس لقاءهم بي. رأيت ذلك في كلمات الشعراء، وفي دموع الزائرين، وفي الأدعية التي ترتفع ليلاً، وفي الأمنيات التي يرددها المحبون وهم يقولون ليتنا كنا معكم. وكنت كلما سمعت هذه العبارة لا أتوقف عند حرارة الشوق فيها، وإنما عندما بعدها، فإن اللقاء ليس أمنية فحسب، إنما هو مسؤولية أيضا، لأن الإنسان حين يشتاق إلى من يحب لابد أن يسأل نفسه: هل أنا مستعد لذلك اللقاء؟ وهل سأقف مطمئن القلب إذا نظرت في عينيه؟ أم سأشعر أن بيني وبينه كلمات لم أعشها، وعودا لم أوفي بها مبادئ أحببتها بلساني لكنني ما أحببتها بعملي؟ لو أن الزمان انطوى فجأة واختفت بيننا هذه القرون الطويلة، وجدت أنت نفسك واقفا أمامي، لا بيننا شاشة ولا كتاب ولا منبر ولا رواية، بل لقاء صادق لا يسمع فيه إلا صوت القلب، ماذا ستقول؟ لا تتعجل الإجابة، فبعض الأسئلة تحتاج إلى عمر كامل حتى يجيب عنها الإنسان بالصدق، وربما لهذا السبب يهرب كثيرون من مواجهة أنفسهم، لأنهم يخشون أن يكتشفوا أن المسافة بين ما يقولونه عن أنفسهم وما يعيشوه في واقعهم أكبر مما يظنوا. لقد تعلمت من كربلاء أن الناس لا يخافون دائما من الحقيقة، الناس يخافوا من أن يكتشف الحقيقة أحد غيرهم، تلك الصورة التي صنعوها لأنفسهم. فالإنسان بطبيعته يحب أن يراه الآخرون صالحا مستقيما وفيا محبا للخير، وكلما كرر هذه الصفات على مسامعه بدأ يصدقها حتى وإن لم تكن قد استقرت بعد في سلوكه. وهنا تبدأ الحكاية المؤلمة، حين تصبح الصورة أهم من الحقيقة، ويصبح اهتمام الإنسان بما يبدو عليه أكبر من اهتمامه بما هو عليه فعلاً. أتعرفون لماذا بقيت كربلاء حية كل هذه القرون؟ ليس لأن الدم الذي سفك فيها كان كثيراً، فالأرض شهدت حروباً أكثر، ولا لأن الظلم الذي وقع فيها كان الأول في هذا التاريخ، فقد سبقها ظلم كثير، وإنما بقيت لأنها أجبرت كل إنسان على أن ينظر إلى نفسه، ولم تترك له فرصة أن يختبئ خلف حياده ولا خلف ادعاءاته ولا حتى خلف الأعذار. نعم، الأعذار التي يصنعها كلما ضاق به الطريق. كانت تقول له بهدوء: أخبرني، لو كنت هنا أين سيكون مكانك؟ وأنا اليوم لا أسألكم ذلك السؤال، لأنكم جميعا ستجيبون بحب: كنا سنكون مع الحسين. وأنا أصدق محبتكم ولا أشك فيها، لكنني أسأل سؤالا آخر أكثر قربا من حياتكم: إذا كان الحسين حاضرا في مبادئه كل يوم، فأين أنتم منها؟ وإذا كانت كربلاء مدرسة لا تنتهي بانتهاء عاشوراء، فما الذي تعلمتموه منها حين عدتم إلى بيوتكم وإلى أعمالكم وإلى أسواقكم وإلى علاقاتكم مع الناس؟
1: رحلة بدايتها تعب، والحد نهايتها تعب. رحلة بدايتها تعب، والحد نهايتها تعب. يا روحي شفت شقد وجع، والموت اكثر من سبب، الموت اكثر من سبب. قبالي شفت كسر الظلم، وثوب اخوتي قبال انسلم. يا لي المر بلا دمع، يا لي المر بلا دمع، ويا صبح من عمري انحسب، يا صبح من عمري. رحلة وبدايتها تعب، والحد نهايتها تعب. يا روحي شفت شقد وجع، اشقد وجع، اشقد هضم.
0: أنا زينب أحدثكم ولا أريد أن تخبروني كم مرة بكيتم، فالبكاء لغة القلوب، الله وحده يعلم صدقه. ولا أريد أن أسألكم كم مرة زرتم كربلاء، فالأقدام تعرف الطريق إليها أكثر مما تعرفه الخرائط. لكنني أريد أن أسألكم سؤالا آخر: هل عاد من كربلاء الإنسان نفسه الذي ذهب إليها؟ أم عاد بقلب أكثر رحمة، ولسان أكثر صدقا، وعين ترى المظلوم فلا تدير وجهها عنه، ويد تمتد إلى المحتاج دون انتظار شكر أو ثناء؟ لقد رأيت بعد كربلاء رجالا ونساء جاءوا يبكون، ولم يكن بكاؤهم على الحسين وحده، كانوا يبكون على أنفسهم أيضا. كانوا قد اكتشفوا متأخرين أن الإنسان قد يحب الحق، لكنه لا يعيش معه، وقد يعجب بالشجاعة لكنه يختار السلامة، وقد يصفق للمواقف العظيمة لكنه يتراجع حين يصبح المطلوب منه أن يصنع موقفاً يشبهها. ولم يكن يؤلمهم أنهم لم يستطيعوا تغيير الماضي، كان يؤلمهم أنهم عرفوا أنفسهم بعد فوات الأوان. وأخشى ما أخشاه عليكم ليس أن تخطئوا، فالإنسان خلق ليخطئ وليتعلم، وإنما أخشى أن تعيشوا أعماركم وأنتم تظنون أنكم وصلتم فلا تعودوا تراجعون قلوبكم، ولا تحاسبوا أنفسكم، ولا تسألونها في آخر كل يوم: هل كنت اليوم أقرب إلى المبادئ التي أحبها أم أبعد عنها؟ إن أخطر ما يصيب القلب ليس الذنب بل الاعتياد، أن يعتاد الإنسان صورته حتى يكف عن رؤية عيوبه، وأن يعتاد سماع المديح حتى ينسى أن بينه وبين الله حديثا لا يسمعه أحد. وأنا يا أحبتي لا أريد منكم أن تكونوا معصومين، ولا أبحث عن بشر لا يخطئون، فما كنت يوما أطلب من الناس ما لا يطيقون. كل ما أرجوه أن يكون بينكم وبين أنفسكم صدقا لا ينقطع، أن تملكوا الشجاعة لتقولوا: نعم هنا أخطأت، وهنا قصرت، وهنا غلبني خوفي، وهنا انتصرت على نفسي. فالإنسان لا يكبر حين يخفي ضعفه، الإنسان يكبر حين يعرفه ويحاول أن يغيره. ولهذا إذا جاء ذلك اللقاء الذي تتمنونه جميعا، وإذا وقفتم أمامي، فلن أبدأ بسؤالكم عن عدد المجالس التي حضرتموها، ولا عن عدد الرايات التي رفعتموها، ولا عن القصائد التي حفظتموها. سأبتسم فقط ثم أسألكم بهدوء: أخبروني، ماذا فعل حب الحسين بكم؟ كيف غيركم؟ أي إنسان أصبحتم بعد أن عرفتم الحسين؟ وهل صار وجودكم في الحياة بين الناس رحمة كما أراد؟ أم بقي الحسين اسما عظيما في قلوبكم بينما بقيت أخلاقكم تنتظر أن تصل إليه؟ ذلك هو السؤال الذي أحمله إليكم اليوم، وهو سؤال لا أريد له جوابا الآن، أريد أن يبقى معكم وأن يرافقكم حين تعود إلى بيوتكم، وحين تنظر في وجوه أبنائكم، وحين تختلون مع أنفسكم، لأن الإنسان لا يحتاج دائما إلى من يعظه، الإنسان يحتاج إلى سؤال صادق يظل يطرق باب قلبه حين يوقظه. وربما يكون هذا السؤال هو بداية الطريق، ربما يكون أيضا أجمل هدية يمكن أن يحملها اللقاء قبل أن يأتي يوم لا يبقى فيه إلا الصدق وحده.

قواميس العشق كلها فلا قدرت تفسرنا وحتى احنا ويا قصتنا شنو وصفها تحيرنا عشق قاسو عشق ليلة سألناه وتعذرنا عشق عابس فقط هو قدر يقنع ضمايرنا ولو حتى الجرب عابس قليل ويكبر بعينك هذول احنا

أتعرفون ما الذي يجعل الإنسان يخاف أكثر من اللقاء؟ ليس لأنه يجهل ما سيقول، لأنه يدرك في أعماقه أن بعض اللقاءات لا تحتاج إلى كلام، يكفي أن ينظر الإنسان إلى وجه يحمل الصدق كله حتى يشعر أن الكلمات التي كان يهيئها قد تبعثرت، وأن العبارات الجميلة التي طالما رددها لم تعد تكفي لتصف ما في قلبه. ولعل أصعب ما في هذا اللقاء المتخيل ليس أن أقف أمامكم، وإنما أن تقفوا أنتم أمام أنفسكم، لأن الإنسان يستطيع أن يختبئ من العالم سنوات طويلة، لكنه لا يستطيع أن يختبئ من ضميره إلى الأبد. حين أقف اليوم أمامكم لا أرى وجوها غريبة، أرى أبناء زمن يشبه كل الأزمنة، تختلف فيه الثياب وتتغير البيوت وتتطور الوسائل، لكن القلب البشري ما زال هو نفسه، ما زال يخاف ويحب ويخطئ ويتردد ويحاول أن يبدو أفضل مما هو عليه. ولهذا فإن المسافة بين كربلاء وزمانكم ليست كما تظنون، ليست قرونا من التاريخ. المسافة من كربلاء إليكم خطوة واحدة، خطوة واحدة بين ما تؤمنون به وبين ما تعملونه. لقد رأيت في حياتي أناسا كانت كلماتهم كبيرة لكن مواقفهم كانت صغيرة، ورأيت آخرين لم يتحدثوا كثيرا لكن أفعالهم كانت أبلغ من كل الخطب. ومنذ ذلك اليوم تعلمت أن الله تعالى لا يزن الإنسان بما يقوله عن نفسه، وإنما بما يفعله حين لا يكون هناك من يراقبه. فالصدق الحقيقي لا يظهر فوق المنابر ولا على المنصات، الصدق الحقيقي يظهر حين تغلق الأبواب، وحين لا يبقى مع الإنسان إلا ربه وقلبه. ولهذا إذا التقيت بكم فلن أسألكم عن الصورة التي يراها الناس فيكم، لأن الناس قد يخطئون وقد يخدعون وقد يحكمون بالمظاهر أيضا، لكنني سأبحث عن الإنسان الذي لا يعرفه إلا الله، سأبحث عن ذلك القلب الذي كان يبكي حين أخطأ، وعن تلك النفس التي كانت تعاتب صاحبها إذا ظلم أحدا، وعن تلك اليد التي امتدت إلى محتاج دون أن تنتظر أن يراها أحد. هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع الإنسان الكبير، هي التي تجعل للحب معنى وللولاء حقيقة. أتعلمون ما الذي يؤلمني حين أنظر إلى واقعكم؟ ليس أن الناس يخطئون، فكل ابن آدم يخطئ، وإنما كثيرين أصبحوا منشغلين بإقناع الآخرين أنهم صالحون، منشغلين بذلك أكثر من انشغالهم بأن يكونوا صالحين فعلاً. صار الإنسان أحياناً يهتم بكيف يبدو أكثر من اهتمامه بكيف يكون، يحرص على أن يسمع كلمات الإعجاب
لكنه ينسى أن قلبه يحتاج كل يوم إلى مراجعة، وأن النفس إذا لم تحاسب بدأت تبرر أخطاءها حتى تراها فضائل. ولقد كان أخي الحسين يعلم هذه الحقيقة، ولذلك لم يكن همه أن يصنع أتباعاً يرددون اسمه. كان هم أخي الحسين أن يصنع ضمائر لا تبيع الحق إذا ارتفع ثمنه. لم يكن يريد رجالاً يجيدون البكاء ثم يعجزون عن العدل، أو يحفظون الخطب ثم يقسون على الضعفاء، أو يرفعون الرايات ثم يتركون أخلاقهم عند أبواب المجالس. أخي الحسين كان يريد إنساناً إذا خلى بنفسه بقي هو نفسه، لا يتغير لأن الناس غابوا، ولا يبدل مبادئه لأن أحداً لن يراه.

أنا زينب، وأخشى أن بعضنا صار يعيش حياتين، الأولى يراها الناس والثانية لا يراها إلا هو. في الأولى يبدو هادئاً متديناً كريماً حسن الخلق، وفي الثانية يسمح للغضب أن يجرحه، وللكبر أن يسكنه، وللأنانية أن تقوده، ثم يقنع نفسه أن الأمر بسيط وأن الجميع يفعلون ذلك. لكن المشكلة ليست في أن الإنسان يخطئ، وإنما في أن يعتاد الخطأ حتى يكف عن الشعور به. فالقلب يشبه المرآة، كلما تراكم عليها الغبار أصبحت ترى الأشياء مشوشة، حتى يأتي يوم تظن فيه أن العتمة هي الحقيقة. لهذا أقول لكم، لا تخافوا من اكتشاف عيوبكم، فإن أخطر العيوب هي تلك التي لا نراها. لا تخافوا من الاعتراف بالتقصير، فإن الاعتراف بداية الإصلاح. ولا تجعلوا محبتكم للحسين سبباً للإطمئنان إلى أنفسكم، اجعلوها سبباً لمحاسبتها كل يوم. اسألوا قلوبكم في آخر الليل، لو وقف الحسين اليوم بيننا، هل سيفرح بما أصبحنا عليه؟ هل سيرى في أخلاقنا شيئاً من أخلاق الرسالة التي خرج من أجلها؟ وهل سأكون أنا الشخص نفسه الذي أحب أن أراه إذا وقفت يوماً أمام زينب والحسين؟ إنني لا أبحث فيكم عن الكمال، فالكمال لله وحده، لكنني أبحث عن الصدق. فالإنسان الصادق قد يتعثر، لكنه لا يتوقف عن السير، وقد يضعف لكنه لا يتصالح مع ضعفه، وقد يذنب لكنه لا يحول الذنب إلى عادة، ولا يجعل من الأعذار بيتا يسكن فيه. وما أجمل الإنسان حين يبقى في حالة سفر دائم نحو الأفضل، لا يكتفي بما وصل إليه ولا يظن أن الطريق قد انتهى. ولا أريد أن أبوح لكم بسر تعلمته بعد كل ما مر بي، إن أكثر الناس راحة ليسوا أولئك الذين لا يخطئون، إنهم أولئك الذين لا يخافون من مواجهة أنفسهم، لأن الإنسان إذا تصالح مع الحقيقة أصبح إصلاحه ممكناً. أما إذا عاش عمره يدافع عن صورته، فلن تجد وقتاً له ليبني روحه. ولهذا فإن السؤال الذي أحمله إليكم ليس سؤالاً أريد جواباً لي، بل جواباً منكم لأنفسكم، حين تضعون رؤوسكم على وسائدكم آخر الليل، وحين يسكن ضجيج الدنيا، وحين لا يبقى معكم إلا الله تعالى. اسألوا أنفسكم بهدوء، هل أنا الإنسان الذي أريد أن أقف به أمام زينب؟ أم أن بيني وبين ذلك الإنسان طريقا لم أبدأ السير فيه بعد؟ إنني على يقين أن في كل قلب خيرا ينتظر أن يقضى، وأن في كل إنسان نسخة

تقفون فيه فعلا أمام الحقيقة، فلا يبقى معكم إلا ما عاشته قلوبكم لا ما حفظته ألسنتكم. أتعرفون؟ كلما دعوتكم إلى أن تتخيلوا هذا اللقاء، لا أريدكم أن تتخيلوا مجلسا للمحاسبة ولا موقفا يفيض بالخوف، وإنما أريدكم أن تتخيلوا لقاء مع الحقيقة. فالإنسان لا يحتاج دائما إلى من يخبره بأخطائه، لأنه في أعماقه يعرفها أكثر مما يعرفها الناس جميعا. قد ينجح في إخفائها سنوات طويلة، وقد يتقن تبريرها حتى يقتنع أنها لم تعد أخطاء، لكنه حين يهدأ ضجيج الحياة ويجلس مع نفسه يعود كل شيء كما كان. تعود الكلمات التي كان ينبغي أن يقولها ولم يقلها، وتعود الوجوه التي جرحها ثم مضى، وتعود المواقف التي كان يستطيع أن يكون فيها أفضل مما كان لكنه اختار الطريق الأسهل. وما أكثر الطرق السهلة، تلك التي تسرق من الإنسان نفسه دون أن يشعر.

من أصغر أهل الهيام بوهم حبهم يسخر أما حقيقة عشقي لثمة المنبر أما حقيقة عشقي لثمة المنبر وقالي ألبس حسنا ثوبي الأسود كما العالم.

عندها تصعد وقع لي ألبس حسنا لو بي الأسود كما العليلة قلبي خذه كي يشهد لا

أنا زينب، وتعلمت من رحلة الألم الطويلة أن الإنسان لا يقاس بما يفعله في الأيام العظيمة وحدها، وإنما بما يفعله في الأيام العادية. فليس كل الناس سيقفون يوما في كربلاء، وليس كل الناس سيدعون إلى موقف تهتز له الدنيا، لكن كل واحد منهم سيدعى عشرات المرات إلى مواقف صغيرة قد لا يراها أحد، وهي في حقيقتها تصنع ملامح روحه. حين يعود الأب متعبا إلى بيته ثم يبتسم في وجه أطفاله رغم ما أثقله من هموم، فإنه ينتصر على نفسه. وحين تستطيع الأم أن تمنح أبناءها الطمأنينة وهي تخفي دموعها، فإنها تعيش شيئا من التضحية التي لا يراها الناس. وحين يرفض الموظف أن يأخذ ما ليس له مع أن الطريق مفتوحا أمامه، فإنه يختار الحسين دون أن يشعر. وحين يقرر شاب أن يحفظ قلبه من الكراهية ولسانه من الأذى وعينه من الاحتقار، فإنه يخطو خطوة في الطريق الذي سار عليه أهل الحق. لهذا لا أريدكم أن تبحثوا عن البطولة في الأماكن البعيدة، فالبطولة الحقيقية تبدأ من الداخل، تبدأ حين ينتصر الإنسان على ذلك الصوت الذي يهمس له كل يوم. لا بأس، الجميع يفعلون ذلك. كم من خطأ بدأ بهذه العبارة ثم كبر حتى صار عادة، وكم من قلب كان نقيا ثم اعتاد التنازل شيئا فشيئا حتى لم يعد يشعر بثقل ما يفعل. إن النفس لا تتغير فجأة، وإنما تتشكل من القرارات الصغيرة التي نظنها عابرة. ولذلك كان أخي الحسين يعلم أن أعظم المعارك ليست تلك التي تخاض بالسيوف، إنما تلك التي يخوضها الإنسان مع نفسه كل يوم، فيختار الصدق على الكذب، والعدل على الهوى، والرحمة على القسوة، والحق على المصلحة. وأخشى أن بعضنا أصبح يظن أن الولاء يقاس بما يظهر، بينما الحقيقة أن الولاء يبدأ مما لا يراه أحد. فمن السهل أن تبكي حين يبكي الناس، وأن ترفع الراية حين ترتفع الرايات، وأن تردد الكلمات التي يرددها الجميع، لكن الأصعب من ذلك أن تبقى وفيا حين لا يراك أحد، وأن تكون الإنسان نفسه في السر كما أنت في العلن، وأن تحافظ على نقاء قلبك حين لا يخشى الناس إلا على صورتهم. إن الله تعالى لم يكلفنا أن نكون صورة جميلة في أعين الآخرين، كلفنا أن نبني إنسانا جميلا في أعين ضمائرنا. وأحيانا يا أحبتي، لا تكون المشكلة في أن الإنسان لا يعرف الخير، بل في أنه يؤجل العمل به. يقول في نفسه: سأبدأ غدا، سأصبح أفضل عندما تهدأ ظروفي، سأعتذر عندما تأتي الفرصة، سأصلح علاقتي بأهلي عندما يتغيرون، سأترك هذه العادة حين أكبر قليلا. وسرعان ما تتحول كلمة غدا إلى سنوات، ثم يكتشف أن العمر مضى
وهو ينتظر اللحظة المناسبة، بينما كانت الحياة تمنحه كل يوم فرصة جديدة، ولكنه لم يكن يلتفت إليها. لقد رأيت بعد كربلاء أناساً كان يؤلمهم أنهم لم يتأخروا كثيراً، بل تأخروا قليلاً فقط. كانوا يظنون أن الوقت ما زال واسعاً، وأن بإمكانهم اللحاق بالحسين بعد يوم أو يومين، لكن الطريق سبقهم وانتهى كل شيء قبل أن يصلوا. ومنذ ذلك اليوم وأنا أخاف كلمة لاحقاً، لأن الحق لا ينتظر دائماً، والفرص لا تبقى مفتوحة إلى الأبد، وبعض الأبواب إذا أغلقت لا يفتحها الندم مهما كان صادقاً.

أنا زينب، ولا أطلب منكم أن تبحثوا عن حياة استثنائية، فالحياة العظيمة لا تقاس بكثرة الأحداث، وإنما بصدق المواقف. قد تكون أعظم لحظة في عمرك كلمة عفو قلتها وأنت قادر على الانتقام، أو يدا أمسكت بيد إنسان كان يشعر أنه وحيد، أو أمانة حفظتها حين كان الجميع يبررون خيانتها، أو دمعة مسحتها عن وجه أم، أو خوفا أزلته عن قلب طفل. هذه الأشياء تبدو صغيرة في أعين الناس، لكنها كبيرة في ميزان القلوب، لأنها تشبه الرسالة التي خرج من أجلها الحسين، أن يبقى الإنسان إنسانا مهما اشتدت قسوة الدنيا. وربما لهذا السبب لا أخاف عليكم من كثرة الذنوب بقدر ما أخاف عليكم من قلة المراجعة، فالذنب قد يوقظ القلب إذا صدق صاحبه، أما الغفلة فإنها تجعل الإنسان يسير وهو يظن أنه على الطريق الصحيح حتى يبتعد دون أن يشعر. راجعوا أنفسكم كما يراجع المسافر طريقه بين حين وآخر، فليس عيبا أن يكتشف الإنسان أنه أخطأ الاتجاه، وإنما العيب أن يعرف ذلك ويواصل السير لأن الرجوع أصبح يجرح كبرياءه. إن أجمل ما في الإنسان إنه يستطيع أن يبدأ من جديد، ليس في مرة واحدة وإنما كل ما احتاج إلى ذلك، وما دام القلب حيا فإن باب التغيير لا يغلق. ولا تقولوا أن الوقت فات وأن العمر مضى، فكم من إنسان بدأ رحلته الحقيقية في لحظات ظن فيها أن كل شيء قد انتهى. المهم ألا تتصالحوا مع النسخة التي تعرفون في أعماقكم أنها ليست أجمل ما تستطيعون أن تكونوه، وأظن أن هذا هو المعنى الذي أردت أن أتركه إليكم. لا تنشغلوا كثيرا بالسؤال ماذا سأقول لو التقيت بزينب، بل اسألوا أنفسكم كل صباح ماذا سأفعل اليوم حتى إذا جاء ذلك اللقاء. لم أحتج أن أبحث عن جواب، اجعلوا جوابكم مكتوبا في أخلاقكم وفي رحمتكم وفي عدلكم وفي قدرتكم على الاعتذار إذا أخطأتم، وعلى العفو إذا قدرتم، وعلى الثبات إذا اضطرب من حولكم. فالحياة قصيرة لكنها تتسع لأن نصنع فيها أثرا لا يزول، وليس المطلوب أن تكونوا مشهورين ولا أن يصفق لكم الناس، بل أن تعودوا إلى بيوتكم كل ليلة وأنتم أكثر سلاما مع أنفسكم. فإذا استطعتم أن تحققوا ذلك فقد بدأتم تكتبون جوابكم الحقيقي. ولعل أجمل ما أختم به هذا الحديث أن اللقاء الذي تخيلناه طوال هذه الحلقة ليس مؤجلا إلى زمن بعيد، بل هو يحدث كل يوم وعلى هيئة سؤال يطرقه الضمير بهدوء: هل كنت اليوم كما أحب أن أكون؟ فإن استطعتم أن تجيبوا عن هذا السؤال بصدق فلن تخافوا أي لقاء آخر، لأن الإنسان الذي اعتاد الصدق مع نفسه لا يخشى أن يراه أحد على حقيقته.
وهكذا يا أحبتي تنتهي هذه الرحلة، لا بإجابة نهائية وإنما بدعوة مفتوحة، دعوة لأن يعود كل واحد منا إلى قلبه قبل أن يعود إلى بيته، وأن يمنح نفسه دقائق من الصمت، لا ليحاسبها بقسوة بل ليصالحها، وليبدأ معها بداية جديدة. فربما كانت أعظم اللقاءات في الحياة هي تلك التي يلتقي فيها الإنسان بنفسه أخيراً، ويقرر أن يعيش كما يؤمن لا كما يبدو.

مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. كان معكم في إعدادها حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري، وفي الإخراج المباشر قيصر الجراح.

شبيها الايدين شفت بيهن شيب من وجه الحسين. لازم اقول ثار بمنازع من يته شو مسوي مفرفح جفوف اللحين والهند فجيعه

شيب من وجه الحسين ثار بي منازع مني مفرفحة جفوفة اللحيته يا عمتي يا استاذ ارفع اثنين يديه يلا ابوي.

صحت خويا يا بعد شوف العمر.

يقول له شفنا مهرك للعدا من رجع بيك والسيوف انتون ما خلت عليك اتحركوا يمكن لجمته وهو وسهامه دفنته

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

عظم الله لكم الأجر، ما قصرتم في هذه الليالي، لكن هاي الليلة إن شاء الله توقف ويا الإمام السجاد السعدة اللي يريد يواسي الإمام يوقف على حيله ويشارك بالعزاء. بارك الله بكم.

هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد، هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد، العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء، العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء، لتعجيب فرج المولى صاحب العصر والزمان قضاء الحوائج. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.

والقلب آيه توجه للشريعة النور.

وحدة عليل وعمت زينب حايرة كم يتيم الشاف بالطف كم مصيبة حاضرة كم جسد مقطوع راسه كم ضحية

كربلة شلون هجمت على مية على الخيم والعائلة ننشد شلون حالة شلون كانت كربلة شلون هجمت على مية على الخيم والعائلة شلون شاف اجساد صرعة والاهل متجنتلة شلون شاف حسين طايح والمدينة

ايه عن علي الاكبر اخوك شلون بالحومة وقع من ابوه حسينات من اجل دين طلع. عن علي الاكبر اخوك شلون بالحومة وقع من ابوه حسينات من اجل دين طلع. من طلع وسط المعارة شلون راح وما رجع. اه يا عظم المآسي من شفت نحر انقطع. اه يا عظم المآسي من شفت نحر انقطع. بالأكباد بالأكباد جمرة الأكبر سرية يا سجاد يا سجاد يا سجاد يا سجاد.

ما حصارت شمعته أم محتارة هل لو تنوح بزفته أم محتارة هل لو تنوح بزفته جاسم راد جاسم راد يوفي

0: ايه انشدك عن جسد عمك طاح يم المشرعة حس اخوه حسين بالهم حين شافط مصرعة انشدك عن جسم عمك طاح يم المشرعة حس اخوه حسين بالهم حين شافط مصرعة ظل دم العباس يجري بدم عيني ودعه جنة يتعذر لخوه جفوف ديه مقطعة جنة يتعذر لخوه جفوف ديه مقطعة والأوغاد والأوغاد ذبحة وحسن وأخي يا سجاد يا سجاد يا سجاد
1: بيت الدعاء
0: يا خبر بالغاضريه يا عنده في الاجساد نشتك شنهو عندك يا خبر من شلت اقمار هاشم ضيم وهات وقهر عنده في الاجساد نشتك شنهو عندك يا خبر من شلت اقمار هاشم ضيم وهات وقهر شلون شفت حسين جسمه دامي مقطوع النهر والذروع الغبر نايم يا صبر قلبك صبر والذروع الغبر نايم يا صبر قلبك صبر

خبر عندك من الغاضرية يا سجاد. تفضل.

ثم إنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين.

بباب الحوائج يا أبا الفضل العباس، اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين منهم. اللهم بشباب القاسم بشباب علي الأكبر احفظ واستر على شبابنا يا الله. اللهم بدم الحسين بخده التريب بشيبه الخضيب انصر شيعة أمير

طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين شيعة أمير المؤمنين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.

لصلب عقيل 9 يوم كربلاء بنوهم 8 وزعوا بالصوارم. بكتهم عيون المؤمنين كما بكى لهم سبط طه بالدموع السواجم. وتاسعهم من قبل لاقى حمامه بكوفان أعني مسلما ذا المكارم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
1: أهلا بكم في لقاء آخر من آل هاشم في طف كربلاء.
0: مستمعينا مستمعاتنا، لعقيل بن أبي طالب 18 ولدا، أحدهم أبو سعيد بن عقيل الذي انضم إلى آل أبي طالب في خروجهم مع ابن عمهم أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. فكانوا في كربلاء 8 منهم، تاسعهم مسلم بن عقيل الذي سبقهم شهيدا في الكوفة. ومن هنا يقول الشاعر: عين جودي بعبرة وعويلي، عين جودي بعبرة وعويلي، واندبي إن ندبت آل الرسول. 9 كلهم لصلب علي قد أبيدوا، و9 لعقيل.
1: وهم جعفر وعبد الرحمن وعبد الله ومحمد أولاد عقيل، ومحمد وعبد الله ولدا مسلم ابن عقيل، وجعفر بن محمد ابن عقيل، ثم محمد بن أبي سعيد ابن عقيل. قيل أمه فاطمة بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كما ذكر السيد العميدي النجفي في كتابه بحر الأنساب لدى تعداده لبنات أمير المؤمنين، فذكر أن فاطمة بنت الإمام علي كانت زوجة لأبي سعيد بن عقيل، فهو ابن عمها. وإلى ذلك ذهب شيخ المجلسي في بحار الأنوار والشيخ الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى.
0: أما أبوه أبو سعيد بن عقيل فأمه الخوصاء الكلابية، اسمه هو كنيته، وأبو سعيد هذا كان متكلما مشهورا بسرعة الإجابة ومفوها يشبه أباه عقيلا في حسن البديهة، وكان من الأشراف، كما أشار إلى ذلك النسابة بن حبيب في مؤلفه المحبر. أما الجاحظ فقد روى عنه بعض محاوراته مع معاوية بن أبي سفيان، وقد عبر عن كلامه بالصواعق النازلة على خصومه، من ذلك ما نقله ابن أبي الحديد المعتزلي في الجزء السابع من كتابه الشهير شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي عليه السلام.

0: أما محمد بن أبي سعيد حفيد عقيل بن أبي طالب فقال فيه الشيخ عبد الله المامقاني في تحقيق حوله في تنقيح المقال: كان لهذا الغلام 7 سنين ولم يراهق، أي لم يبلغ سن المراهقة بعد، فهل يا ترى يرحمه القوم إذا ما ظفروا به؟ قال أصحاب السير نقلا عن المؤرخ حميد بن مسلم الأزدي الذي حضر ساحة كربلاء يوم عاشوراء بأقلامه وقراطيسه ينظر إلى وقائع الحادثة العظمى ويدون ما يرى ويسمع، فكان أن كتب: إنه لما صرع الحسين خرج غلام مذعورا يلتفت يمينا وشمالا فشد عليه فارس فضربه. قال حميد: فسألت عن الغلام فقيل هو محمد بن أبي سعيد، وسألت عن الفارس فقيل هو لقيط بن ياسر الجهني.
1: ذكر هذا عن حميد بن مسلم الأزدي كل من الطبري في تاريخه والشيخ المفيد في الإرشاد وأبي الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين والسيد بن طاووس في إقبال الأعمال وغيرهم، وفصل في التعريف بذلك الشيخ محمد بن طاهر السماوي في كتابه إبصار العين في أنصار الحسين. أما النساب هشام الكلبي فينقل شهادة محمد بن أبي سعيد بن عقيل من طريق آخر، فهو يقول:
0: حدث هاني ابن ثبيت الحضرمي قال: كنت ممن شهد قتل الحسين، فوالله إني لواقف 10 عشرة ليس منا رجل إلا على فرس، وقد جالت الخيل وتضعضعت، فلما صرع الحسين خرج غلام من آل الحسين عليه إزار وقميص وبيده عمود من تلك الأبنية أي الخيام، والغلام مذعور يلتفت يمينا وشمالا، فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله.
1: وفي نقل آخر قال: ثم اقتصد الرجل الغلام فقطعه بالسيف. قال النسابة الكلبي: إن هاني بن ثبيت الحضرمي هو صاحب الغلام أي قاتله، فلما عيب عليه قتله للغلام كن عن نفسه استحياء، أي حينما عير بإقدامه على قتل غلام عمره 7 سنين وهو أعزل لم يصرح هذا القاتل بأنه هو الذي قتله، فلم يقل: ثم اقتصدت الغلام فقتلته أو قطعته بالسيف، بل قال: اقتصده رجل فقطعه بالسيف.
0: روى ذلك عن النسابة هشام الكلبي. الطبري في الجزء 6 من تاريخه المشهور بتاريخ الطبري أو تاريخ الأمم والملوك، وكذا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء 8 منه، وقد عرفا بالغلام هما والإصفهاني في مقاتل الطالبيين بأنه محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا. قال بعض المحققين والمتتبعين منهم الشيخ جعفر التستري في مؤلفه القيم الخصائص الحسينية بعد نقله لمقتل الغلام محمد بن أبي سعيد وكانت أمه تنظر إليه وهي مدهوشة:
1: فلم تر عيني كالصغار مصابهم يقلب أكباد الكبار على الجمر. أما قاتله فيذكر الأصفهاني أن لقيط بن ياسر الجهني هو الذي قتله حين رماه بسهم، راويا عن المدائني عن أبي مخنف عن سليمان بن راشد عن حميد بن مسلم، بينما يرى غيره أن السهم لم يكن قاتله وإنما قتله سيف هاني بن ثبيت الحضرمي، وهو قول ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب، لكن كلمة الفصل تبقى لنص الزيارة العاشورائية التي زار بها الإمام المهدي صلوات الله عليه شهداء طف كربلاء، وفيها: السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل، ولعن الله قاتله لقيط بن ياسر الجهني.
2: قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

بجدامي عثاير اجي. الله يسعد قلبك. بجدامي عثاير اجي يا عمه وش لقي، يا عمه وش لقي.

دفن تحيرت بدفنها تحيرت مصيبة وشحش عنها مصيبة ليلة حزن الليلة

دفن اوالي تحير مصيبه وشحش عنها مصيبه ايه مصيبه عفي عفي لا تقطع الا طوم جيت لدفن الاجساد فدوا روح له.

0: ظهري وصيابني تخون رجلي وقوم ما بي بالله يا العيد خوم مروة قاوموني أخ عثارا والذار يجل بدر يزهر رد ويايا أعال
1: جل بدر يزهر جل سمع للمولى صاحب الزمان.

وكمال مثل طه بجماله مثل طه بجماله والاخلاق وكماله.

دفن في دوار روح لك تحير مصيبة وشحش عن هالليلة مصيبة في دوار روح لك مصيبة فلا يخلص حزن فلا اجيت الدفن الأجساد اجيت

وزفيته راح من ايدي راح. بعد مره بعد مره

أرجع بعد مرة تحاي مصيبة وشحت أنا أبويا مصيبة.

شرف بالغاضري. خلي دو صوت شرف بال بعد مرة سمعني خلي فاطمة وحيدر علي وسيدي البرية إن شاء الله يشفعوني ويشفعوا لك إن شاء الله من أنصار الحسين الليلة. فاطمة وحيدر علي وسيدي البرية رد فاطمة وحيدر

حمايه نصر فخر عالي فخر عالي وترف رايه وترف رايه.

عافية عافية جحات بيت بيت ريحت للوفاي أنا أعثر.

0: يا عمي انا وين غرب لوعي تشوفها من وتشف قبيلة بداية
1: جامعة المستقبل.
2: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في ورشة إعداد برنامج دبلوم عالي مهني للقيادات الجامعية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني. رئيس الوزراء: القوة ستكون حكرا بيد الدولة، والعراق سيبدأ صفحة جديدة ولا حصان لأي فاسد. مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ماضية قدما في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام. القضاء: التحقيقات مستمرة في قضية الجميلي وستتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية الفترة القادمة. تحالف العزم ناثق بالقضاء باعتباره صمام أمان للعملية السياسية. هيئة النزاهة الاتحادية تتسلم من أمن كردستان 8 مطلوبين ضمن حملة الاعتقالات للمتهمين بالفساد. الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية. إحصائية جديدة: 1450 قتيلا جراء زلزالي فنزويلا. وكندا تتأهل إلى دور 16 على حساب جنوب إفريقيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: شاب راسي يا علي، شاب راسي يا علي،
1: شاب راسي يا علي، يا بقية
0: الهدي يا ضوى عيوني. الطم الطم هنا، شلون حالي بالسبه يا شبيه اهل العبه، شلون حالي بالسبه يا شبيه، ما يرحموني ما يرحموني، صعبه شلون حالي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

بيك وانزع عنا جلابيب مخالفتك وتول أمورنا بحسن كفايتك وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك وأجل

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين

نزل به، يعني نزل بالقرآن الكريم، ضمير يعود للقرآن الكريم. النزول الوارد في الآية الكريمة شلون نتصوره؟ يعني نزول حسي ونزول معنوي. يعني احنا مثلا نعرف واحد بالسطح وينزل، هذا نزول حسي، يعني من فوق الى اسفل. هذا المعنى بالنسبة للآفاق الكواكب ما يتصور. آفاق الكواكب ماكو بيها أعلى وأسفل، نبه، لأن المجرات والكواكب في تغير مستمر في مواقعها، يعني مواقعها دائما مستمرة التغير. هالكوكب يصير هنا وبعدين يصير هناك وبعدين يصير بهالجانب. على العموم الكوكب موقع من المجموعة محفوظ، لكن المجموعة كلها في تغير، في تحول، في استدارة. فقصدي النزول الحسي ما شوية، ما أريد أدخلك بمتاهة. النزول الحسي مو هو المقصود، المقصود النزول المعنوي. شنو معنى النزول المعنوي؟ يعني الأمر ممن هو عالي المقام، اللي مقام عالي يأمر من هو أدنى. يعني عالم مثلا مقام عالي يأمر العادي، الشخص العادي اللي ما عنده علم. فنقول اجى الأمر من العالي إلى الداني، بهالمعنى نزل، بهالمعنى يعني باعتبار الله عز وجل الله أكبر وهو العظيم وهو الذي لا يضاهى في عظمته. فكل شيء يجي من عنده بالنسبة للعباد هذا جاي من العالي إلى الداني. طيب، نزل به الروح الأمين، الروح جبرائيل اسمه الروح. ليش سمي بالروح؟ شوي التفت للمعاني اللي بالآية. الرأي الأول أنه إنما سمي بالروح لأنه مو مركب من روح وجسد مثل الإنسان. الإنسان مركب من روح ومن جسد. الروح غير الجسد، ولذلك لما يموت ما ينقص من جسمه شيء، ذاك هو جسمه. غاية ما في الأمر أن هاي الطاقة اللي كانت تحركه راح، ما هي هاي الروح اللي كانت تحركه، اللي كانت تبعث الحياة والحركة عنده، هذه تفارق الجسد. ولذلك تلقى عندنا التكاليف، الإنسان الله عز وجل كلف بتكاليف، قسم منها إلى علاقة بالجسد، وقسم منها إلى علاقة بالروح، وقسم منها إلى علاقة بالتنين، بالروح وبالجسد. تكاليف بعضها جسدية وبعضها روحية وبعضها لا إلى علاقة بكل من الروح والجسد. يعني مثلا العقيدة بوجود الله، واحد يعتقد بوجود الله، يعني احنا مكلفين ان نعتقد بوجود الله عز وجل، لكن اعتقادنا بوجود الله ما له علاقة بالجسم. يعني الجسم شنو كل علاقة بهذا المعنى؟ ما إلى العلاقة، إلى علاقة بالروح. الاعتقاد بوجود الله يرتبط بالروح، يعني معنى روحي مو معنى جسدي، نبهت لي؟ فهذا تكليفي بأن أعتقد بالله وبوحدانيته، هذا من تكاليف الروح، من تكاليف الروح مو من تكاليف الجسد، لأن الجسد ما يتأثر من قريب أو من بعيد بالوحدانية أو عدم الوحدانية. وأكو لا نوع من التكاليف، لا والله الاثنين، يعني التكاليف الجسد والروح، مثل الصوم. افرض الصوم الى علاقة بتنظيم المعدة، تنظيم الجسم، وبالوقت هو معنى عبادي. شنو يعني معنى عبادي؟ يعني الانسان اذا صام يصير في اجواء روحية، يشعر ان الجوع هو يؤذي الانسان، فتصير عنده حالة تلبس، يقدر يرحم الجياع. يعني إذا تلبش بالحالة، حالة الجوع، يرحم الجائع، يرحم المحتاج،
بعبادة هم جسدية وهم روحية. المهم الإنسان مركب من روح وجسد، ولذلك الموت لا يعدمنا. الموت مو عدمة للإنسان، لا، يفرق بين روحه وجسمه بس، هذا هو معنى الموت. معنى الموت أن الروح تفترق عن الجسم، وإلا مو معناه يعدم الإنسان، ما يعدم أبد، ما يعدم، إنما يفرق بين روحه وجسده، تبقى روحه في مكان، يعني الجسد يروح المكان اللي إجا من عنده للتراب. ومنين إجا الجسد؟ إجا من الأكل. ها؟ الأكل منين؟ من هالنباتات، حنطة أو شعير أو فاكهة أو أي شيء. الجسد يرجع لأصلة نفسه، يروح يصير تراب، ويروح يصير أيضا هذا التراب يصير بزرع آخر، وإحنا شي تأكل شي. هاي الحقيقة المرة، هذه الحقيقة المؤلمة، هذا الجسد اللي نتعب عليه تالي هنشيله نعطيه إلى التراب، تعبث به الديدان والحشرات. نعم، اللي يبقى بعيد عن هذه الأجواء ياه الروح. الروح مو من جنس التراب، لأن جبرائيل مو مركب من روح وجسد. الملائكة نعم من المجردات، عن الزمان، عن المكان، عن الأشياء اللي تصاحب الأشياء المادية. الروح مجردة عنها، فهالمجردات لأنه ليس بمركب عبر عنه بالروح، سمي بالروح. هاي اسم سبب من الأسباب. السبب الثاني، لا، لأن جبرائيل ينزل بالروح للناس. شلون ينزل للروح بالروح للناس؟ يعني أنت الآن الإنسان شلون تسميه إنسان؟ الإنسان تسميه إنسان بروحه، بقلبه، بأحاسيسه، بمشاعره، بعقيدته. الإنسان إذا ما عنده عقيدة وما عنده أحاسيس، هذا مثل الخشبة، نفس الشيء. إذا ما عنده عقيدة بالمرة، وإن كان ترى ماكو واحد ما عنده عقيدة، نبه، ما تهدي. حتى اللي يقول أنا ملحد هذا عنده عقيدته، عقيدة الإلحاد، ولا الإنسان ما يقدر يعيش بدون عقيدة، ما ممكن. العقيدة ملازمة، حاجة في قرارة النفس، في قرارة نفس الإنسان أكو حاجة للعقيدة. الإنسان يريد عقيدة، مرة واحد يحصل عقيدة ومرة لا، ما عنده عقيدة يصير ملحد. هو عقيدته الإلحاد، عقيدته شنو؟ بأنه لا شيء وراء هذا الوجود الظاهري، لا. بينما اللي مؤمن له عقيدته بأن وراء هذا الكون الله عز وجل، هو المدبر، هو الخالق، هو الذي يحييه، هو الذي يميت. الإنسان إذا ما عنده عقيدة حال الحجر، لأن العقيدة هي اللي تحدد إنسانية الإنسان. العقيدة في الواقع هي اللي تحدد إنسانية الإنسان. جبرائيل ينزل بمن؟ بما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شنو هي اللي يحييهم؟ العقيدة. العقيدة هي الحياة، هي الروح. الإنسان بدون عقيدة ما عنده حياة، ما وجوده كلا وجود أبدا. فلذلك الله عز وجل باعتبار جبرائيل ينزل حامل للآيات، الآيات بها عقيدة وبها أحكام، يعني بها حياة الإنسان، بها روح الإنسان. لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه روح. زين، والحقيقة ترى مو بس من ناحية معنوية، العقيدة حتى من ناحية جسدية. انت تلقى المؤمن اللي صدق عنده ايمان، تلقاه يعني نظيف، موجود عند الايمان، تلقى ملابسه مثلا نظيفة، جسمه نظيف، افرض هو يتطهر، ايديه او رجليه ما تشمئز من عنده لما تقعد يمه، رائحته. أشقد يقول واحد شيخنا شو مو بالعكس، والمسلمين مقرقفين، ما شو ليش الشكل، ليش الحالة؟ يا أخي دولة مشاكين والله، مو عارفين معنى الإسلام،
والحال أطهر الطهر. العرب كانت تقول في أمثالها أطيب الطيب الماء. الله عز وجل بدل إنها النعمة، هاي نعمة الماء، هذا الماء اللي ميسور لكل إنسان، يوشع أن ينظف روحه، لأن العقيدة تفرض به أن ينظف روحه. العقيدة تفرض به أن يغتسل إذا قارب أهله، يتوضأ للصلاة، هو يكون نظيف. الله لا يكره القادورة، يحب العبد، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الله عز وجل مدح الأنصار بأنهم يتطهرون وبأنهم أناس قريبين إلى الطهارة. الإنسان أنت إذا ما تقعد يمه وتلقاه نظيف تشتهي أن تقعد إلى جانبه، أما إذا لا هذا يكون قادورة، بعيد يكون عن عن عن معنى الإسلام، إسلام النظافة، إسلام الطيب. فأرجع للموضوع، الآية تقول نزل به الروح. الروح سمي روح لأن ينزل يحمل الروح. هاي اثنين. ثلاثة، أكو رأي لا، أنه أساسا هو مخلوق من الروح، هو خلق من روح متمحضة، خلق من روح متمحضة، وهذا يرتبون عليه أثر لا محل لذكره الآن. زين، من بعد ما قال نزل به الروح، شطة صفة لجبرائيل، أطاها الصفة، نزل به الروح الأمين. الأمين فيما ينقل من السماء إلى الأرض، وفيما يعطيه للأنبياء ولغير الأنبياء، هو أمين. أمين فيما يحمل، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن جبرائيل هو الأمين الذي هو مأمون على ما يأتي به من السماء سواء للأنبياء أو لغير الأنبياء. هذا المعنى مفروغ من عنده، عليه الإجماع. هسه أنا اللي أستغرب دائما، أنا هاي ألح عليها لأنه ترى ما جيت روح من أذهان البعض موجودة، أو أكو جماعة يردون يركزوها في أذهان البعض، بأنك إحنا لما نخلص عندنا هاي استحباب التكبير بالصلاة فنقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله ثلاث مرات، هاي يقول دولة يقولون لا، خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني جبرائيل. تقول له أنت لما شي ما ينسمع، شلون سمعته أنت؟ منين سمعته؟ شو وصلك إليه وعرفت أن دولة إيش يقولون؟ بعدين أنت شفت هذا المعنى في كتاب من كتب العقيدة، يعني موجود عندنا في كتب عقائدنا، في كتب أحكامنا، أن هؤلاء يقولون هكذا. جن هاي اثنين. ثلاثة، بطبيعة الحال أكثر من مرة أنا ذكرت أن الأنبياء ما يبعثون إلا إذا كانوا بمستوى الرجل، بمستوى الأشد. شلون يعني الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الرجل شو وقت إحنا نسميه رجل؟ الرجل يعني إذا تعدى دور الشباب نسميه رجل، شاب نسميه شاب، الطفل أبو 7 سنين نسميه رجل، لو نسميه طفل طبعا نسميه طفل. وهذا الموجود، هاي لغة العرب بين أيدينا. طيب الأنبياء ما يبعثون إلا بعد بلوغ الأشد، وعندنا نصوص تقول النبي ما يبعث إلا إذا كان ابن 40 سنة، يلا يبعث. أما وآتيناه الحكم صبيا، مو النبوة، لا، الحكمة اللي هي مقدمات النبوة، وإلا النبوة ما يبعث نبي إلا بعد أن يبلغ الأشد. الأشد يختلفون به من 33 إلى 40. زين، لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، الإمام علي عمره 7 سنين، ولذلك هم يلحون أنه هو أول من أسلم من الصبيان. زين، من الصبيان أول من أسلم. طيب هو مو مشتى من الذكور، هو أول من أسلم، مو من الصبيان. لكن المهم أن الإمام علي عمره 7 سنين،
لما عمره 27 يمكن يبعث نبي؟ واحد عمره 27 يصير يبعث نبي؟ ويقول يعني القرآن يكذب بعض بعض، يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، طيب أو رجالا من أهل القرى في بعض الآيات الأخرى. جين فإذا كان عمره 7 سنوات شون يبعث نبي؟ أي 2 3 جبرائيل منه أرسله؟ جبرائيل طبعا أرسله الله عز وجل. ومن سمى الأمين؟ الله سمى الأمين، مو الله سمى الأمين. طيب لما الله سمى الأمين الله ما يدري أن هذا راح يخون؟ يدري، إذا يدري يعني متفقين هو الله عز وجل. وإذا ما يدري شو الرب هذا اللي ما يدري؟ يعني الرب اللي ما يدري يودي له واحد خائن ويسمي أمين؟ ممكن هذه شوية؟ قلوا ارجعوا، اكو عقول هنا، اكو مخ. فاذا لما الله عز وجل هو الذي يبعث النبي ويبعث جبرائيل للنبي ينزله وهو يسمي الامين، وهو اذا كان خائن كما نعتقد احنا، احنا شلون نعتقد؟ ما نقرا القران؟ مو احنا نقرا القران، والقران كتابنا، والقرآن يسمي أمين. شلون إذا كان أمين هو يخون؟ شلون نتصور خيانته؟ ما نتصور خيانته. كل مسلم يعتقد بما في القرآن، ما يمكن أن يعتقد هذا المعنى. 3 أرجوك، الإمام أمير المؤمنين كان يفتخر بأن يخدم رسول الله، يفتخر بأن يقوم بخدمة النبي. جن وأيومية هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقرأ بالصلاة، وإحنا نقرأ بالصلاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو عبده وهو رسوله يومية، يومية الشهادة كلها أمامنا في صلواتنا، هاي ما تنهض دليل وشاهد في أذان نصيح أشهد أن محمدا رسول الله. في نفس الوقت دائما هذا المعنى إحنا نؤكده. طيب هذا كله ما ينهض دليل، منين لينهض دليل؟ أنت شنو شفت لك رواية بكتاب هذيك وحدها تنهض دليل، وهاي كلها ما تنهض دليل؟ وبعدين وينها هاي الرواية؟ جيب لنا راوينا يا بأي مكان دلينا عليها خلينا نشوفه. ما نعرف أنفسنا، خلينا نتعلم نتعرف على أنفسنا وينها. وأنا أقول لك هذا ترى حكي ما إلى قيمة ودعتك أبدا، كله يتبخر بالهواء، لأنه سيجينا خلال البحث ذول اللي يثيرون هكي قضايا ما يثيرها بدوافع واقعية، لا لا، دوافع مشبوهة يعني مو غير عادية أبدا، دوافع من ورائها عنصر يريد تفرقة المسلمين ما في شك. وإلا أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يرى أن هناك نبي غير النبي وهو خاتم الأنبياء؟ أبدا، ما يقولها أحد يحترم عقله. وهذه عشرات أو مئات المصادر، مصادرنا موجودة. وأنا سبق هذا المعنى أن ذكرتها أكثر من مرة، وقلت لك أن اللي جايبين مو ناس عاديين. وأنت تعرف هذا هذا الكلام الشي يترتب عليه؟ هذا يعني يترتب عليه أن إحنا مو مسلمين. نعم، إذا نعتبر جبرائيل خان وأن ما جاب الوحي إلى غير أهله، معناه إحنا ناس مو مسلمين، يعني معناه إن جاش إحنا نجشين يعني. زين إذا نجشين ليش خلونا نطب للكعبة إحنا ونجشين؟ إحنا مشركين، إنما المشركون نجش. يعني ما أفهم أنا، ذولا يحاكمون ويرجعون إلى عقولهم، يرجعون إلى المقاييس، يراعون أهل لا إله إلا الله. على كل حال المهم نبه لي، ما يعنينا احنا هذا الكلام، لكن اللي يعنيك انك ليجي واحد خطية من الخارج يقول هذا تاريخ المسلمين، هذا مو تاريخ، هذا خيسة، هذا مو تاريخ، هذا لون من الكلام لا يطاق بحال من الاحوال. طيب نزل به الروح الامين، نبه لي شوية على قلبك. شوف نبه شيء الاول، شنو معنى على قلبك؟ أول معنى من المعاني المهمة أن نزل على قلبك، يعني مو نزل على سمعك،
مو أكو بعض الناس القرآن ينزل على شمعة بس. شلون يعني على شمعة؟ يعني يقرأ القرآن شمعة للقرآن لكن ما يرتب عليه أثر أبدا، أو يجحده نهائيا. خلي أضرب لك مثل واحد، آية الولاية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صور هذه بإجماع المفسرين، ارجع إلى أي مفسر، بعض المفسرين يعتبرها الآية خاصة بها والبعض الآخر لا ما يعتبرها خاصة، يقول هذه يدخل بها الإمام علي ابن أبي طالب، نبه لي مو خاصة. فإجماع المفسرين ارجع، اللي يحب شوف القرطبي، نعم شوف الحشكاني مثلا، شوف روح المعاني للألوشي، شوف تفسير الفخر الرازي، شوف تفسير الكشاف، كل تفاسير المسلمين ارجع إليها، كلها تنص على أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب. زين، أي وحدة؟ اثنين، الحشكاء ابن مردويه، ابن مردويه أخرج هذه الرواية، رواية نزول هاي الآية في الإمام علي، أخرجها عن 120 طريق، 120 طريق صحيح. اثنين، ثلاثة، الحاكم صاحب المستدرك وهو من أكبر علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، الحاكم صاحب المستدرك يقول أن هذه الرواية، رواية نزول الآية بعلي بن أبي طالب، صحيحة، ويتعين على الشيخين البخاري ومسلم أن يخرج هذه الرواية، يعني أن يبينوها، يعني لأنها على شرطهما، هم عندهم شرط بالرواية، يقول هذا على الشرط اللي يشترط البخاري واللي يشترط مسلم، فلازم يطلعوا لها الرواية، لازم يروها. زين، يجي شيخ الإسلام، شو يقول شيخ الإسلام؟ يقول هاي كذب باتفاق أهل العلم، شايف؟ كذب باتفاق أهل العلم، يقولوا ما أخرجها الحاكم أبدا ولا نازل علي ابن أبي طالب ولا تصدق علي ابن أبي طالب بخاتمه. طيب أرجوك، أنا مسلم أجي وأقرأ هذا رأي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هنا بكتر والإسلام كله بالجانب الثاني بالكتر الثاني، يكذب الإسلام كله، ولحد يقدر أكو، شوف أكو كتاب ابن تيمية لصائب عبد الحميد، شوف الكتاب، كتاب جدير ضروري يا إخواننا، اقرأوا اقرأوا أرجوكم اقرأوا، كل مسلم خلي يقرأ، يحط له شوية يمه شم كتاب، أوقات فراغه ما يقدر يشتري، تفضل اكو مكتبات هنا، اكو مكتبات، مكتبة الامام الصادق سلام الله عليه مكتبة ضخمة ومحترمة وميسرة، وبيها انسان من خيرة الناس في الواقع، ميسر لك الكتاب ويعطيك اياه، وبش اقرأ، اقرأوا شوية شوفوا شكو بالدنيا، طلعوا الشائتة، عندك فراغ، عندك وقت، انت في بلد الحمد لله ميسور وعندك مجالات قاعد بيها، مو كل وقتك مستوعب بالعمل، روح لك ساعة إلى مكتبة، إلزم الكتاب، استفيد شوي، خلي عندك مضمون. ليش مثل القشر الخالي شي طقطق؟ ليش يا يعني؟ اقرأ يا أخي، اقرأ، اطلع، اتفضل هذا الكتاب اقرأه، ضروري تقرأه، وتشوفون شكو بيه. الرجل يقول كذب باتفاق أهل العلم، حجيب يا أهل العلم، هذا وين أهل العلم؟ هذا ولا أهل العلم، هذا رأيهم، مو هاي رأي تفاسير المسلمين، مو هاي الأحاديث. طيب شلون كذب؟ يا هو الكذب، الكذب المسلمين لو أنت يا أخي، عجيب يعني، والله عجيب بالله، هذا الرجل علي بن أبي طالب غريب، غريب هذا الرجل، وحياتك أكو ناس وصلوا بي للعبادة، أعوذ بالله، أستغفر الله طبعا، وأكو لا والله ناس يوصلون يعني يوقف من عنده هالموقف، هذا العجيب الغريب يوقف من عنده هذا الموقف، وغبت عن مطرح الأفهام فاختلفت بك العقول، فمهجور ومعبود،
يوم مهجور يوم معبود. وهذا تطرف، هذا غلط وهذا غلط، وهذا خطأ وهذا خطأ. طيب خلينا نرجع الى الآية. في الآية تقول على قلبك. اول شيء كأن اكو بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ القرآن بشمعه، ما يقرأ بقلبه، ما نزل القرآن على قلبه، يعني إيمانه بإذنه، أما قلبه أو عقله خلاص مؤخرًا على كتر. شي يسمع هذا هو معناه صدق هذا اللي سمعه. طيب الآية تقول له لا، أنت القرآن نزل على قلبك، يعني أنت وعيت القرآن، استوعبته، هضمته، مو حملت حمل، لا لا، وإنما خالط روحك، نزل على قلبك. هاي وحدة. اثنين، لما القرآن نزل على قلب النبي عن النبي ما راح ينسى منه شيء. شو تقول للآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سنقرئك فلا تنسى. في النبي ما ينسى، يعني محفوظ القرآن في صدر النبي. وإذا كان محفوظ في صدر النبي يعني ما يمكن أن يصير به زيادة أو نقيصة أبدا، زيادة أو نقيصة ما بي. وفعلا القرآن ما بين الدفتين، إذا أكو زيادة أو نقيصة بيش؟ بالتفسير. بالتفسير يعني واحد يجي يحرف الآية عن معناها يوديها إلى معنى آخر، وسيمر علينا نموذج إن شاء الله. زين، إذن في مثل هالحالة القرآن محفوظ، ما بي زيادة ولا نقيصة، وهذا الذي عليه إجماع المسلمين. وأي رواية شاذة، أي رواية تقول بالتحريف، إحنا نضرب بها عرض الجدار. نعم، من أي طريق كانت، من أي مصدر من المصادر لا نقبلها، لأن القرآن لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا أبدا. القرآن الكريم هو بيّن أن الله تكفل بحفظ القرآن. هاي اثنين. لما يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، بعد أكو معنى آخر بالإضافة إلى هذا المعنى وهذا المعنى، أن الإنسان لما يحمل المعنى بقلبه يكون أكثر تمشك به ممن يحمل المعنى بسمعه فقط. شلون يعني؟ شو دخل أوضح لك؟ الآن أكو بعض ناس إذا قرأ القرآن تمام مؤدب، تلقاه قدام القرآن مؤدب شوية وخاضع، لكن القرآن ما يداعب مشاعره في داخله، يعني القرآن مو بداخله، ما يهجه، ما يبعث به هجه وخشوع. أكو خشوع تصير. كانوا ذول الصالحين إذا قرأوا القرآن يكاد يغيب عن الوعي، يعني يطيح بآفاق روحية شفافة، يمر بآية بها وعيد مثل النار والعقاب تلقى يرتعد من خشية الله، يمر بآية بها وعد بالنعمة، بيها وعد نعم بأن الله عز وجل يجازي العباد بالنعمة. إذا مر بآية من هذا النوع تنفتح أشاريره، تلقى بشوش وجهه يبوش، يكاد ينطلق. ما بدين أخروا أنها جعطت ذلك، خلي طلعون طلعون صغر. القرآن ها إذا قرأه من يتلقاه بقلبه يتكيف مع مشاهده، إذا مشهد روحي يتكيف وياه، إذا مشهد نعم آخر ما العقاب يتكيف وياه. فإذا معنى نزل به الروح الأمين على قلبك يعني أنك تستوعبه. ثلاثة بعد، هاي للإشارة إلى شرف القلب، أن القلب أشرف أعضاء الإنسان. ترى المقصود بالقلب مركز الوعي، سواء كان المخ أو القلب، المقصود به مركز الوعي.
هذا أشرف الأعضاء عند الإنسان. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول إن في جسد الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي ألا وهي القلب. القلب فعلا، القلب، لأن هو مركز الاستيعاب والفاهم والتمييز. طيب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يعني حتى تنقل معاني المن إلى الناس، تنذر به الناس. وهاي مهمة جدا شاقة، يعني هواية شاقة فعلا. النبي لما نقل الإنذار للناس اتعرض إلى مشاكل لا حدود لها. لما اجى وقالهم انتوا حاطين لكم 360 صنم على ظهر الكعبة، الله واحد، هاي الأصنام باطلة. قالوا عجيب، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. عجيب، دولة 360 صنم، كل صنم هو عبارة عن دكان، كانوا يربحون من عنده، يأخذون منه فلوس، يأخذون عليه انذور، يأخذون عليه كذا. إذن يوخرون، وين يوخرون دولة، وين يرحون؟ أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا لك أنت تقول هالشكل، انتظر. شالوا الحجارة، ما خلوا جزء من جسمه ما ضربوه. طبعا تعرض إلى محنة، يعني هاي الآية كلفت النبي صلى الله عليه وآله ثمنا غاليا، ثمن جدا غالي، أنك أنت عندما تحمل هالدعوة راح تتعرض إلى بلاء. وفعلا تعرض إلى بلاء. لتكون من المنذرين، بعد بلسان عربي مبين. دخل نشوف الآن. أولا بلسان عربي. ليش عربي؟ ليش هو خو؟ إذا راد ينزل بلسان آخر هم نفس الإشكال يجي. لو نزل باللسان التركي مثلا، هم يقولون ليش بلسان تركي. لو نزل بلسان فارسي هم يقولون ليش بلسان فارسي. يجي الإشكال على كل حال، لكن خلينا نشوف ليش بلسان عربي. بلسان عربي لأن هو مركز انطلاق الدعوة الإسلامية. منين؟ من الجزيرة العربية. فلما يريد يجيهم بلسان غير لسانهم يقولوا له شنو احنا جايبنا التهاي، شو فهمنا هذا اللي تحكيته، هذا ما نعرفه. احنا نريد شيء بلساننا حتى نفهمه، نريد بلغتنا، لأن اللغة مو بس لسان وهاي هي، لا، اللغة بها حضارتنا، اللغة فعلا، اللغة بها أسرار، مو بها بس قضية أن تنقل المعنى، لا، اللغة تتناغم ويا الروح. يعني أنت الآن لو واحد يكلمك بلغتك تشعر بالتذاذ باللغة، إذا كلمك بلغة أخرى ماكو ديك النغدة مثل ما نقول بالقلب، لا. إذن اللغة، ولذلك أتخطر هذا صاموئيل رئيس القضاء الاستراتيجية في جامعة هارفارد، صموئيل يقول اللغة هي طريق القلوب وعليها تقوم الحروب لأنها باب الحضارات. فعلا هي باب الحضارات، ما في شك أن حضارة كل أمة منين تدخل إلها من لغتها. ولذلك تلقى الإيقاع باللغة يلعب دور. هذا باب علم اللغة، فرد باب كبير. فأولا إذا اجى بلغة أخرى كانوا يحتجون عليه، يقولوا له شنو احنا جبنا في اللغة نفهمها، هي مو لغتنا. هذه وحدة. اثنين، إنما كان بلسان عربي لأن هذه اللغة بيها يسر سهولة أكثر من غيرها من اللغات. وأعتقد أي واحد من عندكم شوية إذا مطلع على اللغات الأخرى، اولا بعض اللغات حروف عريضه طويله، 400 حرف مثلا، 450 حرف، هاي كلها حروف 26 حرف مثلا. بعض اللغات افرض ما بيها قواعد تريح اعصابك، يعني شماعيه مو قياسيه. شلون يعني شماعيه مو قياسيه؟ يعني مثلا الان انا باللغه العربيه لما اجي اقول باع يبيع بيعا، خلاص بس اخذ الفعل الماضي هذا باع، اشتق من عنده، اشتق من هالفعل،
أشتق من نافع المستقبل يبيع، أشتق من عند مصدر بيع، أشتق من اسم اللي يفعل اللي يقوم بالبيع عشان يبائع سهولة، بس أخذ المصدر أو أخذ الفعل أشتق من عنده. بينما هذا المعنى باللغات الأخرى ما موجود، يعني بعض اللغات ما بيها تأخذ المصدر أو الفعل وتمشي بيها. مثلا اللغات الأخرى أكو بيها حروف، احنا ما عندنا حرف نكتبه باللغة العربية وما ننطق به أبدا، ما عندنا حرف ينكتب وما ينطق به أبدا اللي يسموه سايلنت باللغة الإنجليزية، ها؟ لا، عندنا كل الحروف اللي نكتبها ننطق بها. الآن ماي، ما تحط الميم والألف والهمزة، ما ماكو منطوق بها. دار تحط الدال والألف والراء، منطوق بها، ما عنده حرف.

يعني مو سلام بالمضمون، لا باللفظ، تحيتهم فيها سلام. الشاء هذه النظرية تسلم من المؤاخذة أو ما تس عليها شيء آخر، وقت آخر يمكن يصير مجال للتحدث بها. طيب عندي نقطة أخيرة اللي وعدتك بها، بلسان عربي مبين. هنا الإشكال، قد يقول واحد أنت تقول بالقرآن، يقول بلسان عربي مبين، بس هذا شو ما القرآن مو مبين، أكو بيه اختلاف. إذا كان مبين يعني معناه كل واحد يعرفه، طيب ليش هالخلاف شا إذا صار؟ نقول الخلاف ما ينافي أن يكون مبين. شلون يعني؟ خلي أقرب لك المعنى. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. طيب هنا التفضيل بالرزق شنو معناه؟ واحد يفهم من الآية شيء، واحد يفهم من الآية شيء آخر. اللي يقول فضلنا بعضكم على بعض بالرزق مثلا، يعني يقول أن الناس واحد الله يعطي زايد، واحد الله يعطي أقل. شنو بأسبابها؟ شنو أسبابها؟ يعني واحد يصير عنده علم، يصير عنده لسان عذب مقبول، من تجي تبايعة أو تشاري يقابلك بأخلاق، يصير عنده أمانة. إذا عنده أمانة، هاي الأمانة تغرس الثقة بنفوس الناس، الناس تقبل عليها تتعامل وياه، يصير عنده شغل أكثر، هذا يتفضل على غيره. فضلنا بعضكم على بعض هنا، هنا التفضيل يصير بهالأسباب الطبيعية. القسم لا، يقول مو هاي معنى الآية، فضلنا بعضكم على بعض مو هذا معنى الآية، معناها أن المهن اللي الإنسان يمتهنها هي مفضلة بعضها على بعض. يعني مثلا واحد بزاز، واحد نجار، واحد مثلا كناش، هاي وين يبحثوها القضية؟ الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى يبحثوها في باب الكفاءة. باب الكفاءة يقولون هذا ابن النشاج اللي يوقف على نول، نعم، ينسج يحوج، ها هذا ما يمكن يخطب بنت البزاز لأنه مو كفو إلها. ولا شا وين راح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ها؟ طيب يا أخي شنو ليش عدم الكفاءة؟ منو قال هذا؟ شنو نقص عنده يعني؟ المسكين طايحي لك عليه هذا الحايج، فالطيحة غريبة فضيعة بالله العظيم. ما أعرف والحال شنو ذنبه هذا الآن؟ أكو جملة من الشعوب الآن هي شغلتها، هاي جملة من الشعوب تنسج. فضل الآن بريطانيا معروفة بالنسيج مثلا، ها؟ فلان بلد معروف بالنسيج، فلان بلد معروف بالنسيج، إيه هذا شنو ذنبه؟ ليش؟ هو بعض المهن طايحين عليها عجيب غريب، وأن يعتبرون صاحب الشمه هاي مهنة رذيلة. ماكو مهنة رذيلة ومهنة أبدا، كل المهن المؤمن إذا امتهن أي مهنة هو على إيمانه، وليس على المرء التقي غضابة وإن صحح التقوى إذا حاك أو حجم. ما ينافي أن يكون حجام أو حائكة، ما عليه غضابة أبدا. المهنة ما بيها عيب، العيب أن تأكل من حرام، العيب أن يأكل من بيع كرامته، يأكل من بيع أخلاقه، يأكل من بيع ضميره، هذا العيب. أما مؤمن عامل يطلع يشتغل بأي عمل من الأعمال، هذا إيده محببة إلى الله، يد قريبة إلى الله، الله يرعاها، ما أكو مهنة حقيرة تعتبر أبدا. المؤمنون أي ما طول عند إيمان ويمتهن أي مهنة يأكل منها حلال بالطرق المشروعة لا عيب فيها. بس صور هذا يفتهم من الآية، هل معنى هذا يفتهم من الآية معنى آخر؟ يقول أن فضلنا بعضكم على بعض يعني بالمهنة، هاي المهن تتفاوت، أكو مهنة عالية ومهنة وضيعة. فهذا ما ينافي أن يكون القرآن مبين، لكن الأفهام تختلف، الأفهام نعم تتفاوت، وإلا القرآن مبين تماما مبين. إذا أنا يجي واحد عند فهم أفرض شوية ملتوي أو فهم قليل، لا وإلا فالقرآن معرب. ولذلك إحنا نعتبر ظواهر القرآن حجة، ظاهر القرآن عندنا حجة.
شلون يعني ظاهرة حجة؟ يعني الآن العقلاء الشارع المقدس يقر سيرة العقلاء، العقلاء بيش يتعاملون بالظاهر. يعني واحد الآن افرض قاعد قال للواحد من القاعدين هنا بالله اعطيني مي اعطيني ماي، رأشا هذا يقوم يروح يجيب له ماي، هالسائل هذا اللي اسمه ماء يطهي يشربه. الظاهر حجة، هذا ما يلحق يعترض عليه يقول له انت ليش جبت لي ماي، ليش ما جبت لي شربه؟ يقول له لا الماي هذا ظاهر معنى الماي هو هذا الماي، يعني الماي القراح اللي مو ممزوج بشيء اخر. هاي سيرة العقلاء، وهاي السيرة ترتفع الى ايام المعصوم والمعصوم يقرها، فهي هم عقلائية وهم شرعية. هذا ظاهر القرآن حجة. اما يجي واحد يصير بناء ذوق معوج، لما يقول لي وثيابك فطهر، زين شلون اطهرها؟ يقول لي يعني طلق مرتك. شو سوي له انا هذا؟ يعني ثوبك يعني ثوب عرضك، ان معناه ثيابك طاهر، يعني فلتكن المرأة اللي تزوجها امرأة طاهرة من العيوب مثلا. هذا التأويل بعيد جدا بعيد، وما يعني ما يتبادر الى الذهن، وما يمكن الله عز وجل يتعبدني به. هذا الا اذا قامت قرائن اخرى على ان هذا المعنى المقصود شيء اخر، انا اتبع ذاك المعنى، فارجع للقرآن بلسان عربي مبين. ولذلك اهل البيت والمعصومون يحتجون بظواهر الكتاب، والعقلاء يحتجون بظواهر القرآن. اذا القرآن كتاب الله نزل به جبرائيل الأمين على قلب النبي وهو المنزه الذي لا يتطرق إليه شك ولا خلل، ونزل بيش بلغة عربية مبينة. ولأهمية القرآن رأينا أهل البيت لا يفترقون عن القرآن لا معنى ولا حشا، غالبا القرآن لا يفارقهم، القرآن في نفوسهم وفي مشاعرهم وعلى ألسنتهم. حتى بعض الروايات تقول لما انفصل رأس الحسين سلام الله عليه ووضع على الرمح في طريقهم سمعوه يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شو وقت هاي وين حملت الرؤوس؟ حملت الرؤوس وتركت الأجساد على وجه الأرض، الرؤوس أخذت إلى الكوفة. ومن جملة من أخذ رأسه رأس الحسين ورأس الأكو رواية تقول مثل هالليلة صارت حادثة خولة. شنو هي الحادثة؟ الرأس كان مع خولة، خولة دخل إلى زوجته قالها اعطيني أجانة أريد أجانة، جابت له أجانة وضع تحت الأجانة شيء وغطاه. هاي المرأة قالت له ماذا وضعت تحت الأجانة؟ قالها لا عليك. أقبلت رفعت الأجانة وإذا بالرأس أمامها تطفح أشاريره نورا. لما نظرت إليه قالت ويحك جاء الناس بالذهب والفضة، شنو هذا الرأس اللي جبتني؟ لمن هذا الرأس؟ ألحت عليه قالها هذا رأس الحسين ابن رسول الله. قالت سود الله وجهك، رأس ابن رسول الله ببيتي والله لا يجمعني وإياك شقف بيت أبدا. وأخذ هذا الرأس أدخل على عبيد الله ابن زياد. ماذا صنع عبيد الله ابن زياد؟ أولا أخذ يوبخ الشبايا وأخذ الرأس فقرعه على بعض الروايات. وعائلة الحسين كانت في مثل هالليلة هم في دور الشبا، لكن الأجساد وين؟ في كربلاء. رجع إليها الإمام السجاد لمواراتها، أول ما وصل دبروها على جسد أبيه الحسين احتضن.

ليلي فمشاهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. قال لي بني أشد ما لي أراكم واقفين؟ قالوا إننا وقفنا ها هنا نتفرج. قال اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم، انتم آمنين؟ قالوا لو نحن آمنون. قال بلى. قالوا جئنا لدفن جسد هذا الغريب واهل بيته. قال اذا ما الذي منعكم؟ قالوا ان القوم اجساد بلا رموش. ما ندري اذا دفناهم باشر يسألون لمن هذا القبر، لمن هذا القبر، هذا اللي وقال هذا اللي خلانا نتوقف. قال دعوني اقبل. امر بهم اتبعوني جاءوا. وصل الى جسد ابي عبد الله احتفر لجسده وعمد اليه ليحمله. دنا بعضهم اليه. قال سيدي دعنا نعينك. قال لا لا انما من يعينني. حمله وانزله الى القبر والقى بنفسه عليه.

العيش عقب عينك يا ابو يا حسين ما عيش مو يا صواب كل من مات بالعيش. يقول الامام عندما طلعت اطلع منحني شافوا بني اسد وقفت مو طبيعية منحني على الارض. قالوا سيدنا ما الذي تبحث عنه؟ قال هل امه معي ابحثوا انحنى على شيء التقطه من الارض. يقولون حققنا النظر واذا به اصبع الحسين

القسطرات ولو انها اتصلت لكانت ابحرة. بعد اكو عنده وصية، يعني هذا جزء من جسمه، عنده جزء من قلبه، شنو هو؟ ولده الرضيع. بني علي بني علي مسد رضيعي الى جنبي، بني علي مسد رضيعي الى جنبي، اقبل بالرضيع دفنه عند رجل ابيه وجاء الى الاخرين، احتفر للشهداء حفرة، واحتفر للشهداء من غير آل محمد حفرة، ووقف على كربلاء على تراب كربلاء وأرسل لدموعه العناد. أما الحوراء زينب ما حضرت المشهد، يعني ما وقفت على قبر أخيها، ظلت إلى أن رجعت من الشباء ومرت على كربلاء، اجت راسا الى جسد ابي عبد الله. جنت غايبة وهزال فياتك

0: بيعتك أخيم لي. إخواني أكرر ها للذي ما جرى، بكرة إن شاء الله في نفس هذا الوقت في حسينية الإمام علي وهذا المجلس عن المرحوم حج علي نقي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد الإخوة المؤسسون. تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

0: تقعد وياي الله يخليك، بس اسمع بدون جواب، الله يخليك بدون جواب واسمع.
1: شفت مرمي في حر الترعيب من جروح ذايب فجعني ريت توصل وبلغ بعد عني وشمر الضبابي منعني. شفت مرمي في حر

بعدائي وشمر الضبابي منعني أن سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداويني سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي شفت حط ايده أول على صدره تالي شفت ايده تتجه لظهره مدري شو اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري شفت حط ايده أول على صدره تالي شفت ايده تالي شفت ايده تتجه لظهره مدري شو اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري تالي شفت السهم قدر ينزع لكن ويا السهم رماها قطعة

0: صدري يا نهر تجري ما تروي. سمعت يقول الجرح نزع قلبي انا وش ذنبي ما تداوي. سمعت يقول العطش حراج صدري يا نهار تجري ما ترويني. سمعت يقول الجرح نزع قلبي انا وش ذنبي ما تداوي. شفت حطي دولة على صدره تالي شفتي دا تتجه لظهره. مدري ش اللي ينزع محشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري. تالي شفت السهم قدر ينزعه لكن وهي السهم رماها قطعه. هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فهل السهم وشلون يوجع. هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فعل السهم وشلون يوجع. تالي شفته من دمومه يرشح على الشيبة يمسح ويدعي ومن دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي. تالي شفته من دمومه يرشح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأفاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل أف أم باللغة الإنجليزية على الفيسبوك واليوتيوب. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حجر زاوية. رحبوا معي بالأستاذ ذو الفقار الجبوري، والحديث محور حلقتنا لهذا اليوم عاشوراء والخدمة الطبية. السلام عليكم أستاذ الفقار، وأهلا وسهلا بك في إذاعة جامعة المستقبل.
1: وعليكم السلام، كل الهلا بك، وممنون جدا على هذه الاستضافة أستاذ زيد.
0: راح نبلش بالأسئلة ومحور حلقتنا لكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا وياكم أحبتنا المستمعين ومحور جديد من الحاور الأسبوعية في حجر زاوية. دائما نتناول الخدمة الطبية في المستشفيات أستاذ الفقار والمراكز الصحية خاصة بعاشوراء. اليوم ردنا نتخصص بالمفارز الطبية الميدانية، وحضرتك جزء من هاي المفارز الطبية اللي تتواجد بالعشرة الأولى بالمواكب وتتواجد بزيارة الأربعين على طرق الزائرين في مركز مدينة الحلة. راح نخوض ونتكلم أكثر عن هذا المحور، المحور الخدمي الحسيني الطبي المهم. بداية، من هو فريق نبض المستقبل؟
1: فريق نبض المستقبل وفريق تطوعي شبابي يتكون من ثلة من الشباب والبنات المتطوعة لخدمة الزائرين أثناء الزيارة الأربعينية أو العشرة الأولى من محرم وباستشهاد الرسول الأعظم. وكذلك ما يقتصر العمل التطوعي بالفريق فقط على الخدمة،
0: نعم.
1: أما بالأيام الاعتيادية هي حملات توعية، ورشات تقدم للطلبة،
0: نعم،
1: اللي يحب ينضم. ففريق نبض هو فريق تطوعي نبع من مسبقا، لو كنا نعمل بالنشاط المدني فاختصينا،
0: نعم،
1: حاليا بالمجال الطبي.
0: انتوا مختصين بالمجال الطبي، انتوا اهل اختصاص هاوين. تعرف المجال الطبي مو اي واحد يجي، يعني هسه اني لو تخليني وياكم، انا لا اعرف اضرب ابره، لا اعرف اسوي اكسجين، لا اعرف اسوي مغذي. انتوا مختصين، عندكم خبره طبيه، شلون تجمعتوا، شلون جت الفكره؟
1: أكيد هو لازم أنه هذا الشيء وفق دراسة، أنه حصل على شهادة بالمجال الطبي.
0: نعم.
1: يعني الاختصاصات اللي موجودة طب عام، صيدلة، ممرضين، والاختصاصات البقية الساندة للجانب
0: يعني
1: الطبي.
0: كلكم مختصين،
1: أكيد
0: كلكم بهذا المجال.
1: اللي أكو تعرف بعض،
0: نعم،
1: الأشخاص يجون مثلا هو من خارج، هذا ما يتدخل بالعمل الطبي،
0: نعم،
1: يدخل بالعمل الإداري اللي هو كتنظيم، تسجيل الحالات، الإحصاء، يعني نقول جانب ساند للعمل. لأنه أنت لما تشتغل ما تقدر تسجل الحالات، لأن،
0: نعم،
1: أنت مطلوب منك إحصاء، فتحتاج متطوعين. هذه المتطوعين موجودين بس ما يدخل بالجانب الطبي.
0: نعم، يعني أنتوا عندكم جانب طبي مختص وعندكم جانب نقول مساند
1: إداري.
0: أو إداري. زين، الجانب الطبي أنتوا ما لكم علاقة بدارة الصحة، انتوا وحدكم يعني،
1: لا،
0: فريق
1: فريق
0: متطوعين، ما عندكم ارتباط.
1: اكيد
0: بس قد يكون، اي قد يكون الاجزاء او اعضاء الفريق ممكن ممرض بالمستشفى،
1: هم موظفين يعني،
0: نعم،
1: عندي العديد من الموظفين اللي يداومون بالمستشفيات، او طبيب مقيم، طبيب مقيم، صيدلانيين، حتى الممرضين اللي بالمستشفيات،
0: نعم،
1: هذا اللي هو اكثر جهد يصير عليه. هذول يكونون ريدارية يعني بالمفرزة.
0: نعم. يا سنة أسستوا؟
1: احنا 2020،
0: يعني صار لكم 6 سنوات
1: بالضبط.
0: هاي الخدمة، عرف لي الخدمة الطبية وشلون تتقدم للناس.
1: شوف هي أستاذ زيد،
0: شنو تشمل
1: الخدمة الطبية؟ هي تعامل مباشر ويا حياة الزائرين.
0: نعم.
1: فاحنا كلش نكون دقيقين من ناحية أنه أول شيء شلون نشخص حالة المريض أو حالة اللي تجينا، بعدها أنه لما نقدمها وفق معايير اللي مسموح إنه بيها، إسعافات أولية. تعرف أنت داخل المفرزة ما تقدر تسوي إجراءات أو تطي علاجات بدون ما يكون فحص دقيق، لأنه أنت لما تفحص داخل المفرزة بالضغط واللود والذروة ممكن أنه يشتت. فأكو حالات إنه إحنا لا نقدر نتعامل وياها داخل المفرزة ونعطيها العلاج المناسب، أو أكو لا حالات تحتاج إنه ننقلها بالإسعاف إلى المستشفيات.
0: نعم. شنو أكثر الأمراض أو الأعراض اللي تواجه الزائرين؟ طبعاً تعرف أنت العشرة الأولى تختلف عن زيارة الأربعين. زيارة الأربعين يجون من مسافات بعيدة وجو حار، قد تكون العشرة الأولى بها تقص التطبير، ما تطبير إلى آخره. طبعا الاستعدادات للعشرة الأولى تختلف عن الاستعدادات. اي سولف لي عن هاي النقطتين.
1: اول شيء بالعشرة الأولى احنا يكون نزولنا اول 9 ايام يعني مجرد تواجد ميداني للحالات الطارئة اللي مرات يصير مثلا شخص يصير عنده هبوط بالضغط او ارتفاع، يعني خربطة بالعلامات الحيوية مالته.
0: نعم.
1: فممكن انه نسعفه، اما بالتطبير فلا، تداوي المطبرين، اسعافاتهم، شلون يتعامل الجروح مالتهم، هذه تختلف يعني، حتى تجهيزها، الكادر مالتها. يعني انا من الاشخاص انه بالعاشر ما انزل كادر نسائي لان انا ما راح احتاجه،
0: نعم،
1: فانزل فقط الشباب، واختار الشباب اللي تكون كفؤه لهذا الشيء، انه
0: نعم.
1: عنده جرأة والامكانيه انه يتعامل ويا الحالات، لان هاي حالات مباشره.
0: نعم.
1: اما بالزياره الأربعينية
0: قد تكون خدمه العاشر اخطر من الأربعين
1: بالنسبه لي. اي
0: اي،
1: لانه انت كل شخص هو راح يكون المسؤول المباشر شلون ياخذ طريقه التداوي. ممكن طريقه خطا او صوره مو وقائيه ينقل مرض، لان هذا الدم تعرف اللي يصير بانتقال الامراض، فلازم انه هو بعد كل تداوي شخص يعقم، لانه اذا ما عقم الكلوزات مالته او بديه، لانه هو ضروري جدا انه يكون حامي نفسه وحامي
0: المريض
1: المعزي.
0: نعم.
1: فالأربعين الأربعين لا، الأربعين إنه يكون استعداداته أكثر، التعامل مالته والطريقة اللي
0: أكثر هم مدة. يعني الأربعين من الصبح التول اللي
1: ولوجستيا هم ماتين لازم تكون مستعد إلها.
0: نعم.
1: يعني إنه أنت
0: صير اللود عليك أكثر.
1: أها. فبالأربعينية لا، بالأربعينية الموضوع مختلف، إنه أنت لازم تحدد الأشخاص اللي يكونون هم المسؤولين استقبال الحالات وش تشخيصها.
0: نعم. أهم قد يكون جهازيا بالمفرزة الطبية هو جهاز الضغط وجهاز السكر. أكو متوفر عندكم؟
1: متوفرات، هذا شيء أشياء أساسية لازم، والأوكسيميتر لقياس الأكسجين مال المريض، المحرار، هذين الأمور، أوكسيميتر المحرار هماتين، هذين الأمور لازم متوفرات. إن شاء الله السنة أنا قاعد أسعى أنه حتى الجهاز السي بي ار ان اجهزه.
0: شنو هذا الجهاز؟
1: التخطيط،
0: تخطيط القلب.
1: اي
0: عندكم اكيد تنسيق تعاون مع اداره الصحه من خلال الاسعافات والمستشفيات.
1: الصراحه انه التنسيق انه فقط في استقبال الحالات، اما توفير الاسعافات بسبب الزخم واللود اللي يصير بالذات على محافظه بابل ما يغطي.
0: نعم.
1: فنواجه صعوبة دائما انه الاسعافات تتأخر الا توصل، وبالاضافة لهذا انه احنا محددين بطريقة اعطاء العلاجات للزائرين، يعني مرات اكو حالات تحتاج تدخل سريع، فاني ما اقدر اعطيها واتدخل علاجيا الا انقلها زين، انه بهاي الحالة الاسعاف قاعد تتأخر، وهذا قلت لك اني هاي حياة مريض.
0: نعم.
1: فهذا المشكلة اللي دنعاني منها كل سنة، هي مشكلة خارج السيطرة، لأنه ازدحامات مرورية وازدحام. نعم. سير الزائرين، فهذا الشيء
0: صح. موضوع مهم هو الأدوية ومستلزمات المفرزة، مستلزمات الخدمة الطبية مين نجيبه؟ قد تكون أكو أدوية غالية، وحتى الأجهزة، قد جهاز الضغط، جهاز السكر، جهاز التخطيط اللي تكلمت عليه، قد تكون حتى الشاش دني، يعني دني من تستمر 10 أيام من الصبح لليل من تحسب المبلغ، إذا أكو أدوية أخرى، السدية ما سدية، المغذي، يعني دني المستلزمات شلون تجيبهم؟
1: صراحة هو كل تبرع ذاتي، يعني دعم ذاتي.
0: نعم.
1: إحنا ورغم هذا هم تنت نواجه صعوبة إنه نحصل الأدوية، لأنه تعرف اليوم أكو رقابة كلش قوية على هذا الموضوع. السنة صدر قرار أنه حتى حددوا المفارز بأدوية معينة اللي فقط يقدر يعطيها، هو هذا الشيء أنا بالنسبة لي أشوفه صحيح، بس بنفس الوقت مو أنت راح تخلي عبء كبير على المفارز، أنه أنت ما تقدر، يعني شنو دورها، حجم من دورها أنه لما نقلص العلاجات اللي يقدر يعطيها، يعني أكو حالات لازم يتدخل بها المسعف أو المفرزة مباشرة، فقانونيا حجموه، بس التوفير العلاجات أغلبيتها قلت لك احنا دعم ذات.
0: استعداداتكم لهاي السنة؟
1: الحمد لله، هو سنة عن سنة احنا توفيق من رب العالمين
0: الحمد لله،
1: وبركات الخدمة الحسينية، انه احنا بدينا بشي بسيط.
0: نعم.
1: فالحمد لله سنة عن سنة احنا قاعد نكون اكثر توسع واكثر تطور، والحمد لله ان شاء الله مستعدين.
0: كل الشباب وكل الناس اللي يسمعونه من يفكر يريد يخدم الإمام الحسين عليه السلام يروح قد يلطم زنجيل، قد يروح للمجلس الحسيني، قد يفتح موكب خدمة يوزع شاي أكيل. بس من واحد يفكر أنه يروح يقدم خدمة طبية، تمام؟ هذا قرار جريء وقرار خطير بنفس الوقت. ليش ما اتجهتوا ذنيتش الاتجاهات وعفت الخدمة الطبية؟ ليش تحبون تتميزون، تحبون تكون لكم بصمة بهذا الجانب لو شنو؟
1: شوف صراحة أستاذ زيد، هو هذا الشيء أنا قلت لك بالبداية إنه إحنا نتعامل معاملة مباشرة بحياة الزائرين، بس الغاية من عنده الأساسية إنه إحنا نهدي أو نخلي ما تعلمناه وما درسناه بالدراسة وبحياتنا يعني الجامعية أو هذا للخدمة، إنه نوظفه ثواب الخدمة، لأنه هو ممكن أي شخص يقدر انه مثل ما ذكرت يروح يخدم ينصب موكب.
0: نعم.
1: اي شخص او اي مسمى وظيفي شهاده يقدر يسوي ذنيت الاشياء، بس مو اي شخص يقدر يفتح مفرزه.
0: نعم.
1: او مو يقدر اي شخص يقدر.
0: لذلك انا قلت لك هاي خدمه خطيره، يعني
1: بالضبط.
0: تتعامل مباشره مع حياه الناس، قد تكون ابره خطا، قد
1: الزائر يموت، تشخيص خطا،
0: قد تطي حبايه، قد تطي مغذي، قد اي اي اي, أي اجراء خاطئ، قد تتفاقم الحالة أو قد
1: بالضبط.
0: لا سمح الله يموت.
1: بالضبط. ومرات حتى يعني أكو صارت عندنا حالات مثلا أنه أنت المريض ما ينطي عن هويته الصحية، يعني مثلا أنه هو بكذا مرض مزمن أو بكذا
0: يخفي.
1: حالة أنه تخوفا. هاي يعني أحد الحالات العام أتذكر جتنا امرأة فحالتها تعبانة وهيك، فشخصناها يا بشنو اوكي ارتينا انه نشوفها، وكان عندها جرح حماتين دنداوبي. بعد ما هاي احدى الزائرات وياها هي قالت ترى عندها التهاب كبد فيروسي، مرض معدي وخطير. احنا ظلينا بحيره، يعني هذه خطوره علينا وعليها بنفس الوقت.
0: نعم.
1: فاحنا اضطرينا انه نوقف العلاج
0: الجرائي.
1: الاجراءات مباشره. انت من قال
0: ذكرت لي هاي زائره أكيد عندكم قسم نسائي وقسم رجالي.
1: أكيد.
0: أي.
1: أنا قلت لك إنه أنا بالعاشر ما أحتاج الكادر النسائي، فلذلك إنه ما أحب إنه أنزل، لأن تعرف التطبير وخطورة.
0: نعم.
1: عليهن ويكون
0: صح.
1: إنه ما عندهن ذيك الجرأة. فبالأربعين أكيد كادر نسائي وكادر رجالي، يعني حتى لما أكو حالات أنا دائما أقول لهم إنه لما تجي امرأة الكادر النسائي يتعامل وياها.
0: نعم.
1: أما لما تجي رجل الكادر الرجالي هو اللي. ليش؟ من بابي يعني، الباب الأول إنه هي خدمة.
0: نعم.
1: والشغلة الثانية اللي عكس الصورة إنه إحنا محترمين خصوصية هذه
0: هاي الزيارة وهاي الطقوس. نعم. أستاذ الفقار، هناك زوايا كثيرة في قضية عاشوراء شبابية، منها قضية الإمام علي الأكبر وشاب، وقضية القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى هو شاب. أنت كشاب ماذا تعتقد أنه الإمام الحسين يريد يوصل لنا من أخذ شباب اثنين ولا معركة الطاف وهذا الحديث وهاي القتال وهاي اللوحة القتالية البطولية اللي أداها علي الأكبر واللي أداها الإمام القاسم؟ شنو الإمام الحسين شو يريد يقول لنا كشباب؟
1: أستاذ زيد، قضية الإمام الحسين هي قضية منذ أن انبثقت، ولهذا اليوم هي رسائل.
0: نعم.
1: رسالة سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين أنه لما خلى هذه الشباب وقدم أبنائه وأبناء أخوته وأبناء عشيرته، هي رسالة للشباب أنه ليس كتل الظلم.
0: نعم.
1: أنه الظلم من أجل الحق ومن أجل نصرة الدين، أنه أنت تقدم كل ما تملك. يعني هو قدم عبد الله الرضيع.
0: نعم.
1: يعني احنا اذا نجي
0: عمره ايام،
1: يعني اذا نجي ننظر لها هي وحدها انه قضيه عبد الله الرضيع قضيه
0: كبيره،
1: تكتب عليها الاف الاف الاف القصص والروايات.
0: نعم.
1: انه بس ما راح توفي بهذه الملحمه. فصراحه يعني
0: تعتقد رساله الامام الحسين عليه السلام للشباب وصلت له؟ لا،
1: بالاونه الاخيره الحمد لله الشباب أصبح أكثر وعي، الشباب أكثر نضوج وفهم وإدراك لقضية الإمام الحسين. إنه أستاذ زيد خلنا نحكي وفي الرسمي يعني أنا أحكيها بالعامية، أغلبنا كنا مفتهمين إنه الإمام الحسين قضية مي،
0: نعم،
1: قضية إنه منصب. بس هسه بفضل الإعلام وفضل اللي يرمون القضية والثورة هذه العظيمة وضحت للشباب، وضح إنه الإمام الحسين ما كان من أجل المي،
0: نعم،
1: أو من أجل السلطة، لا، كان نبذ الظلم،
0: قضية مبدأ، قضية دين. نعم
1: بالضبط. فالحمد لله الشباب أصبح أكثر وعي.
0: هل الشباب بعيد عن الدين أم قريب؟
1: شوف، هو دائما
0: قضية الإمام الحسين عليه السلام لا يمكن أن توخرها عن الدين،
1: أكيد
0: هي في صلب الدين،
1: هي أساسا.
0: خلينا نكون واضحين، اليوم الشباب قريب عن الدين لو بعيد؟
1: شوف الصراحة أستاذ زيدان، دائما لما يقولون ها إجا عاشور راح كلها ترجع وبعدها، أنا أبغى الموضوع لا بالعكس، خليه الشاب اللي كان بعيد عن الدين بهذه القضية، لمن هذه الفترة جائز إنه هو يتعرض الموقف أو يشوف حالة قدامه راح تخليه يصحى.
0: نعم
1: يصحى إنه يكون أقرب. فشبابنا هو قريب، بس لمن يجي بعدها هو ماكو شخص معصوم من الأخطاء.
0: شنو نحتاج من الدين إحنا كشباب؟
1: احتياجنا من الدين؟
0: إيه.
1: يعني.
0: أو بمن يمثل هذا الدين؟ نحتاجهم يكونون قريبين عنا، نحتاج تبسيط، أم إحنا أصلاً ما رايدين هذا الجانب كله؟
1: لا، ماكو شخص يقول أنا ما أريد الدين، ما أريد جانب الدين.
0: نعم.
1: مستحيل. الدين هو أساساً بسيط. يعني أنت. بس رايد يكون أقرب اللي هم يوصلون الدين واللي مسؤولين عن، مو نقول مسؤولين عن الدين يعني بهذه العبارة الحرفية، بس اللي
0: ينقل الدين. نعم،
1: المتصدين.
0: نعم.
1: إنه يكون أقرب من الشباب،
0: للشباب.
1: لأنه هو لا يتعامل ويا الشاب مثل ما يتعامل ويا الأشخاص اللي مقاربين الفكرة والوعي اللي هو واصل له. يعني هو ذا يريد يرتقي بالشباب لازم ينزل علما للمستوى اللي هم دا يفكرون به، لوجهة نظرهم، طريقة رؤيتهم للدين، حتى يفهم هم ليش هيك، حتى يعرف لما يفهم ان هم شنو وشلون راح يقدر يلقى الحل لهم.
0: نعم. ووفق الاحصائيات الشعب العراقي 60% هو شاب. اذا يعني فوق النص من الشعب العراقي هم بشريحة الشباب، هاي الطاقة وهاي الفئة الكبيرة جدا، ما يقارب 23 أو 24 مليون عراقي شاب، يحتاجون فكر مغاير، يحتاجون خطاب مغاير، يحتاجون نزول للشارع، ويحتاجون أن نكون قريبين من هاي الفئة. أستاذ ذو الفقار، ما هو المكسب الدنيوي للخدمة الحسينية، وما هو المكسب الأخروي للخدمة الحسينية؟ أي واحد يقدم خدمة يريد مكسب آني بالدنيا، ونفس نفس الوقت يريد مكسب للآخرة. هاي الخدمة شنو مكسبها بالدنيا؟
1: أنا إذا ترجع لي كذا الفقار، المكسب الدنيوي توفيق رب العالمين،
0: توفيق،
1: التوفيق والسداد، إنه هذه الخدمة أشوف توفيقها بحياتي حتى أقدر أستمر، حتى ما أنحرم من هذا الشيء. لأنه تعرف أستاذ زيد أنه إحنا ننتظر هذه الخدمة يوم يوم.
0: نعم.
1: وبعد هي فترة قصيرة، يعني لا تيجي مقارنة بالسنة، هي فترة قصيرة، يعني 10 × 10 20 يوم انتهاية.
0: نعم.
1: هاي 20 يوم أنا حضر لها سنة كاملة، أنا أدخر لها، أسعى أنه شلون أطورها، أخطط لها. العفو. فهذا المكسب الدنيوي. أما الآخرة فهو شفاعة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين.
0: مع حسين. تؤمن بالغيبيات بين قوسين؟ يعني هو هاي الآخرة.
1: أكيد
0: أكيد، وهي جزء لا يتجزأ من قضية الإمام الحسين.
1: أكيد،
0: لأن إحنا الأغلب من شيعة أمير المؤمنين وأتباع أهل البيت يقدمون هاي الخدمة ويشاركون في هاي الخدمة قصدا في انه بالآخرة الامام الحسين يوقف انه و...
1: سيدي شباب اهل الجنة.
0: نعم. عندك ايمان بالغيبيات؟
1: اكيد.
0: نعم.
1: هذا الشيء متين منه انه هو سيد شباب اهل الجنة.
0: نعم. استاذ الفقار راح نروح وياك احنا فاصل قصير ونرجع نكمل محورنا الشيق لهذا اليوم عاشوراء والخدمة الطبية. نروح فاصل ونرجع وياكم.

0: رجعنا وياكم أحبتنا مستمعين الكرام وبرنامج حجر زاوية مع الأستاذ الفقار الجبوري. أستاذ الفقار، كيف ينتصر أو متى ينتصر الشاب على مغريات الحياة؟
1: أستاذ زيد، هو
0: إحنا بصراع مع المغريات؟
1: أكيد. اليوم صار مجتمعنا وين ما تروحك مغريات الشاب. نعم. بصراحة يعني الشاب صار أكثر تعرض للمغريات، وصار من مو صعب ولا مستحيل إنه يحمي روحه، بس كل شخص، قلت لك أنا ماكو شخص معصوم.
0: نعم.
1: شلون يحمي روحه؟ إنه يتجنب الاختلاط بالجانب السلبي.
0: نعم.
1: يتجنب إنه يروح طرق تؤدي إلى المعصيات، يعني
0: حتى الشبهات. الشبهات مرات دخلت
1: حتى الأصدقاء.
0: نعم.
1: حتى الأصدقاء، أنت اليوم أنا واثق من نفسي وواثق من روحي إنه أنا ما راح يغريني شيء، بس لما أختلط بأصدقاء ما أخذتهم المغريات راح يأثر علي، راح يجرفني هذا الشيء. إذا ما يجرفني كتصرف، فكنظرة مجتمع.
0: إيش وقت ننتصر على هاي المغريات؟
1: ننتصر عليها؟
0: نقدر ننتصر؟
1: ما أزم لك، لأنه أستاذ زيد هذا الشيء اليوم مو هاي مشكلة آنية، هاي مشكلة أزلية. مغريات يعني مشكلتها أزلية، إنه الشباب أو مو بس للشباب، هو للإنسان بصورة عامة، إن هو عندك أخطر عدو من تكونت البشرية ولا الآن، فهو اللي يريد يجرفك لهاي المغريات. بس شلون نحد منها؟ نقدر نقول
0: نعم،
1: نحد منها من خلال نشر الوعي، الثقافة للشباب. مثلا هسه احنا عدنا دا نشوف تعاطي المخدرات.
0: نعم.
1: هذا الجانب اللي هواي دا يشتغلون عليه. كان قبل حتى التعامل وياه انه بس هسه لما صارت انه لما يروح الشخص ويعترف وهاي ما راح يتعرض للمساءلات، تخفيف العقوبة. نظرة المجتمع لا يتعامل ويا الشخص اللي ما اخذت المغريات وكأنه منبوذ
0: مذنب.
1: هذا خلاص، ترى احنا كنا مذنبين بس رب العالمين ساترنا.
0: نعم.
1: جزء هذا رب العالمين راده يصحى فضحه، انه يجوز بهاي الفضيحة مالته انه راده الطريق للتوبة، فانا لا خلي عثره، او حتى بعد ما يتوب لا اجي اقول له انت ماضيك كذا كذا اظل انبي. نعم. لا بالعكس، خليه اتعامل وياك انسان جديد.
0: اكو مغريات ايجابية واكو مغريات سلبية؟
1: اكيد مغريات الايجابية اللي
0: مثلا
1: انت اليوم، هي المغريات مو كلها سلبية.
0: نعم.
1: اكو مغريات انه انا اليوم صار عندي شيء يغريني انه انا اسوي في هذا العمل، مثلا انه انا اروح اطلع حملة او اروح اسوي فد عمل انساني، هذه غريزة، هذا العمل اللي يسويه هاي غريزة، او اساعد الشخص هذا غريزة، او انه اني فد شعور صار الداخل انه اسوي فد شيء الي يكسبني معرفة وعلم حتى اساعد المجتمع، هذا هم ماتين ايجابي.
0: نعم. حكينا على العمل وحكينا على الخدمة، شو وقت ينطق العمل وشو وقت يصمت؟
1: العمل
0: اي
1: لما انت تجيك حاله.
0: نعم.
1: وشوف انه انت الشخص اللي تقدر تساعدها من خلال عملك، فهنا تحس على يعني عملك كويس لما تكمل والاشخاص اللي وياه يشكروك، او هو نفسيته الشخص يشكرك، هذا هنا تحس عملك هو دي يسولف مو للشخص المقابل.
0: نعم. زين، توفيق الله رب العالمين، الله يوفقك في عمل، في حياة زوجية، في أي مشروع. تتخيل أنه هذا عملك هو اللي نطق وجدتك رسالة من رب العالمين أنه هذا التوفيق هو نتيجة عملك الصالح؟
1: أكيد أكيد. يعني أنت اليوم لما تكون معطاة فأكيد رب العالمين تم وكرم من رب العالمين.
0: شنو علاقة النية الصافية مع العمل؟ أكو علاقة؟
1: هي أساس العمل إنه أنت لما تريد نقول إلى مقابل أو جزاء إلى نيتك الصادقة، إنه أنت تصفي نيتك وإخلاصك إنه هذا كله ما منتظر منه جزاء وشكرا من شخص.
0: نعم.
1: من رب العالمين.
0: شو وقت يصمت هذا العمل؟ تشتغل وانت كما انت، شو وقت؟
1: لما تكون مرائي.
0: مرائي
1: حتى لو شوف نفسك انه انت شغلك والناس وهاي، بس رب العالمين مستحيل يعني
0: اكو حلقة مفقودة.
1: اي يعني تبقى انت تحس نقص بداخلك، لذلك انه انت تبقى أضيف بس انت بداخلك اكو فد شيء تريد توصل له ما تعرفه، اللي هو توفيق رب العالمين.
0: توفيق. نعم. لكل عمل رسالة ولكل إنسان رسالة. شنو رسالتكم من الخدمة الطبية؟
1: رسالتنا انه نقدم ما امتلكنا وما عدنا ونوهب كل ما نملك من معلومات من أجل خدمة المجتمع وخدمة الزائرين.
0: بس أقول لك واحد مستطرف، أقول لك أنت شاب ريعان شبابك، عايف بيتك، عايف قهوتك، عايف مبارياتك كرة القدم أي لعبة، وجايب هالحار قاعد بالخيمة وتقدم خدمة من الصبح لليل، وقد هاي الخدمة بخطأ معين قد تكون تتحمل مسؤولية.
1: بالضبط.
0: ليش جابرك على هذا العمل
1: استاذ زيد؟ شوف واني هذا بعيد عن الموضوع المفارز، مسبقا النشاط المدني.
0: نعم.
1: فدخلت بعمر يعني بعدني عمر 16 سنه، يعني اقراني كانوا ارتاد الكافيهات الاماكن الترفيهيه.
0: نعم.
1: فمره ما صار نفس السؤال، ف قلت له اني قاعد انمي شخصيتي، اني انمي افكاري. ممكن انه لما شفت شاهدت المباراه او رحت بالكافي ما ضاف لي شيء، بس جوز اخذ من وقتي، بس بهذا الشيء بهذا الجانب انا راح ينضاف لي كشخص وكمجتمع. انا راح اضيف للمجتمع انه انا قاعد اساهم في الشيء منتج اكثر ما انا قاعد. فإذا كلها تفكر نفس التفكير فراح تتوقف.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. وشكرا. تسمع قصائد حسينيات؟
1: طبعا.
0: منو أكثر واحد سمع؟ أو كل سنة تسمع هاي القصيدة، قصيدة معينة أو رادود معين؟
1: سلام عن بعد سيدي ومولاي الحسن المجتبى.
0: وين تأخذك هاي القصيدة؟
1: على مظلومية المولاي حسن المجتبى، اللي هي هو احنا دائما استاذ زيد ننظر للامام الحسن انه هو يعني عذرا اقل شأن من السيد مولاي ابو عبد الله. لا، بل هي قضيه الامام الحسن امتداد هو هي
0: بالضبط،
1: هو هي الواقعة الطف، لانه احنا اكو اشياء ننظر لها من جانب يعني مباشر بس اكو بها عمق.
0: كشاب انت تسمع قصائد تراثيه لو حديثه؟
1: حاليا شوف حتى الحديثه اصبحت اكثر نضج يعني، بس التراثيه تبقى تراث هادف، نقل الصوره القضيه للامام الحسين بشكل اكثر.
0: شنو اللي يشدك بها؟ اللحن، الكلمات، التصوير؟ هسه بدأت التصوير والديكورات والمونتاج ايضا يجذب المتلقي.
1: صراحة استاذ زيد انا اكثر شيء اسمع القصيدة اول ما اسمعها بالقصائد الجديدة، اما التراثية. نعم. فهي واضحة، اسمعها بالبداية كلمات.
0: نعم.
1: بعدها دقق بمن؟ باللحن، لانه انت لما تفهم الكلمات مالتها راح تقدر تنسجم ويا القصيدة، اما تعرف اللحن حاليا صار شبه المسرع.
0: نعم.
1: يعني هسه الطور الشور هذه انا اسمعها كلمات، يعني اذا اجي اكو قصائد ما احب اسمعها كلحن، اظل افصل يعني بداخل.
0: نعم.
1: افصل بين اللحن والكلمات، اسمعها كلمات.
0: نقدر كشباب نتعلم من هاي القصائد، بيها رسائل، بيها دروس؟
1: اكيد اكيد. يعني قلت لك اني هذه القصيده مال علمتني انه مو كل شيء اشوفه من جانب واحد. يعني هي هذه قصيده انا ليش اختصيت بهذا الأمة البقيع وهاي من خلال سمع القصائد، انه قلت ليش انه احنا مركزين على هذا الجانب. يعني هل من المعقول انه اكو فرق؟ فبعد ما تعمقت افتهمت انه هو امتداد.
0: نعم، اكو قصائد حسينيه وثقت خدمتكم الطبيه. انا سامع ما اذكر اسم الرادود، بس يذكر يعني يذكر ابو الموكب وليهاي وابو الزنجيل، ويذكر الخدمه الطبيه. هاي حلوه انه نوصل للاجيال، او حتى ابو الخدمه الطبيه انت تفرح، انت من ابو مفرده طبيه، من واحد يذكرك رادود
1: اي حتى يقدر يستعملها، انه
0: دعم معنوي
1: لما التوثيق مالتك تقدر تستعملها، تقدر. نعم. يعني تحس اكو شيء خاص بيك انه انت ما مهمش، انت هذا اللي دا تقدمه ملموس بالواقع. يعني اكو منه اللي دا يقيمه بشكل صحيح، وبالتالي انت مو ما منتظر منه هو. انت قلت احنا هذا الشيء انتهينا منه، انه احنا هذا العمل لله سبحانه وتعالى، بس الحافز المعنوي
0: مهم.
1: انا برايي اكثر من المادي مهم.
0: انتوا تلبسون الصدريه البيضه، ايش وقت قلب الخادم يصير لونه مثل لون الصدريه البيضه؟
1: الخادم بصوره عامه لما
0: بس الخادم بصوره عامه ما يلبس صدريه بيضه.
1: احنا احنا
0: ايش وقت الخادم يصير قلبه مثل لون الصدريه البيضه لابسه؟
1: لما اول شيء يخلي بباله هدف واحد،
0: ايه
1: اللي هو جاي يخدم فقط، انه انا اليوم جاي اخدم فقط. والشيء الثاني لما يقدم الاسعاف او يشوف الاجواء.
0: ممكن واحد يجيكم بداية الخدمة لونه لون قلبه مو مثل لون الصدرية، ويطلع لون قلبه مثل لون الصدرية؟
1: ممكن
0: يعني يجيب لون ويطلع بلون.
1: اكيد مو صايرة. يقول لك زيد انا هسه يعني صار شيء هاني، انا اشوف روحي انا بالايام الاحتياديه.

0: بعد. فجيت شنو الموضوع، قعدت بيني وبين روحي، فعرفت انه اكو توفيق من رب العالمين
1: الحمد لله
0: واكو تغير، فالحمد لله سعيت لله هذا الشيء.
1: ما هي الأدوية النفسية الخاصة بعاشوراء؟ انتو تستعملون دواء للموظف بس اكو دواء نفسي للمعزي للمؤمن للمتلقي في هذا الشهر في عاشوراء في موسم عاشوراء؟
0: شوف استاذ زيد، هو لما نتذكر قضية الإمام الحسين وعاشوراء، أغلبنا تلقى روحه دا يبكي.
1: نعم.
0: أو
1: يعتبر جزء من الدواء هذا
0: البكي. أكيد راحة راحة نفسية. الإنسان لما مرات لما كبيته وينضغط يبكي حتى يفرغ هذه الطاقة اللي بداخله. فنقدر نقول بكاء أو حتى العمل مالتك هو راحة نفسية. أنا بمجرد أن أشوف السوايق اللي أنا أتمنى الناس تمرض، أنا بمجرد أشوف اللود اللي يصير عندي أرتاح نفسيا.
1: لأن ده تقدم خدمة.
0: آه بالضبط، أنه هاي الخدمة اللي ده تقدمها أنت ترتاح، رغم أنه ده تتعب جسديا بس نفسيا أنت ده ترتاح.
1: أنت جزء من عملكم المعنوي أو تهدئة المريض، أنه ماكو شيء يطمئن.
0: أكيد
1: مرات المريض يجي مفجوع جريح، خصوصا اذا اطفال او نساء. بس انتو جزء من مو من عمل يعني كمفرزة من الطب بصوره عامه، يعني يشتغل على العامل النفسي والمعنوي.
0: لا نشوف
1: تستعملوه هذا الجانب.
0: اكيد. شوف استاذ زيد، اغلب مو اغلب يعني هو حالات تجينا انه هو ما بيفد شيء ذاك القوي، بس هو عنده فد فوبيا قويه من الامراض هايج، او مثلا هو طفله جتنا نتذكر مغمى عليها، مو قلت لك اكو لازم يكون ارشاد انه مخليها متعرضه لضرب الشمس.
1: نعم.
0: ما نايمه متعرضه للشمس ففاقده، يعني جابوها فاقده. فقلت له ما بيها شيء، هاي لما احكي وياه هو مرتبك يابا ما يعني
1: الامارات مو بيده هو.
0: فهنا الاجراس شنو؟ انه اخذناها من عنده، خلينا قسم يحكي وياه يهدئ. نعم. منه، لان هو لما يظل هو مرتبك راح يربكك وياه، راح ما يخليك تتصرف بشكل صحيح او تعامل ويا الحاله بشكل صحيح. فشلون نقسم نصين، نص نفسيا
1: دعم نفسي
0: له، وقسم لا يشوفون الحاله. فبعدين طلعت الابنيه خطيه اصلا ما نايمه، نايمه يعني الا حركنا ضربناها لا صحت، قلت لها هاي ما نايمه خليناها تنام.
1: نعم.
0: حجزناها بوقتها هو. فهذا
1: مهم، جانب مهم بالخدمة،
0: انه الجانب النفسي اكثر اهميه حتى من الدواء.
1: كيف وجدت الحلقه؟
0: حلقة ممتعة، وصراحة ما كنت معدل هيك أسئلة لأنه أسئلة هادفة جدا. أتمنى لك التوفيق.
1: الأخ العزيز الأستاذ الفقار الجبوري، شكرا لحضورك.
0: شكرا لك.
1: والكلام عن الخدمة الطبية لهذا اليوم.
0: شكرا لك أستاذ زيد، وشكرا لهذه الاستضافة، وشكرا لإذاعة المستقبل للتطرق لكل جوانب الخدمة والجوانب اللي تصير بالمجتمع.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك استاذ زيد.
1: احبتنا المستمعين، وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حجر زاوية. انا زيد الاصيل في الاعداد والتقديم، تقبلوا تحياتي. اما في الاخراج السمعي والمرئي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: حسين أبويا وراس لا ما عنده راس ما ترضى أمي لا عجيس ما تريده راس ما ترضى أمي لا

عم زينب شرد السوق جسم ابويا جسم ابويا تحيرت

0: سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر الأضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تقدموا للعزاء بارك الله فيكم نواسي الحوراء زينب عليها السلام.

0: شمعتي حتى بعد الموت، حتى بعد الموت ما ريدك تفارق جثتي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل، العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء أينما كنتم، نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أصداء الهوية. حلقتنا اليوم هي الممارسات الطقسية بين التعبير الديني والتعبير السياسي. الطقوس الحسينية كصوت للمظلومية ومقاومة الظلم.

منذ أكثر من 14 قرنا. ما زال صدى كربلاء يتردد في وجدان البشرية. معركة وقعت في صحراء جرداء، لكنها زلزلت ضمائر الأمم وحولت المأساة إلى رسالة، والدمعة إلى منهج، والمصاب إلى مشروع للحرية والكرامة. الطقوس الحسينية تلك التي نراها تتجسد في المجالس، المواكب، اللطم، الزناجيل، المسيرات، المواكب الخدمية والمسرحيات الشعائرية، ليست مجرد طقوس عابرة أو شعائر دينية منعزلة، إنها في عمقها تعبير ديني ذو بعد وجداني، لكنها أيضا في كثير من السياقات صوت سياسي يجهر به ضد الظلم، يكتب به التاريخ ويرسم به المستقبل. فكيف نشأت هذه الطقوس؟ ولماذا أصبحت مرتبطة بمفاهيم المظلومية والمقاومة؟ وكيف تحولت من فعل تعبدي إلى وسيلة من وسائل التعبير السياسي؟ وما الذي جعلها حتى يومنا هذا محوراً في تشكيل الخطاب السياسي الشيعي؟ دعونا مستمعينا نبدأ من البداية. الجزء الأول، الطقوس الحسينية كفعل ديني. في الأساس الطقوس الحسينية بدأت كفعل وجداني ديني، كانت أولى مظاهرها تتمثل في البكاء والنحيب واستذكار المصاب. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة. فكان البكاء على الحسين عليه السلام وسيلة للتقرب إلى الله تعالى ولتجديد العهد مع المبادئ التي استشهد من أجلها. وقد بدأت هذه الممارسات تتبلور في المجالس التي كانت تقام سراً وعلناً منذ القرن الأول الهجري. تطورت المجالس إلى مسرحيات وتمثيليات عاشورائية في العصور اللاحقة، لا سيما في العصر الصفوي، حيث أصبحت الشعائر أكثر مؤسسية وتنظيماً. لكن حتى في تلك المراحل الأولى كانت الممارسة الدينية متلبسة بمعان سياسية ولو بشكل غير مباشر.

لا يمكننا أن نفصل الطقوس الحسينية عن مفهوم المظلومية الذي تحمله. والمظلومية كما يرى المفكر العراقي الدكتور فالح عبد الجبار ليست مجرد وصف لحالة حدثت في الماضي، بل هي سردية مستمرة تستخدم لتفسير الواقع وتحليل السلطة وبناء الهوية. من هنا أصبحت كربلاء أكثر من معركة، وأصبح الإمام الحسين أكثر من شهيد. إنه الرمز الذي تقاس به المواقف ويقرأ من خلاله التاريخ، وهذا ما جعل الطقوس الحسينية أداة لتذكير الأمة بما يعنيه الانحراف عن طريق العدل وما ينتج عن الخضوع للطغيان.

في مراحل كثيرة من التاريخ كانت الطقوس الحسينية تمارس تحت القمع والرقابة في العصر الأموي والعباسي وحتى العثماني. كانت السلطات تضيق على الشيعة وتمنع المجالس، لكن ذلك لم يمنعهم من إقامة المآتم في السر وتحويل منازلهم إلى ساحات للحفاظ على الذاكرة. وفي العصر الحديث لعبت هذه الطقوس دورا مهما في التعبئة الجماهيرية، وخصوصا خلال الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث تحول الحسين عليه السلام إلى رمز للنهوض الثوري. وكانت الشعارات المستمدة من كربلاء جزءا من الخطاب التعبوي: كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء. حتى في العراق خلال الانتفاضة الشعبانية عام 1991، كانت المواكب والمجالس تستخدم كوسيلة للتعبير عن التحدي والرفض رغم القمع الوحشي الذي تعرض له الشعب. في وقتنا الراهن أصبح من الواضح أن الطقوس الحسينية قد تجاوزت دورها الديني لتؤدي دورا في الساحة السياسية، ففي كل عام تستثمر المواكب والشعائر لتأكيد مواقف اجتماعية وسياسية سواء ضد الفساد أو الاستعمار أو السياسات المجحفة. في دراسته المعنونة بالطقوس والهوية السياسية، يرى الباحث الإيراني علي شريعتي أن الشعائر ليست فقط عبادة، بل هي فعل احتجاجي ويدعو إلى إحياء الطقوس بروح الثورة وليس بروح الحزن فقط، بل حتى المرجعيات الدينية استخدمت الطقوس كأداة لإيصال رسائل سياسية. خطب الجمعة التي تلقى في مواسم العزاء لا تخلو من إشارات سياسية تحفز المجتمع على الوعي وتستنفره ضد الظلم. لكن هنا يطرح سؤال مهم: هل من الممكن أن تتحول الطقوس إلى غاية بحد ذاتها وتختزل القضية الحسينية في لطم وزنجيل فقط؟ هنا يحذر كثير من المفكرين من التأطير الطقوسي للقضية دون استحضار البعد الأخلاقي والسياسي. الإمام الحسين عليه السلام خرج للإصلاح لا للبكاء فقط، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا في استثمار هذه الطقوس لبناء وعي جمعي لا مجرد أداة استعادة حزينة للماضي.

لا شك أن الطقوس تلعب دوراً جوهرياً في تشكيل الهوية السياسية الشيعية، فهي تجسد روح الجماعة وتؤسس لذاكرة جمعية وتمنح معنى للمظلومية وتبني رمزية مشتركة لمفهوم النضال. ومن خلال هذه الطقوس يتشكل ما يسميه علماء الاجتماع بالوعي الطقسي الذي يعزز التماسك المجتمعي ويمنح المجتمع أدوات مقاومة ثقافية ضد التذويب والهيمنة. وقد أشار الباحث الأمريكي يافا لافين في كتابه الطقوس والهويات الدينية إلى أن الطقوس الجماعية تعيد تشكيل التصورات السياسية والدينية بشكل متزامن وترسخ فكرة الجماعة بوصفها كياناً مقاوماً.

الطقوس ليست مجرد ميراث، بل مشروع مستقبلي. مسؤوليتنا كمجتمع هي ألا نحصرها في الإطار العاطفي فقط، بل نعيد توجيهها لتكون منبراً للتغيير ومدرسة للمقاومة وحقلاً لغرس مفاهيم العدالة. علينا أن نستثمر هذه الممارسات في تنمية الوعي وتعزيز الحوار وبناء منظومة فكرية مستلهمة من الحسين، لا فقط في الحزن عليه، بل في الوقوف معه.

هكذا كان الحسين، وهكذا كانت كربلاء، ليست مجرد فاجعة تاريخية بل رسالة متجددة. والطقوس الحسينية ليست مجرد شعائر بل صوت هادر للمظلومية وراية خالدة في وجه الظلم، فلنجعلها أداة وعي لا مجرد عادة، ولنجعلها جسراً بين الدين والسياسة، بين العاطفة والعقل، بين التاريخ والمستقبل. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من أصداء الهوية، دمتم أحراراً كما أراد الحسين عليه السلام.

يلا ويا قلب رقي، ايدك ايدك وصيح اجا الليل.

اللي انت تقولها. الليل عم خادم رقية أبو ريحانة ميثاق الحمداني

من الصوب ظهري أصبح أزرق لونه يا يا يا يا من الصوب ظهري.

الليل اجرك على رقي ارفع ايدك وصيح اجا الليل عمو اجا الليل اجا الليل.

الحلم عطشانة الصبح صار بس خير ما بيلها الصبح صار صعد الهزيل صاح لها

يا عم المن هالحبل وعلي منيك تفونه عذرا صاحب الزمان قالت بيش الزمين ناقه وايدي محتارقه شيلوا الحبل من رقبتي المختنقه اقعد قاعد استريح استريح بيشلسم الناقة وإيدي محترقة شيلوا الحبل من رقبتي مختنقة يا عم صارت

0: سولفت ويا ابوها ويا راس ابوها اريد تباوع لهذا المنظر شلون رقيه تسولف ويا ابوها يقولون طلعت وكاني بمولاتي رقيه طلعت ايديها وقالت لابوها لابوها لابوها يا بويا مو قد ايدي يا مو قد ايدي
1: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصر خراطقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. Stevens.

0: هنالك الكثير من الرجال الذين ارتبطوا بقصة الإمام الحسين. ومنهم من ضحى بنفسه دفاعا عن مبادئه. هؤلاء الرجال لهم قصص ملهمة نستمد منها الدروس والعبر. دعونا نتعرف على بعض هؤلاء الرجال المضيئين في تاريخ الحسين في برنامج كواكب الحسين، تقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: عبد الله بن عمير الكلبي العليمي من شهداء كربلاء، ومن نالوا شرف الصحبة مع الإمام الحسين عليه السلام والتضحية بين يديه، الشهيد عبد الله بن عمير الكلبي العليمي وكنيته أبو وهب. كان عبد الله بن عمير فارع الطول شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، وكان بطلا شجاعا شريفا في قومه. مجربا نزل الكوفة واتخذ دارا عند بئر الجعد من همدان، فنزلها ومعه زوجته المؤمنة أم وهب بنت عبد من بني النمر بن قاصط. وفي يوم من الأيام رأى عبد الله بن عمير الكلبي قوما بالنخيلة يعرضونه، فسأل عنهم، فقيل له يصرحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهبون لقتاله. فقال عبد الله: هذا والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. ثم دخل عبد الله بن عمير إلى امرأته فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد، فقالت له وهي ذات النبل والنجابة: أصاب الله بك أرشد أمورك، افعل واخرجني معك. فخرج عبد الله بامرأته ليلا حتى أتى الحسين عليه السلام ملتحقا بركبه السماوي إلى حيث كربلاء. كان اليوم العاشر من المحرم، وقد التهب الصحراء كربلاء وشحدت الهمم للنزال والجدال والقتال، والإمام الحسين صلوات الله عليه معد نفسه المقدسة وأهل بيته النجباء وأصحابه الأبرار الأوفياء إلى رحلة شريفة نحو أسمى مراقي مرضات الله تبارك وتعالى. دنا عمر بن سعد يتأبط شرا، فسدد قوس الفتنة ورمى سهم الخبث فرماه الناس بعده، وخرج يسار مولى زياد بن أبيه وسالم مولى عبيد الله بن زياد بن أبيه، فصاحا في ساحة المعركة: من يبارز ليخرج إلينا بعضكم؟ فوثبت النخوة الغيورة في الأصحاب، وخرج حبيب بن مظاهر على كهولته الجليلة، وبرير بن خضير على حماسه الوثاب، فقال لهما الإمام الحسين عليه السلام: اجلسا. فقام عبد الله بن عمير الكلبي قائلا: يا أبا عبد الله رحمك الله، إذن لي لأخرج إليهما. فرأى الإمام الحسين فيه رجلا طويلا شديد الساعدين بعيد المنكبين، فقال: إني لأحسبه للإقران قتالا، أخرج إن شئت. فخرج عبد الله بن عمير ليسار وسالم، فسألاه: من أنت؟ فانتسب لهما فأنكرا عليه قائلين: لا نعرفك، ليخرج إلينا زهير أو برير. وكان يسار مولى زياد قريبا من عبد الله، فقال له عبد الله يستفزه للقتال: وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس، أو يخرج إليك أحد من الناس إلا وهو خير منك؟ ثم شد عبد الله بن عمير على يسار يضربه بسيفه، وبينما هو مشتغل به إذ شد سالم مولى عبيد الله بن زياد على عبد الله، فصاح أصحاب الحسين بعبد الله: قد رهقك العبد. فلم يأبه عبد الله بن عمير حتى ضربه سالم بالسيف، فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فقطعت أصابعه. ثم مال عبد الله على سالم فضربه حتى أرداه قتيلا بعد أن غشي يسارا وقتله. ثم أقبل عبد الله بن عمير على إمامه الحسين عليه السلام فخورا يرتجز. ولست بالخوار عند الحرب، إني زعيم لك أم وهب. سمعت أم وهب ورأت ما كان من زوجها الشهم، فهاجت فيها الغيرة حتى أخذت عمودا فأقبلت نحو زوجها عبد الله بن عمير تقول له: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين من ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأراد زوجها أن يردها، فأبت الحرة النجيبة وأخذت بثوبه تمسكه وهي تقول له وقد تعلقت به: لن أدعك دون أن أقتل معك. هذا وعبد الله ممسك بسيفه بيمينه ويساره مقطوعة أصابعه.

0: وهم، ثم لما رجعت الخيل سدد أصحاب الحسين سهامهم نحو المتخاذلين من جندي عمر بن سعد، فأردوا جماعة منهم وجرحوا آخرين. وحمل الشمر بن ذي الجوشن على ميسرة معسكر الحسين عليه السلام، فثبت الأصحاب وطاعنوا. وقد قاتل عبد الله بن عمير الكلبي وكان على الميسرة قتال الأبطال حتى قتل رجالا، فحمل عليه هاني بن ثبيت الحضرمي وبكير بن حيي التيمي فقتلاه وما قتلاه. وقد خصه الإمام المهدي عليه السلام بسلامه في زيارته الشريفة للشهداء، يقول فيها: السلام على عبد الله بن عمير الكلبي.
1: هنالك الكثير من الرجال الذين ارتبطوا بقصة الإمام الحسين. ومنهم من ضحى بنفسه دفاعا عن مبادئه. هؤلاء الرجال لهم قصص ملهمة نستمد منها الدروس والعبر. دعونا نتعرف على بعض هؤلاء الرجال المضيئين في تاريخ الحسين في برنامج كواكب الحسين، تقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: عليه شبيه دمار.

0: تقعد وياي الله يخليك، بس اسمع بدون جواب، الله يخليك بدون جواب واسمع.
1: شفت مرمي في حر التراب من جروح داري فجعني ريت توصل وبلغ بعدي وشمر الضبابي منعني. شفت مرمي في حر

فوق صدري يا نهار تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداويني سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهر تجري ما ترويني سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي شفت حطيد أول على صدره تالي شفت إيده تتجه لظهره مدري شو اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموع تجري شفت حط ايده اول على صدره تالي شفت ايده تالي شفت ايده تتجه لظهره مدري شو اللي ينزع من حشاه مدري يخفض ويرفع والدموع تجري تالي شفت السهم قدر ينزع لكن ويا السهم رماها قطعة

سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهر تجري ما تروين. سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوين. سمعت يقول العطش حرق صدري يا نهر تجري ما ترويني. سمعت يقول الجرح نزع قلبي أنا وش ذنبي ما تداوي. شفت حطي دول على صدره تالي شفتي تتجه لظهره. مدري ش اللي ينزع محشاه مدري يخفض ويرفع والدموم تجري. تالي شفت السهم قدر ينزع لكن وهي السهم رماها قطعة. هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فهل السهم وشلون يوجع. هذا قلب انقسم وشلون يرجع هذا فعل السهم وشلون يوجع. تالي شفته من دمومه يرشح على الشيبة يرساح ويدعي ومن دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي. تالي شفته من دمومه يرشح على الشيبة يمساح ويدعي من دعاءه اجيتك يا ربي على يديني قلبي ودمعي. في هاللحظة تكرب شمر من شافه يتحن دمه ودموعه وانا

تمنت يستحي ويرجع لكن اش يشفع تالي يرجوع شفت بين على الصدر تعلم

في هاللحظة تقدر بشمر منه شافه يتحنه دمه ودموعه وانا اتمنيت انه يستحي وينجح لكن ايش ينفع تالي يرجوح شفته بنعال عصدر تعلى والنبي الهادي عثرة تجلى هذا صدر النبي مجروح دامي يا

0: والشمر رافع ويحز وريده
1: الحسين بدعاء رافع عيده والشمر

والأسم قلبي والله ذابحني يشمر ما يحس لكن إحساسي والله مو قاسي وانت سامحني هنا الجاني والذنب ذنبي والأسم قلبي والله ذابحني شمر ما يحس لكن إحساسي والله

إذا جسمك ضل على القبرة تغسل العبرة أدفن بعيني إيه حق جدك وامك الزهرة والوصي وسرة لا تخليني إذا جسمك ضل على القبرة تغسل العبرة أدفن بعيني إيه حق جدك

0: فاطم يوم التخلي الشمر نادم لا تخليني
1: صريح حبيبي صريح صريح بارك الله فيك صريح صريح حبيبي
2: بارك الله فيك بارك الله فيك
3: قالوا في الحسين

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

عظم الله لكم الأجر، ما قصرتم في هذه الليالي، لكن هاي الليلة إن شاء الله توقف ويا الإمام السجاد السعدة، اللي يريد يواسي الإمام يوقف على حيله ويشارك بالعزاء. بارك الله بكم.

هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد، هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد، العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء، العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء، لتعجيب فرج المولى صاحب العصر والزمان قضاء الحوائج. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.

والقلب آيه توجه للشريعة النور.

وحدة عليل وعمته زينب حايرة كم يتيم الشاف بالطف كم مصيبة حاضرة كم جسد مقطوع راسه كم

كربلة شلون هجمت على مية على الخيم والعائلة ننشد شلون حالة شلون كانت كربلة شلون هجمت على مية على الخيم والعائلة شلون شاف اجساد صرعة والاهل متشفت

ما وقع من أبوه حسين ناد من أجل دين طلع من طلع وسط المعارة شلون راح وما رجع آه يا عظم المآسي من شفت نحر انقطع آه يا عظم المآسي من شفت نحر انقطع

العريس حال شلون كانت ليلته مرمي على تربان دام دموما صارت حنته مرمي على تربان دام دموما صارت حنته مظلمة ليلة زفاف رماح صارت شمعته أمه محتارة هل لو تنوح بزنفته أمه محتارة هل لو

ايه انشدك عن جسد عمك طاح يم المشرعه حس اخوه حسين بالهم حين شافه بمصرعه انشدك عن جسم عمك طاح يم المشرعه حس اخوه حسين بالهم حين شافه بمصرعه ظل دم العباس يجري بدم عيني ودعه جنة يتعذر لاخوه جفوف ديه مقطعه جنة يتعذر لاخوه جفوف ديه مقطعه والاوغاد والاوغاد ذبحه وحسن واخيه يا سجاد يا سجاد يا سجاد بيت الدعاء يا خبر بالغاضريه يا آيه عند فن الأجساد نشتك شنهو عندك يا خبر من شلت أقمار هاشم ضيم وهات وقهر عند فن الأجساد نشتك شنهو عندك يا خبر من شلت أقمار هاشم ضيم وهات وقهر شلون شفت حسين جسمه دامي مقطوع النهر والذروع الغبر نايم يا صبر قلبك صبر والدار وعالغبر نايم يا صبر قلبك صبر

خبر عندك من الغاضرية يا سجاد.

اللهم إنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن

بباب الحوائج يا ابا الفضل العباس، اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين منهم. اللهم بشباب القاسم بشباب علي الأكبر، احفظ واستر على شبابنا يا الله. اللهم بدم الحسين بخده التريب بشيبه الخضيب، انصر شيعة أمير المؤمنين.

طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين شيعة أمير المؤمنين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.

امسك معتق يوم دفنك يوم دفنك نور شمسك ما تغيب تشتعلنا تشتعلنا يا هو يطفي شمس ما غابت غواها يا هو يطفي شمس ما غابت غواها ويا هو يقدر يخنق الريح بهواها يا هو يقدر يخنق الريح حسين شمس الله البقت تضوي بسماها حسين شمس الله البقت تضوي بسماها القاع يوم الحضنته تشرف تراها تشرف حسين شمس الله البقت تضوي بزواها القاع يوم الحضنته شرف تراها النور باقي بكل زمان حب للناس امتحان شما بعد تشعر قريب يوم دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور يوم دفنك يوم دفنك يا الحبيب يوم دفنك النار الصدور تشتعل خادم الحسين خادم الحسين ناظم الحاشي منون منون بارك الله شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك تذبح وريدك شلون يديهم طاوعت شلون يديهم طاوعت تذبح وريدك شلون قطعة وخمسرك عن خاتم يدك نقول وياي عن خاتم يدك شلون كسرة وظهرك

0: دفنك يا الحبيب تشتعل نار الصدور تشتعل يوم دفنك يوم دفنك
1: يا الحبيب نور شمسك
0: يوم دفنك
1: يوم دفنك يا الحبيب نور شمسك ما تغيب تشتعل نار الصدور
0: تشتعل احنا لو نعرف تصير وما تماني بقبره ما نشعل شمع نشعل اصابعنا.

يتوب تغسل بحب الذنوب توبة للرايد يتوب باسم ربك يستجيب يوم دفنك يا الحبيب باسم ربك يستجيب يوم دفنك يا الحبيب. تشتعل نار الصدور يوم دفنك يوم دفنك يا الحبيب نور شمس رد وياي

رايد يزوره عين القلب. شوف اكو بي الحسين القلب شيعي رسم الحسين صوره. يعين القلب اذا رايد يزوره، يعين القلب اذا رايد يزوره، حتى ما يطفى ويضل بالكون نور. ارد ويايا بالكون ايه، حتى ما يطفى ويضل بالكون نور. الشيعي يوم العاشر يبين شعوره، الشيعي يوم العاشر يبين شعوره. يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح، يوم عاشر من تطيح دمع الحسين الذبيح. كل ألم عندك يطيب، كل ألم عندك يطيب. يوم دفنك يا الحبيب، يوم دفنك يا الحبيب، يوم دفنك اي. كل ألم عندك يطيب، يوم دفنك يا الحبيب. تشتعل نار الصدور، تشتعل نار

0: هي
1: هذا يا باغي العليك امتدت ايدك
0: خادم الحسين ناظم الحاشي
1: هذا يا باغي العليك امتدت ايدك وذبح من شان النبي يشم بوريدك وذبح من شان النبي يشم بوريدك الله يلعن ترثته وترثك يزيده الله يلعن ترثك يزيده صيح الله يلعن ترثك يزيده ايه ويلعن اتباعه وشكل يحبه ويريده الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد الله يلعن من يريد يشكك بلعنة يزيد وما بيتشالك يا الغريب يوم دفنك يا الحق إيه ما بيتشالك
2: يوم دفنك يا الحبيب
1: إيه تشتعل نار بعد تشتعل

تشتعل لو نظرنا الحاضر وماضي القضية. شبابنا شبابنا ها ها

شلون ينذبحون شلون ينذبحون أسرى الجعفرية لو ما حشدك شمر راح تسبية لو ما صولات الحشد الله أكبر الله الله لو ما صالات الحشد الحرة يسبيها العبد لو ما صالات الحرة يسبيها العبد

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

هواية مو كل لقيته بقبرة خليته ودفنته وكمليته وصاح ووقف هذا صبعه هنا نسيته وشاه

وحشي انزاحف للخيام. اويلا على الحسين.

0: صيح.
1: من وصلت الكافلك سالف وريده، من وصلت الكافلك سالف وريده، وقال يا هول على زينب شايل ايده، وقال يا هول على زينب شايل ايده. قلت له بن جوشن ولا هجية وحيده، سوى العباس سوى بحرقة طق زندة على زندة وقال صيدة، بحرقة طق زندة على زندة وقال صيدة.

حياتي عيد من وصلت الكافلج سولف ورئيده من وصلت الكافلج سولف ورئيده وقال يا هل على زينب شايل ايده عيد عيد وقال يا هل على زينب شايل ايده قلت لبين جوشن ولا هاتشي وحيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده بحرقه طق زنده على زنده وقال صيده انا ادرب طيحتي

0: إذا عندك حرقة وإذا عندك غيرة عليهم يلا جاوبني. البسام هواية قولي هذا هو والعشيم عطوة
1: البسام.

0: خادم الحسين علي عويدي الشويلي.
1: ذاك شاب بين الحروز على كتفه، ذاك شاب بين الحروز على كتفه، وشقني عليه السيوف وثياب عرسه. وشقني عليه السيوف ثياب زفته، والخناجر باقت الحنة اللي بجفه. بنحر دم اخضر يصب جي روحه ترفه، نزليت بحفرته وصاح التراب فدوى لا تدفين بعد بيا شباب. الما تهنى مثل ربعه وانحرام من ضوى الشمعة، يا عمتي يا

والهند فجيعة ملتفيق ما طيب حوافرها السريعة من الخيام جابن حد راق الشريعة ودر حليب ام على الرق

0: شبيها الايدين.
1: شفت بيه نشيب من وجه الحسين.
0: لازم اقول
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل. في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
5: عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيديتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

على يديك ودريب يا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل المنخيتي.

غمضها السهم وحدة من العيون، بس الثانية

شعري بقى من حشميتي راويتي يا زينة زرق لمتو لولا بسهم

اعذريني يا زينب لا تزعلين، اعذريني يا زينب لا تزعلين، وانا بدمعتي

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أخت القمار أخت القمار عباس أميرة وتبقى ما أقول زين عيب ما أقول زين هلا أخت القمار أخت القمار عباس أميرة وتبقى الشام ما راحت.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

نجنط أنا نادم نادم حسين أنت حبيبي حسين.

0: شاعرها خادم سيد الشهداء الموفق الأستاذ ياسر المطوري عنه.
1: فترة انشغلت بروحي مولاي،

0: حسين جرحي وطبي يلا انت حبيبي حسين
1: سيدي من لي سواك.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

بينا فدوى اروح لك اذقل عمي. كل سنه وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها من

فرحا بينا ها ذل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

طاح انت تعلق الرايه عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبه

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل أجر مولاته ليخدمي حصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرمك يا ابو علي شمحلاتك محرمك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرمك يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرمك يا ابو علي شمحلاتك شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم اعتبرت يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره شمع المحسين الطفل ويانا
2: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذا البرنامج من إعداد حيدر تشلبي، تقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح.

0: أنا زينب، ولا أعود إليكم اليوم لأحكي قصة تعرفونها، ولا لأفتح جرحا حفظتم تفاصيله، ولا لأعيد على مسامعكم ما رويتموه لأبنائكم جيلا بعد جيل. فالقصة التي خرجت من كربلاء لم تعد رواية، وإنما أصبحت مرآة يقف أمامها الإنسان كلما أراد أن يعرف نفسه. جئتكم اليوم لأنني أريد أن أحدثكم عن تلك المرآة، عن اللحظة التي لا يعود فيها الإنسان قادراً على الاختباء خلف الكلمات، ولا خلف صورته التي رسمها الناس له، ولا خلف الألقاب التي أحب أن ينادى بها. هناك لحظة واحدة فقط يصبح فيها الإنسان كما هو، بلا زينة وبلا أقنعة وبلا تصفيق وبلا جمهور. ولعل أصعب سؤال يمكن أن يواجهه المرء ليس من أنت، وإنما ماذا ستقول إذا وقفت يوما أمام من يعرف حقيقتك أكثر مما تعرفها أنت. أنا زينب، وكثيرا ما أتخيل للناس لقاءهم بي. رأيت ذلك في كلمات الشعراء، وفي دموع الزائرين، وفي الأدعية التي ترتفع ليلا، وفي الأمنيات التي يرددها المحبون وهم يقولون ليتنا كنا معكم. وكنت كلما سمعت هذه العبارة لا أتوقف عند حرارة الشوق فيها، وإنما عندما بعدها، فإن اللقاء ليس أمنية فحسب، إنما هو مسؤولية أيضا، لأن الإنسان حين يشتاق إلى من يحب لابد أن يسأل نفسه: هل أنا مستعد لذلك اللقاء؟ وهل سأقف مطمئن القلب إذا نظرت في عينيه؟ أم سأشعر أن بيني وبينه كلمات لم أعشها، وعودا لم أوفي بها مبادئ أحببتها بلساني لكنني ما أحببتها بعملي؟ لو أن الزمان انطوى فجأة واختفت بيننا هذه القرون الطويلة، وجدت أنت نفسك واقفا أمامي، لا بيننا شاشة ولا كتاب ولا منبر ولا رواية، بل لقاء صادق لا يسمع فيه إلا صوت القلب، ماذا ستقول؟ لا تتعجل الإجابة، فبعض الأسئلة تحتاج إلى عمر كامل حتى يجيب عنها الإنسان بصدق، وربما لهذا السبب يهرب كثيرون من مواجهة أنفسهم، لأنهم يخشون أن يكتشفوا أن المسافة بين ما يقولونه عن أنفسهم وما يعيشوه في واقعهم أكبر مما يظنوا. لقد تعلمت من كربلاء أن الناس لا يخافون دائما من الحقيقة، الناس يخافوا من أن يكتشف الحقيقة أحد غيرهم، تلك الصورة التي صنعوها لأنفسهم. فالإنسان بطبيعته يحب أن يراه الآخرون صالحا مستقيما وفيا محبا للخير، وكلما كرر هذه الصفات على مسامعه بدأ يصدقها حتى وإن لم تكن قد استقرت بعد في سلوكه. وهنا تبدأ الحكاية المؤلمة، حين تصبح الصورة أهم من الحقيقة، ويصبح اهتمام الإنسان بما يبدو عليه أكبر من اهتمامه بما هو عليه فعلاً. أتعرفون لماذا بقيت كربلاء حية كل هذه القرون؟ ليس لأن الدم الذي سفك فيها كان كثيراً، فالأرض شهدت حروباً أكثر، ولا لأن الظلم الذي وقع فيها كان الأول في هذا التاريخ، فقد سبقها ظلم كثير، وإنما بقيت لأنها أجبرت كل إنسان على أن ينظر إلى نفسه، ولم تترك له فرصة أن يختبئ خلف حياده ولا خلف ادعاءاته ولا حتى خلف الأعذار. نعم، الأعذار التي يصنعها كلما ضاق به الطريق. كانت تقول له بهدوء: أخبرني، لو كنت هنا أين سيكون مكانك؟ وأنا اليوم لا أسألكم ذلك السؤال، لأنكم جميعا ستجيبون بحب: كنا سنكون مع الحسين. وأنا أصدق محبتكم ولا أشك فيها، لكنني أسأل سؤالا آخر أكثر قربا من حياتكم: إذا كان الحسين حاضرا في مبادئه كل يوم، فأين أنتم منها؟ وإذا كانت كربلاء مدرسة لا تنتهي بانتهاء عاشوراء، فما الذي تعلمتموه منها حين عدتم إلى بيوتكم وإلى أعمالكم وإلى أسواقكم وإلى علاقاتكم مع الناس؟
1: رحلة وبدايتها تعب، والحد نهايتها تعب، رحلة وبدايتها تعب، والحد نهايتها تعب. يا روحي شفتش قد وجع، والموت اكثر من سبب، الموت اكثر من سبب. قبالي شفت كسر الظلم، وثوب اخوتي قبال انسلم، يا لي المر بلا دمع، يا لي المر بلا دمع، ويا صبح من عمري انحسب، يا صبح من عمري. رحلة وبدايتها تعب، والحد نهايتها تعب، يا روحي شفت اشقد وجع، اشقد وجع.

أنا زينب أحدثكم ولا أريد أن تخبروني كم مرة بكيتم، فالبكاء لغة القلوب، الله وحده يعلم صدقه. ولا أريد أن أسألكم كم مرة زرتم كربلاء، فالأقدام تعرف الطريق إليها أكثر مما تعرفه الخرائط. لكنني أريد أن أسألكم سؤالا آخر، هل عاد من كربلاء الإنسان نفسه الذي ذهب إليها؟ أم عاد بقلب أكثر رحمة ولسان أكثر صدقا وعين ترى المظلوم فلا تدير وجهها عنه، ويد تمتد إلى المحتاج دون انتظار شكر أو ثناء؟ لقد رأيت بعد كربلاء رجالا ونساء جاءوا يبكون، ولم يكن بكاؤهم على الحسين وحده، كانوا يبكون على أنفسهم أيضا. كانوا قد اكتشفوا متأخرين أن الإنسان قد يحب الحق لكنه لا يعيش معه، وقد يعجب بالشجاعة لكنه يختار السلامة، وقد يصفق للمواقف العظيمة لكنه يتراجع حين يصبح المطلوب منه أن يصنع موقفا يشبهها. ولم يكن يؤلمهم أنهم لم يستطيعوا تغيير الماضي، كان يؤلمهم أنهم عرفوا أنفسهم بعد فوات الأوان. وأخشى ما أخشاه عليكم ليس أن تخطئوا، فالإنسان خلق ليخطئ وليتعلم، وإنما أخشى أن تعيشوا أعماركم وأنتم تظنون أنكم وصلتم فلا تعودوا تراجعون قلوبكم ولا تحاسبوا أنفسكم ولا تسألونها في آخر كل يوم، هل كنت اليوم أقرب إلى المبادئ التي أحبها أم أبعد عنها؟ إن أخطر ما يصيب القلب ليس الذنب بل الاعتياد، أن يعتاد الإنسان صورته حتى يكف عن رؤية عيوبه، وأن يعتاد سماع المديح حتى ينسى أن بينه وبين الله حديثا لا يسمعه أحد. وأنا يا أحبتي لا أريد منكم أن تكونوا معصومين، ولا أبحث عن بشر لا يخطئون، فما كنت يوما أطلب من الناس ما لا يطيقون، كل ما أرجوه أن يكون بينكم وبين أنفسكم صدقا لا ينقطع، أن تملكوا الشجاعة لتقولوا نعم هنا أخطأت وهنا قصرت وهنا غلبني خوفي وهنا انتصرت على نفسي. فالإنسان لا يكبر حين يخفي ضعفه، الإنسان يكبر حين يعرفه ويحاول أن يغيره. ولهذا إذا جاء ذلك اللقاء الذي تتمنونه جميعا، وإذا وقفتم أمامي، فلن أبدأ بسؤالكم عن عدد المجالس التي حضرتموها، ولا عن عدد الرايات التي رفعتموها، ولا عن القصائد التي حفظتموها. سأبتسم فقط ثم أسألكم بهدوء، أخبروني ماذا فعل حب الحسين بكم؟ كيف غيركم؟ أي إنسان أصبحتم بعد أن عرفتم الحسين؟ وهل صار وجودكم في الحياة بين الناس رحمة كما أراد؟ أم بقي الحسين اسما عظيما في قلوبكم بينما بقيت أخلاقكم تنتظر أن تصل إليه؟ ذلك هو السؤال الذي أحمله إليكم اليوم، وهو سؤال
لا أريد له جواباً الآن، أريد أن يبقى معكم وأن يرافقكم حين تعود إلى بيوتكم، وحين تنظر في وجوه أبنائكم، وحين تختلون مع أنفسكم، لأن الإنسان لا يحتاج دائماً إلى من يعظه. الإنسان يحتاج إلى سؤال صادق يظل يطرق باب قلبه حين يوقظه، وربما يكون هذا السؤال هو بداية الطريق، ربما يكون أيضا أجمل هدية يمكن أن يحملها اللقاء قبل أن يأتي يوم لا يبقى فيه إلا الصدق وحده.

عشق عابس فقط هو قدر يقنع ضمايرنا. ولو حتى الجرب عابس قليل ويكبر بعينك هذول احنا.

أتعرفون ما الذي يجعل الإنسان يخاف أكثر من اللقاء؟ ليس لأنه يجهل ما سيقول، لأنه يدرك في أعماقه أن بعض اللقاءات لا تحتاج إلى كلام، يكفي أن ينظر الإنسان إلى وجه يحمل الصدق كله حتى يشعر أن الكلمات التي كان يهيئها قد تبعثرت، وأن العبارات الجميلة التي طالما رددها لم تعد تكفي لتصف ما في قلبه. ولعل أصعب ما في هذا اللقاء المتخيل ليس أن أقف أمامكم، وإنما أن تقفوا أنتم أمام أنفسكم، لأن الإنسان يستطيع أن يختبئ من العالم سنوات طويلة، لكنه لا يستطيع أن يختبئ من ضميره إلى الأبد. حين أقف اليوم أمامكم لا أرى وجوها غريبة، أرى أبناء زمن يشبه كل الأزمنة، تختلف فيه الثياب وتتغير البيوت وتتطور الوسائل، لكن القلب البشري ما زال هو نفسه، ما زال يخاف ويحب ويخطئ ويتردد ويحاول أن يبدو أفضل مما هو عليه. ولهذا فإن المسافة بين كربلاء وزمانكم ليست كما تظنون، ليست قرونا من التاريخ. المسافة من كربلاء إليكم خطوة واحدة، خطوة واحدة بين ما تؤمنون به وبين ما تعملونه. لقد رأيت في حياتي أناسا كانت كلماتهم كبيرة لكن مواقفهم كانت صغيرة، ورأيت آخرين لم يتحدثوا كثيرا لكن أفعالهم كانت أبلغ من كل الخطب. ومنذ ذلك اليوم تعلمت أن الله تعالى لا يزن الإنسان بما يقوله عن نفسه، وإنما بما يفعله حين لا يكون هناك من يراقبه. فالصدق الحقيقي لا يظهر فوق المنابر ولا على المنصات، الصدق الحقيقي يظهر حين تغلق الأبواب، وحين لا يبقى مع الإنسان إلا ربه وقلبه. ولهذا إذا التقيت بكم فلن أسألكم عن الصورة التي يراها الناس فيكم، لأن الناس قد يخطئون وقد يخدعون وقد يحكمون بالمظاهر أيضا، لكنني سأبحث عن الإنسان الذي لا يعرفه إلا الله، سأبحث عن ذلك القلب الذي كان يبكي حين أخطأ، وعن تلك النفس التي كانت تعاتب صاحبها إذا ظلم أحدا، وعن تلك اليد التي امتدت إلى محتاج دون أن تنتظر أن يراها أحد. هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع الإنسان الكبير، هي التي تجعل للحب معنى وللولاء حقيقة. أتعلمون ما الذي يؤلمني حين أنظر إلى واقعكم؟ ليس أن الناس يخطئون، فكل ابن آدم يخطئ، وإنما كثيرين أصبحوا منشغلين بإقناع الآخرين أنهم صالحون، منشغلين بذلك أكثر من انشغالهم بأن يكونوا صالحين فعلا. صار الإنسان أحيانا يهتم بكيف يبدو أكثر من اهتمامه بكيف يكون، يحرص على أن يسمع كلمات الإعجاب
لكنه ينسى أن قلبه يحتاج كل يوم إلى مراجعة، وأن النفس إذا لم تحاسب بدأت تبرر أخطاءها حتى تراها فضائل. ولقد كان أخي الحسين يعلم هذه الحقيقة، ولذلك لم يكن همه أن يصنع أتباعاً يرددون اسمه. كان هم أخي الحسين أن يصنع ضمائر لا تبيع الحق إذا ارتفع ثمنه. لم يكن يريد رجالاً يجيدون البكاء ثم يعجزون عن العدل، أو يحفظون الخطب ثم يقسون على الضعفاء، أو يرفعون الرايات ثم يتركون أخلاقهم عند أبواب المجالس. أخي الحسين كان يريد إنساناً إذا خلى بنفسه بقي هو نفسه، لا يتغير لأن الناس غابوا، ولا يبدل مبادئه لأن أحداً لن يراه.

أنا زينب، وأخشى أن بعضنا صار يعيش حياتين، الأولى يراها الناس والثانية لا يراها إلا هو. في الأولى يبدو هادئا متدينا كريما حسن الخلق، وفي الثانية يسمح للغضب أن يجرحه، وللكبر أن يسكنه، وللأنانية أن تقوده، ثم يقنع نفسه أن الأمر بسيط وأن الجميع يفعلون ذلك. لكن المشكلة ليست في أن الإنسان يخطئ، وإنما في أن يعتاد الخطأ حتى يكف عن الشعور به. فالقلب يشبه المرآة، كلما تراكم عليها الغبار أصبحت ترى الأشياء مشوشة، حتى يأتي يوم تظن فيه أن العتمة هي الحقيقة. لهذا أقول لكم، لا تخافوا من اكتشاف عيوبكم، فإن أخطر العيوب هي تلك التي لا نراها. لا تخافوا من الاعتراف بالتقصير، فإن الاعتراف بداية الإصلاح. ولا تجعلوا محبتكم للحسين سبباً للإطمئنان إلى أنفسكم، اجعلوها سبباً لمحاسبتها كل يوم. اسألوا قلوبكم في آخر الليل، لو وقف الحسين اليوم بيننا، هل سيفرح بما أصبحنا عليه؟ هل سيرى في أخلاقنا شيئاً من أخلاق الرسالة التي خرج من أجلها؟ وهل سأكون أنا الشخص نفسه الذي أحب أن أراه إذا وقفت يوماً أمام زينب والحسين؟ إنني لا أبحث فيكم عن الكمال، فالكمال لله وحده، لكنني أبحث عن الصدق. فالإنسان الصادق قد يتعثر، لكنه لا يتوقف عن السير، وقد يضعف لكنه لا يتصالح مع ضعفه، وقد يذنب لكنه لا يحول الذنب إلى عادة، ولا يجعل من الأعذار بيتا يسكن فيه. وما أجمل الإنسان حين يبقى في حالة سفر دائم نحو الأفضل، لا يكتفي بما وصل إليه ولا يظن أن الطريق قد انتهى. ولا أريد أن أبوح لكم بسر تعلمته بعد كل ما مر بي، إن أكثر الناس راحة ليسوا أولئك الذين لا يخطئون، إنهم أولئك الذين لا يخافون من مواجهة أنفسهم، لأن الإنسان إذا تصالح مع الحقيقة أصبح إصلاحه ممكناً. أما إذا عاش عمره يدافع عن صورته، فلن تجد وقتاً له ليبني روحه. ولهذا فإن السؤال الذي أحمله إليكم ليس سؤالاً أريد جواباً لي، بل جواباً منكم لأنفسكم، حين تضعون رؤوسكم على وسائدكم آخر الليل، وحين يسكن ضجيج الدنيا، وحين لا يبقى معكم إلا الله تعالى. اسألوا أنفسكم بهدوء، هل أنا الإنسان الذي أريد أن أقف به أمام زينب؟ أم أن بيني وبين ذلك الإنسان طريقا لم أبدأ السير فيه بعد؟ إنني على يقين أن في كل قلب خيرا ينتظر أن يقضى، وأن في كل إنسان نسخة أجمل مما يعيشها اليوم. وما كربلاء إلا دعوة دائمة لأن نولد من جديد، لا بأجسادنا فقط وإنما بأرواحنا،
فكل يوم يمنحكم الله تعالى فرصة جديدة لتكونوا أصدق وأرحم وأعدل وأقرب إلى الإنسان الذي كان الحسين عليه السلام يحلم أن يراه في هذه الأرض. فلا تؤجلوا هذا الميلاد، لأن العمر يمضي أسرع مما نظن، وقد يأتي يوم تقفون فيه فعلا أمام الحقيقة، فلا يبقى معكم إلا ما عاشته قلوبكم لا ما حفظته ألسنتكم. أتعرفون؟ كلما دعوتكم إلى أن تتخيلوا هذا اللقاء، لا أريدكم أن تتخيلوا مجلسا للمحاسبة ولا موقفا يفيض بالخوف، وإنما أريدكم أن تتخيلوا لقاء مع الحقيقة. فالإنسان لا يحتاج دائما إلى من يخبره بأخطائه، لأنه في أعماقه يعرفها أكثر مما يعرفها الناس جميعا. قد ينجح في إخفائها سنوات طويلة، وقد يتقن تبريرها حتى يقتنع أنها لم تعد أخطاء، لكنه حين يهدأ ضجيج الحياة ويجلس مع نفسه يعود كل شيء كما كان. تعود الكلمات التي كان ينبغي أن يقولها ولم يقلها، وتعود الوجوه التي جرحها ثم مضى، وتعود المواقف التي كان يستطيع أن يكون فيها أفضل مما كان لكنه اختار الطريق الأسهل. وما أكثر الطرق السهلة، تلك التي تسرق من الإنسان نفسه دون أن يشعر.

أسعى خادما أصغر أهل الهيام بوهم حبهم يسخر أما حقيقة عشقي لثمة المنبر أما حقيقة عشقي لثمة المنبر وقالي ألبس حسنا ثوبي الأسود كما

عندها تصعد وقع لي ألبس حسنا ثوبي الأسود كما العليلة قلبي خذه كي يشهد لو لمحة صرت فيها بالقناة تقصد لكربلاء كروحي عندها تصعد.

أنا زينب، وتعلمت من رحلة الألم الطويلة أن الإنسان لا يقاس بما يفعله في الأيام العظيمة وحدها، وإنما بما يفعله في الأيام العادية. فليس كل الناس سيقفون يوما في كربلاء، وليس كل الناس سيدعون إلى موقف تهتز له الدنيا، لكن كل واحد منهم سيدعى عشرات المرات إلى مواقف صغيرة قد لا يراها أحد، وهي في حقيقتها تصنع ملامح روحه. حين يعود الأب متعبا إلى بيته ثم يبتسم في وجه أطفاله رغم ما أثقله من هموم، فإنه ينتصر على نفسه. وحين تستطيع الأم أن تمنح أبناءها الطمأنينة وهي تخفي دموعها، فإنها تعيش شيئا من التضحية التي لا يراها الناس. وحين يرفض الموظف أن يأخذ ما ليس له مع أن الطريق مفتوحا أمامه، فإنه يختار الحسين دون أن يشعر. وحين يقرر شاب أن يحفظ قلبه من الكراهية ولسانه من الأذى وعينه من الاحتقار، فإنه يخطو خطوة في الطريق الذي سار عليه أهل الحق. لهذا لا أريدكم أن تبحثوا عن البطولة في الأماكن البعيدة، فالبطولة الحقيقية تبدأ من الداخل، تبدأ حين ينتصر الإنسان على ذلك الصوت الذي يهمس له كل يوم. لا بأس، الجميع يفعلون ذلك. كم من خطأ بدأ بهذه العبارة ثم كبر حتى صار عادة، وكم من قلب كان نقيا ثم اعتاد التنازل شيئا فشيئا حتى لم يعد يشعر بثقل ما يفعل. إن النفس لا تتغير فجأة، وإنما تتشكل من القرارات الصغيرة التي نظنها عابرة. ولذلك كان أخي الحسين يعلم أن أعظم المعارك ليست تلك التي تخاض بالسيوف، إنما تلك التي يخوضها الإنسان مع نفسه كل يوم، فيختار الصدق على الكذب، والعدل على الهوى، والرحمة على القسوة، والحق على المصلحة. وأخشى أن بعضنا أصبح يظن أن الولاء يقاس

ذاتهم. إن الله تعالى لم يكلفنا أن نكون صورة جميلة في أعين الآخرين، كلفنا أن نبني إنسانا جميلا في أعين ضمائرنا. وأحيانا يا أحبتي، لا تكون المشكلة في أن الإنسان لا يعرف الخير، بل في أنه يؤجل العمل به. يقول في نفسه: سأبدأ غدا، سأصبح أفضل عندما تهدأ ظروفي، سأعتذر عندما تأتي الفرصة، سأصلح علاقتي بأهلي عندما يتغيرون، سأترك هذه العادة حين أكبر قليلا. وسرعان ما تتحول كلمة غدا إلى سنوات، ثم يكتشف أن العمر مضى وهو ينتظر اللحظة المناسبة، بينما كانت الحياة تمنحه كل يوم فرصة جديدة ولكنه لم يكن يلتفت إليها. لقد رأيت بعد كربلاء أناسا كان يؤلمهم أنهم لم يتأخروا كثيرا، بل تأخروا قليلا فقط. كانوا يظنون أن الوقت ما زال واسعا، وأن بإمكانهم اللحاق بالحسين بعد يوم أو يومين، لكن الطريق سبقهم وانتهى كل شيء قبل أن يصلوا. ومنذ ذلك اليوم وأنا أخاف كلمة لاحقا، لأن الحق لا ينتظر دائما، والفرص لا تبقى مفتوحة إلى الأبد، وبعض الأبواب إذا أغلقت لا يفتحها الندم مهما كان صادقاً.

أنا زينب، ولا أطلب منكم أن تبحثوا عن حياة استثنائية، فالحياة العظيمة لا تقاس بكثرة الأحداث، وإنما بصدق المواقف. قد تكون أعظم لحظة في عمرك كلمة عفو قلتها وأنت قادر على الانتقام، أو يدا أمسكت بيد إنسان كان يشعر أنه وحيد، أو أمانة حفظتها حين كان الجميع يبررون خيانتها، أو دمعة مسحتها عن وجه أم، أو خوفا أزلته عن قلب طفل. هذه الأشياء تبدو صغيرة في أعين الناس، لكنها كبيرة في ميزان القلوب، لأنها تشبه الرسالة التي خرج من أجلها الحسين، أن يبقى الإنسان إنسانا مهما اشتدت قسوة الدنيا. وربما لهذا السبب لا أخاف عليكم من كثرة الذنوب بقدر ما أخاف عليكم من قلة المراجعة، فالذنب قد يوقظ القلب إذا صدق صاحبه، أما الغفلة فإنها تجعل الإنسان يسير وهو يظن أنه على الطريق الصحيح حتى يبتعد دون أن يشعر. راجعوا أنفسكم كما يراجع المسافر طريقه بين حين وآخر، فليس عيبا أن يكتشف الإنسان أنه أخطأ الاتجاه، وإنما العيب أن يعرف ذلك ويواصل السير لأن الرجوع أصبح يجرح كبرياءه. إن أجمل ما في الإنسان إنه يستطيع أن يبدأ من جديد، ليس في مرة واحدة وإنما كل ما احتاج إلى ذلك، وما دام القلب حيا فإن باب التغيير لا يغلق. ولا تقولوا أن الوقت فات وأن العمر مضى، فكم من إنسان بدأ رحلته الحقيقية في لحظات ظن فيها أن كل شيء قد انتهى. المهم ألا تتصالحوا مع النسخة التي تعرفون في أعماقكم أنها ليست أجمل ما تستطيعون أن تكونوه، وأظن أن هذا هو المعنى الذي أردت أن أتركه إليكم. لا تنشغلوا كثيرا بالسؤال ماذا سأقول لو التقيت بزينب، بل اسألوا أنفسكم كل صباح ماذا سأفعل اليوم حتى إذا جاء ذلك اللقاء. لم أحتج أن أبحث عن جواب، اجعلوا جوابكم مكتوبا في أخلاقكم وفي رحمتكم وفي عدلكم وفي قدرتكم على الاعتذار إذا أخطأتم، وعلى العفو إذا قدرتم، وعلى الثبات إذا اضطرب من حولكم. فالحياة قصيرة لكنها تتسع لأن نصنع فيها أثرا لا يزول، وليس المطلوب أن تكونوا مشهورين ولا أن يصفق لكم الناس، بل أن تعودوا إلى بيوتكم كل ليلة وأنتم أكثر سلاما مع أنفسكم. فإذا استطعتم أن تحققوا ذلك فقد بدأتم تكتبون جوابكم الحقيقي. ولعل أجمل ما أختم به هذا الحديث أن اللقاء الذي تخيلناه طوال هذه الحلقة ليس مؤجلا إلى زمن بعيد، بل هو يحدث كل يوم وعلى هيئة سؤال يطرقه الضمير بهدوء: هل كنت اليوم كما أحب أن أكون؟ فإن استطعتم أن تجيبوا عن هذا السؤال بصدق فلن تخافوا أي لقاء آخر، لأن الإنسان الذي اعتاد الصدق مع نفسه لا يخشى أن يراه أحد على حقيقته.
وهكذا يا أحبتي تنتهي هذه الرحلة، لا بإجابة نهائية وإنما بدعوة مفتوحة، دعوة لأن يعود كل واحد منا إلى قلبه قبل أن يعود إلى بيته، وأن يمنح نفسه دقائق من الصمت، لا ليحاسبها بقسوة بل ليصالحها، وليبدأ معها بداية جديدة. فربما كانت أعظم اللقاءات في الحياة هي تلك التي يلتقي فيها الإنسان بنفسه أخيراً، ويقرر أن يعيش كما يؤمن لا كما يبدو.

مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. كان معكم في إعدادها حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري، وفي الإخراج المباشر قيصر الجراح.

0: إذاعة جامعة المستقبل.
1: يا خويا القاع هاي اللي أنا زين، شوفون صوتي شلون مبحوح زينب، ما كان يطلع صوتي زينب، صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. ايه ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الاخوة مجزرين على الارض، الحسين مذبوح، ابو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا خويا القاع غفرة وشلشل الليل. خويا ابو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وشلشل الليل، وشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل. انا نيران نيران نيران، ابو علي يا خويا يا خويا.

نبي علي الثقيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثقيل زينب يا علي ثقيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. آي آي قلت لي يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة، يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة، هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

ذاك الظلام رجعتي عيوني وطلبتك من بعد ذاك الظلام بويا جابوا لي راسك وين حضنك أرد أنام وين حضنك تجري لي بنية حمام واليتيم موت الحمام

وتفارق حضن ابوك عالفراح ويا ظلت خالي

يتيمة يكسر جناح الزمان، من نظل بعدك يتيمة يكسر جناح الزمان. لا علي يمسح لراح، لا نبي يوزع حنان، لا علي يمسح لراسي، لا نبي يوزع حنان. وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان، وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان. وافتحيت ذرعاني ما لقيت امكاني، وافتحيت ذرعاني ما لقيت وين وين، وافتحيت

قلبي يوزع حنان وين اروح وماكو صدرك والنحار ما بي مكان وين اروح وماكو صدرك والنحار استحيت ذير عاني ما لقيت امكاني وافتح

غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف امين، وانا يم شجرة حنانك طير وجناحي حريق. غمضت عيني ولقيتك بالحلم واقف امين، وانا يم شجرة حنانك طير وجناحي حريق. وزرعت بشفافي بسمة بالفرح خلت نطير، وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير. وفتحت عيني ولقيتك نحر جا قلبي ايش يصير.

تحن تلبسه لوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن نيت فارق أبوه يا أول ما تحن تلبس هدوم المنية قبل لا تلبس حزن قبل لا تلبس حزن ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفن بالوطن ما تندفن ونهم بالغربة مثلي بالوطن ما تندفن موتتي بحضنك رديتها راسك انت بلا حضن راسك انت بلا حضن راسك انت بلا

ضاعت نهاري وليالي بي عمي القمر هاي الانفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر هاي الانفاس الأخيرة راح أشم بيها النحر ويمسح راسي ماكو شف عباسي

قبل لا ودع حياتي عندي يم راسك طلب كل مريد اسمع لمنك حتى لو كلمة عتب حتى لو

من ذهب الموتوي المثلك انت واجب ومو مستحب واجب ومو مستحب الموتوي المثلك انت واجب ومو مستحب

عاشر بقيت الزمن راسمني شمعة بريح المواد عطفيت بريح المواد عطفيت باكر أبقى لا يطولك هاي ذا باكر بقيت الزمن راسمني شمعة بريح المواد عطفيت بريح المواد عطفيت انت جيتان على راسك مدري على الموت انت جيتان انت جيتان على راسك مدري على الموت انت جيتان دورت كلمة يا ابويا على شفافك ما لقيت دورت كلمة يا ابويا على شفافك ما لقيت دورت

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الغضب وثياب سلبه والخيم حرقه يا زي الله يعينك هاليوم فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم الله يعينك الله يعينك أخوتك ذبحوها أخوتك ذبحوها والخيم حرقوها

0: شتماها والخيام حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم.
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها، اخوتك ذبحاها والخيام حرقاها.

مرة ينادي بعد بعد

الله يعينك هاليوم. الله يعينك.

عن امك بعبايتك غطيتي عن امي رقبيتي خضبايتي

عايز ألقى يا عزيمة يا خيمة شاط فيها الخيم كلها نار.

تطفيه الخيم كلها نار أو دخانها يخنق يا بت حامد جار.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

حسن الربع بفي العرش مسلوب ما شال نعش حسين الربع بفي العرش.

شبات أحلم من الصبح، شبات أحلم من الصبح، مثل الشمس فوق الرمح، مثل الشمس فوق الرمح، خمع لعائلته، خمع لعائلته. حسين الربع في العرش، مسلوب ما شال نعش.

ثاني يلتفت راس على الرمح من يسمع ونيني وياي يحكي من النحر زينب عذريني وياي يحكي من النحر زينب عذريني مو نحر هذا الفوق الرماح قلبي بعد الحنين شلون يرتاح مو نحر هذا الفوق الرماح قلبي

0: تهل روح وضعت شعرها المخلص الموفق كرار حسين الكربلائي ضيعت هال روح وضعت ظهري وإحدى ودعت غالي بعد غالي
1: غالي بعد غالي
0: صدري واصفوني نبي معقول زينب تنسبي فدري واصفوني نبي معقول زينب تنسبي ما صدقت حالي ضيعتها الروح وضعت ظهري وحده وادعيت غالي بعد غالي فدري واصفوني نبي معقول زينب تنسبي فدري واصفوني نبي مع

يسأل معقول زينب صاعدة ناقة بلا محمل والنوكي لها استغربت طول الدرب تسأل معقول زينب صاعدة ناقة بلا محمل لعدها مثل عباس خو ما تركب والهزل لعدها مثل عباس خو ما تركب والهزل طولي قبل ما يعرف

أضرب مثل بين العرب. مضرب مثل بين العرب وحجابنا سيوف ورقب هبة وإبة ورفعها دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس كل خطوة لي في دمعة كل خطوة لي في دمعة مضرب مثل بين العرب وحجابنا سيوف ورقب هبة وإبة ورفعة هبة وإبة دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس دنيانا دارت بالعكس حرقت ملامحنا الشمس كل خطوة لي في دمعة كل خطوة لي في دمعة لو تشف على زنود القمر كل هذا ما صاير لو تشف على زنود القمر كل هذا

نبت القلبتي من تختنيت القلبتي يختصر لي الناس الحكي وتسولف دموعه تنجبر وتكف الدمع لكن ونينك ينسمع تنجبر وتكف الدمع عينك ينسمع والكسرة بيضلوعك من تختنق تلقى البكي يختصر للناس الحكي وتسالف دموعك وتسالف دموعك تنجبر ويتكف ويدمع لكن ونينك ينسمع والكسرة بيضلوعك أوقف جبال بس انحني ما يلحمل همي يشتاق للغالي القلب والغالي مو يمي أوقف جبل بس انحني ما ينحمل همي يشتاق للغالي القلب.

الله بحسرتك ما يرجع النومي ما نامت جروحي وصحت صوت خويه

واقع لو حلم. زينب تسولف ويزلم ما أدري واقع لو حلم. زينب تسولف.

ألف زلمة وزينب يدخلوها ديوان بألف زلمة وزينب يدخلوها كلهم شمات وبيت علي مستوفة شافوها عليتي والله ديوان بألف زلمة وزينب يدخلوها يدخلوها

ويلي ويلي ويلي ديوان بألف سلمه زينب يدخلوها كلهم شماتوا بيت علي مجدوفة شافوها وقدام كل هاي الخلق أمي

اخواني وصحت وين موتي بعاشور ردت ويا الحسين.

نجمي اعلى بعد اعلى والله حيرة.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.